أيضا أطلقوهما إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبناهما بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. ولما أطلق أتي إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قال لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوت إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل. قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون.

الموضوع دوت يضايقهم من أكثر من جانب. الجانب الأولاني كون أن المسيح قام، يعني معناها أنه أنتوا لما حكمتوا عليه بالموت ده كان حكم خاطئ، بدليل أن ربنا نقض الحكم بتاعكم مش موافق عليه فأقام يسوع من الأموات. يبقى دي تدل أن الحكم بتاعكم كان حكم إيه؟ حكم غلط، ربنا مش موافق عليه. الأمر الثاني زي ما شفنا أنه في مجمع السنهدرين في ناس اسمهم الصديقيون، قلنا الناس دول ما بيأمنوش بالإيه؟ بالقيامة، فكل أن دول يكرزوا بالقيامة يبقى ده ضد معتقد الصديقيون، فبسبب الأمرين دول قبضوا على بطرس وعلى يوحنا. وبدت المحاكمة، سألوهم سؤال: بأي اسم وبأي قوة صنعتما أنتما هذا؟ رد بطرس قال: باسم يسوع المسيح الإيه؟ النصري. كان ممكن بطرس يقف عند كده السؤال، أنت عملت دي إزاي؟ باسم يسوع، خلاص. لا، بطرس راح مكمل، قال: يسوع المسيح النصيري ده الذي صلبتموه أنتم، وراح مكمل حتة تاني: الذي أقامه الله من الأموات، وراح مكمل حتة تالتة قال لهم: طب حاجب لكم نبوة على اللي أنتم عملتوه دوت، أنه كان سبق الأنبياء تنبأوا. جاب المزمور 118: هذا هو الحجر، على يسوع يعني، الذي احتقرتموه أنتم أيها البناؤون. البناؤون اللي هم رؤساء الأمة، الكهنة والكتبة والفارسيين ومعلمين الشعب. لما جه السيد المسيح أنتوا احتقرتوه، احتقرتوه لأنه نجار، احتقرتوه لأنه عيلته عيرة فقيرة، احتقرتوه لأنه من الناصرة، احتقرتوه لأنه مش متعلم عندكم وما خدش إذن منكم، فأنتوا احتقرتوه. قال: لكن الحجر اللي أنتوا احتقرتوه ده هو صار إيه؟ رأس الزاوية، يعني أهم حجر في الإيه؟ في البناء. ده الجزء اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، بس في الحقيقة انا عايز اقف عند القديس بطرس شوية، لانه شجاعة القديس بطرس ديت يعني موقف مش طبيعي. اولا الشجاعة في نوعين من الشجاعة، في شجاعة جسدية وفي شجاعة ادبية. الشجاعة الجسدية تعتمد انه انسان اولا هو بطبعه ما مش هياب، ما يخافش، في انسان كده فهو شجاع، ليه؟ ما بيخافش، ما بيموش حاجة، دي شجاعة جسدية. ممكن الشجاعة الجسدية واحد عنده إمكانيات، عنده وسايط، عنده فلوس، عنده مراكز، فالحاجات ديت بتحميه، فبيتكلم وهو مطمن إن وراء إيه؟ وراء ظهر، وراء حماية. دي كلها شجاعة جسدية تعتمد على أمور إيه؟ جسدية. في شجاعة تانية، شجاعة أدبية، شجاعة نتيجة إحساس الإنسان إن هو بيتكلم بالحق، نتيجة فضيلة الإنسان، نتيجة القضية اللي الإنسان بيتبناها أو بيدافع عنها. دي بتدي للإنسان نوع آخر من الشجاعة، اسمها شجاعة إيه؟ أدبية. طيب تعالوا نشوف شجاعة بطرس. شجاعة بطرس شجاعة جسدية؟ أصل بطرس ده يعني إيه؟ جدع وما بيهموش، فمش همه يعني، بيطيح فيه. أقول لكم صح، إحنا شفنا بطرس قبل كده عنده حتة الإيه؟ الاندفاع ديت. إنسان مندفع، ما يحصل موقف يروح مندفع، يمكن هو ما حسبهاش صح، ففي اندفاعه دوت يعني ايه، يبان ان هو جدع يعني. بس في الحقيقه القديس بطرس كل المواقف اللي اندفع فيها رجع عامل ايه؟ تراجع. يعني في مره البحر هايج والمسيح ماشي على الميه، قال له: لو انت يسوع قول لي انا اجي لك ماشي على الميه. قال له: تعال. ماشي، اندفاع. ما بقيت التلامذه كلهم قاعدين في المركب وايه وساكتين، لا دوت ايه؟ مندفع. طيب اندفعت يا بطرس، في نص السكه راح ايه؟ بدا يبص ميه وماشي على الميه، راح ساقط. طبيعة بطرس أيضا الاندفاع شفناه مثلا في بستان جسمان، لما جم يبوض على يسوع راح مطلع السيف وإيه، ده اندفاع بتاع بطرس. لكن لما جه وقت الجد، أنت كنت معاه، أما رأيتك في البستان، أنا ما إيه، أنا ما أعرفش، ده اندفاع بطرس. لكن هنا بطرس مش مندفع، بطرس إنسان أعزل هو ويوحنا، وقدام مجمع يمتلك المجمع ده كل الصلاحيات، نمرة واحد، ناس ليهم مكانة في المجتمع، ناس ليهم سلطان، يعني من حق مجمع السنهدريم، أصح مش من حقه يقتل، بس من حقه يصدر قرار بالقتل ويصدق عليه من مين؟ من الرومان. الحالة الوحيدة اللي كان مجمع السنهدريم من حقه يقتل لو واحد أممي دخل الهيكل، من حقهم بدون ما يرجعوا لحد يمسكوه إيه؟ يموتوه. لكن اي حكم بالموت كان لازم من حقهم يقولوا ان ده يستحق الموت بحسب شريعتنا، او احنا شايفين كده، لكن لازم مين اللي يصدق على الحكم؟ الرومان. عشان كده لما خدوا يسوع راحوا يصدقوا على الحكم.

تلا ايه بطرس من الروح القدس. يبقى دي لا هي لا شجاعة يعني في طبيعة بطرس، ولا ده الاندفاع اللي احنا متعودين عليه في بطرس، بالعكس. لكن ده ثمرت الامتلاء بروح القدس. وشوفوا قد ايه بقى روح ربنا يا احبائي لما يملى الانسان يغير الانسان. الخواف دوت واللي كان بيتراجع واللي كان وقت الجد ينكر، النهارده واقف بمنتهى الايه، بمنتهى الثبات. ده امر الاولاني. الامر الثاني، طب تعالوا بقى يعني نتامل في شجاعته. الشجاعه غير التهور. ممكن انسان يتهور ويندفع ويقول كلام غلط ويقول لك اصل انا شجاع. لا، بطرس الشجاع لكنه غير متهور. لما جه يخاطب الناس قال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ ايه، مش انتوا يا جماعه انتوا اللي عاملين نفسكم بتفهموا. كان ممكن مثلا ده يبقى انسان متهور، لكن شجاعه بطرس ادته حسن الاختيار الايه، الالفاظ. التهور لا، الانسان المتهور تلاقيه يندفع ويقول اي كلام وبعد كده الله الا انا قلت دوت. لكن هنا الشجاعه ان بطرس ما بيخافش، بدليل ان هو من جوه مش مندفع، من جوه مش متهور، انه عرف يختار الالفاظ الايه، الطليق انه يخاطب بيها الناس. دي نمره. نمره اتنين، شجاعه بطرس ما فيش فيها نوع من المواربه. بمعنى ايه؟ هم سالوا سؤال، باي قوه وباي اسم صنعتما انتما هذا؟ لو بطرس رد قال باسم يسوع المسيح الناصري، يبقى الراجل ده صح ولا غلط؟ صح، ويبقى كده جاوب على السؤال ولا ما جاوبش؟ جاوب. لكن بطرس بقى الشجاعه بقى بتاعته قال لهم باسم يسوع المسيح الناصري، نمره واحد، الذي صلبتموه ايه؟ ادي الشجاعه بقى. لو كان بطرس يعني خواف شويه، ايه عملت دي ازاي؟ باسم يسوع، خلاص ما كذبش الراجل. لكن لا، شجاعته قال لهم يسوع ده اللي انتوا ايه صلبتوه. دي هتغيظ مين الكلمه ديت؟ الكهنه ورؤساء الكهنه والكتبه وشيوخ الشعب، هم دول اللي حكموا ايه، حكموا عليه بالصلب. لا، هو مش خايف منه. طيب الكلمه الثانيه، قال الذي اقامه الله من الاموات. قالوا له باي قوه باي اسم صنعتم انتم هذا؟ قال لهم ايه، باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم، الذي اقامه الله من الاموات. طب اقامه الله من الاموات دي هتغيظ مين؟ قلنا في ناس تانيين في المجمع اسمهم الايه، الصديقيون، يعني لا هم ده ولا ايه، شجاعه ولا مش شجاعه؟ شجاعه. كمان كنت بتقول لك ايه، يعني نمسك العصايه من النص، ايه باسم مين؟ باسم يسوع الناصري. واسكت يا واد، بدل ما تجيب على نفسك ايه، من قال لك لا، يسوع ده انتوا غلطانين انكم صلبتوه، وعشان انتوا غلطانين ربنا قومه من الموت. وتملي يا احبائي لما بنتكلم عن المسيح ان الله اقامه، هي ادينا بقى اعتقد فهمناها من كتر ما احنا كتير بنتكلم عنها، انه عايز يقول لهم ان ربنا مش موافق على اللي انتوا ايه، هو قام بقوته بذاته. لكن لما بطرس بيقول هذا الله قد اقامه، يعني عايز يقول لهم اللي انتوا عملتوه ربنا مش موافق ايه، بدليل ان هو او ادي مفهوم كلمه الذي اقامه ايه، اقامه الله. ايضا نقطه ثالثه في شجاعه بطرس، طب اسكت بقى بطرس فاكت، يعني عملت المعجزه دي ازاي؟ باسم يسوع اللي انتوا صلبتوه اللي ربنا قومه. اسكت بقى، لا برضو ايه، راح مزود حته تاني، قال ايه، ليس باحد غيره الخلاص، ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. يعني كمان ايه، بيكرز ليهم باسم مين؟ باسم يسوع. دي شجاعه ولا مش شجاعه دي؟ طب يا عم اسكت، هو ده وقته؟ جاوا سالوك سؤال رد على سؤال وسط، قال لا اشهد لمين؟ اشهد للمسيح. صار بقى بطرس بيوعظ حنان وقيافه، يقول له حنان عايز تخلص؟ بطرس بيقول لحنان عايز تخلص؟ امن بالمسيح، خلاص انت اللي هتعلمني انا طريق الخلاص. يعني ده موقف صار، يعني مش قادر اقولها، يعني صار مثلا ايه، واحد يقف قدام البطرك، يعني صعب ان انا اقول، يقول بص يا سيدنا بقى، انت عشان عايز تروح السماء اعمل كذا وكذا، انت اللي هتعلمني. يعني متخيلين الموقف؟ صعبه طبعا. ده بطرس صياد، وزي ما احنا شايفين ايه، انسانان عديم العلم وايه، وعميان زي ما هنشوف دلوقتي. انت بتوعظنا انا رئيس الكهنه، ازاي اروح السماء؟ طبعا دي منتهى الشجاعه من مين؟ من بطرس. طيب دي اللي احنا كنا وقفنا عندها المره اللي فاتت. يتبقى قلنا انه ايه الحكم اللي هم هيحكموا بيه على مين؟ ادي القضيه، ادي المحاكمه اهي، ادي وقائع الجلسه. فالحكم قلنا بعد الايه، المره اللي فاتت بعد المداوله. تعالوا بقى ندخل نشوف هم بيتداولوا ايه الحكم اللي صدر وازاي صدر. يقول في الايه 13، فلما راوا مجاهره

بطرس ويوحنا. كلمة مجاهرة هنا معناها إيه؟ قوة. بس يعني المعنى اللفظ في اليوناني إنه بيتكلموا بدون لجلجة بشجاعة، مش بيدافعوا، دول بإيه؟ بيهاجموا. هذه معنى كلمة إيه؟ مجاهرة. شوفي يعني اللغة اليونانية دي على فكرة من أغنى اللغات في العالم، لغة ثرية، الكلمة معنيها إيه؟ كتير. يعني احنا كلمة مجاهرة تبان يعني ايه؟ جرأة، شجاعة، لكن في اليوناني ليها كل المعاني اللي انا قلتها دي، كلام بدون لجلجة، مش دفاع بل هجوم، كلام بقوة. فلما لقوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجد انهما انسانان عديم العلم وعاميان. عديم العلم يعني مش ناس اميين. الرسل كانوا اميين ولا كانوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا؟ بيعرفوا يكتبوا. اليهود زي الصعيد في حاجة اسمها كتاب، في الصعيد في حاجة اسمها كتاب. ايه الكتاب دي؟ تبص لا دي كانت اصلا في الكنيسة على فكرة، الكتاب دي لان اصلا احنا واخدينها من اليهود. المعلم بتاع الكنيسة كانوا يجيبوا له العيال الصغيرة. مصر زمان قبل ما التعليم ينتشر وكلام زي دوت، كانوا العيال الصغيرة دول ياخدهم معلم الكنيسة، يقعدهم في الكنيسة يعلمهم القراية والكتاب، ويعلمهم حفظ المزامير والألحان. دي كانت شغلة الكنيسة اللي هي فيما بعد بقى سموها الايه؟ الكتاب. دي كانت عادة اليهود. فبطرس ويوحنا بيعرفوا يقروا ويكتبوا، لكن هنا لما بيقول انسانان عديم العلم وعميان، عايزون ان هم مش متعلمين في المدارس بتاعت الايه؟ بتاعت اليهود. يريد عندهم مدرسة زي الكلية الإكليريكية عندنا كده، واحد يدخل ويدرس الشريعة ويدرس الأسفار فقالوا دول مش دارسين عندنا، دول مش واخدين شهادات من الهيكل. دي معنى انسانان ايه؟ عديم العلم وعميان. فعرفوهما انهما كان مع ايه؟ مع يسوع. عجيبة بقى يا احبائي ان بطرس ويوحنا رغم ان هما مش متعلمين في مدارس اليهود، مدارس الرابيين، لكن الرد بتاعهم هو بحكمة الرابيين. الرابي ده اللي هو المعلم اليهودي اللي حصل على شهادة، يعني زي دلوقتي زي ما بقول لكم الإكليريكية مثلا. منهج الرابيين ايه؟ يقولك لما تتعرض عليك قضية عشان تقنع بيها اللي قدامك، عشان كلامك يتقبل، هات لها دليل منين؟ من الشريعة، من النبوات. ده المنهج بتاع الرابيين. اي قضية زي الجماعة دلوقتي مثلا اللي هم يسموهم ايه؟ اللي بيفتوا دول اسمه ايه؟ المفتي. المفتي ده ايه؟ تقولي له قضية، طب ايه؟ يرد ازاي؟ يقولك في آية بتقول كذا. خلينا بس ملناش دعوه، احنا بن ايه؟ بناخد المعنى، مش عايزين نغوص في الايه، احنا بناخد المعنى. فكره المفتي انه تتعرض عليه قضيه يقول لك الايه بتقول كذا. فالمدرسين اللي بيدرسوا في المدارس الربيه بيعلموا التلميذ ايه؟ انه الرد المقنع انك تجيب برهان منين؟ من الشريعه. بطرس ويوحنا قلنا متعلمين عند الربيين ولا مش متعلمين؟ مش متعلمين. طب وجاب برهان من الشريعة ولا ما جابش؟ هذا هو الحجر. الله، ده بيتكلموا بنفس المنطق والفكر بتاع الايه؟ الرابيين. فتعجبوا، ايه ده مين اللي علمهم الحاجات دي؟ اتعجبوا ايضا لانه انا قعدت عد كلمات اللي نطقها بطرس، لقيتهم 75 كلمة. روحوا البيت عدوهم، بطرس نطق قدام المجمع 75، خمس ايات، والخمس الايات دول فيهم رد شافي كافي وافي. شافي كافي وافي. طبعا دي منتهى الحكمة. انا ممكن عشان افهمك قضية اقعد احكي لك ساعة، عشان الجماعة المحامين يقعد يكتب لك كده 6-7-8 ورقات فلوسكاب عشان يشرح حاجة. لكن الشطارة ان الواحد في كلماته قليلة يوجز الموضوع وايه؟ وبرهان لا يحتمل الايه؟ النقد او الشك. بطرس كده في كلمات صغيرة خالص 75 كلمة، لكن رد، بل هاجم المجمع. فطبعا قال له ايه ده؟ ايه اللي علمهم الحاجات ديت؟ فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا وجدوا انهما انسانان عديم العلم وعلميان، تعجبوا فعرفوهما انهما كان مع ايه؟ سؤال، كلمة عرفوهما انهما كان مع يسوع، هل ما كانوش عارفين ان بطرس ده من تلامذة يسوع قبل المحاكمة، ويوحنا ده كان عارفين الاتناشر بالشكل ولا ما كانوش عارفينهم؟ كان عارفين ولا الاول ايه؟ كان عارفين مش عارفينهم؟ طبعا عارفين، ده يسوع رايح جاي بيهم.
داخل الهيكل وطالع من الهيكل عارفينهم بالشكل واحد واحد. وراح لما قبضوا على المسيح التلامذة استخبوا في علية ماري مرقس وكانت الأبواب مغلقة. مغلقة يعني مغلقة يعني قافلين الترباس، لكن مغلقة يعني جايبين العفش بتاع البيت كله زينينه فين في الباب، يعني ناس قاعدة ايه ليه؟ قالوا ما هم عارفيننا، عارفين شكلنا احنا الاثناشر، هيقتلوا يسوع ويجوا ايه يصطادون. طب اذا كانوا معروفين بالشكل، طب ليه هنا بيقول فعرفوهما؟ هما انتوا لسه ما كنتوش عارفين ان دول كانوا مع يسوع؟ لا، كلمه فعرفوهما هنا يعني وجدوا اجابه للايه، الحيره اللي في ذهنهم. ايه الحيره اللي في ذهنهم؟ ان دول ناس عديم العلم وبيردوا رد ايه، قالوا ما اصل مين اللي معلمهم؟ ما هو يسوع ده كان نفس المنهج ده، مش دارس عندنا لكن كنت تاخدي منه. هم بينهم بنفسهم تاخدي منه رد ما تعرفيش ترد عليه. فلقوا التلامذه بتوع نفس الايه، نفس الخط بتاع. انا عايز اقف عند الايه ديت، فعرفوهما انهما كانا مع يسوع. المفروض الانسان لما يعيش مع المسيح، المسيح ينضح ايه عليه، فالناس يشوفوه يعرفوا ان ده ايه، ده تبع يسوع. يعني ما فيش حد يعيش مع المسيح الا والمسيح ايه ينضح فيه، الناس تشوفه تعرف ادي بطرس ويوحنا شافوه، ما دول ايه، دول تابعه، نفس الفكر بتاعه، نفس الخط بتاعه، نفس السلوك بتاعه. طيب السؤال بقى، احنا ايه، احنا لين هل لما الناس بتشوفنا تعرف ان احنا من بتوع يسوع؟ طبعا انتوا بيعرفوكوا النهارده عشان مش مغطين شعركوا، فيعني الحكايه ايه، طول ما انا ماشي في الشارع لا اي واحده ستة او بنت مش مغطيه راسها اروح ما اعمل لها باي باي كده، يعني ايه ما تبعنا حي مش تبعنا، فبقت الحكايه سهله. لا سيبوكم من الشكل بقى، سيبوكم من ايوه الناس لما تتعامل معانا. انت فيك من ايه، لغتك زي ما قالوا البطرس ايه تزهق، انت كلامك كلام محبه، كلام تسامح، كلام اتضاع، كلام حكمه، كلام شجاعة مش خوف وجبن. ده انت ايه، انت مع يسوع. نعم لا المسيحي مش جبان، لا احبائي، المسيحي ممكن يكون متسامح، المسيحي ممكن يتنازل عن شيء لاجل شيء اسمى، بمزاجه. يعني لما راحوا يطلبوا الجزية من يسوع، راحوا البطرس قالوا له اما يوفي معلمك الجزية، قال له طبعا يدفع. طب يدفع معهوش، فداخل قاعد يضرب اخماس في اسداس، اجيب فلوس منين؟ فهو داخل المسيح بص له، طبعا عارف يسوع ايه اللي حصل بره، قال يا سمعان الاسم القديم بتاعه، ما هو اتصرف غلط، انت قبل ما يعني يا بطرس يا حبيبي، يعني قبل ما تتكلم ارجع اساله، انت بتتكلم بدي عنه مش ارجع اساله. لا بطرس ايه، قال يدفع. فالمسيح بص له كده قال يا سمعان، ممن ياخذ ملوك الارض الجزيه والجبايه، من البنين أم من الأجانب؟ قال لهم الأجانب. قال له يعني البنين أحرار، يعني المفروض إحنا ما ندفعش، لكن ماشي يا بطرس، لألا نعثرهم روح إيه اصطاد سمكة يطلع فيها أسطار، ادفع عني وعنك، يعني ده حق إن أنا ما ادفعش، لكن ماشي إن كان الموضوع دوت هيجيب مشاكل، إحنا عندنا موضوع أهم يا بطرس ننشغل بيه، بدل ما نضيع طاقتنا في الأمور التافهة ديت، مش مهم سيبها له. يبقى بيتنازل بإيه؟ لانه في حاجه ايه اسمى او اغلى او اهم ينشغل بيها. ما عندناش وقت نقعد نتعارك على الفلوس، خد يا عم عايز قرشين زياده خد القرشين زياده مثلا، يعني فده مش جبن يا احبائي، المسيحيه ما تعلمش الجبن لا. ولكن اذ نظروا الانسان الذي شفي واقفا ايه معهما، قلت لكم المره اللي فاتت مين اللي كان محبوس؟ بطرس ويوحنا. تاني يوم جابوهم في المجمع، يعني الراجل اللي شوفي ما كانش لسه معاه، لكن الراجل لما عرف انه بيتحكم راح جاي واقف ايه، واقف معاه. طب الحته دي حلوه في الراجل دي ولا لا؟ طبعا منتهى الشجاعه، ويعني راجل شعر دي الناس دول يعني عرفوني بيسوع، ويسوع ده صاحب فضل عليا، ودول تلامذته، لا انا ما اجبنش واهرب، راح واقف جنبيهم. طب يا عم دول بيتحكموا، دول يعني هتقف جنبيهم هتروح في داهيه، قال لا انا هقف جنبيهم. بص روح الراجل دوت، كان ممكن الراجل ده بقولك يا احبائي يخف ويقول لك يا عم انا مالي مش خفيت، قال ليهم يموتوهم ياكلوهم انا مالي. لا موقف بهي للراجل دوت، انه يعني اعتراف بالجميل، نوع من الامتنان، نوع من الشهاده للناس ديت، يعني
مشاعر نبيلة كثيرة في الراجل دوت، إنه راح وقف

معاهم فين؟ هم بصوا كده لقوا الراجل واقف ما ادروش ايه هيقولوا ايه. ما هو الراجل اهو هنقول ما حصلش ايه؟ ما انا قدامك اهو ما حصلش ايه. ولكن اذ نظروا المجمع الانسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهما شيء يناقضون ايه به. يمكن لو الراجل ما كانش واقف انتوا بيتهيأ لكم انت اسم يسوع اسم يسوع يخفف روح اطلع امشي هذا انت هو انتوا دي كدبه انتوا عاملينها دي تمثيليه اي حاجه. لكن الراجل واقف يعني الايه البرهان قدام عينيه. طيب ايه الحل؟ يعني احنا فتحنا معاهم قضيه وفي الاخر مش عارفين ناخد معاهم حق ولا ايه ولا باطل فلازم نقفل الايه لازم نقفل القضيه يعني مش يعني يمسكوا عليهم غلط مفيش حاجه غلط هم ايه هم عملوا فلازم نفبرك القضيه اي فبرك علشان ايه ما احنا فتحنا ملف قضيه مش كده بتاعه الحقوق في ملف اتفتح وفي قضيه منظوره ففي نص القضيه لو قضيه خسرانه طب بس يعني القضيه خدت رقم وملف لازم ايه لازم نقفل. هذه هي العادة يا أحبائي مع الكنيسة من ساعة ما المسيح أسسها حتى هذا اليوم. العالم يلفق لها مشاكل ويلفق فيها قضايا وكلها قضايا خايبة وكلها قضايا غير محكمة لأنها مبنية على باطل. لكن في النهاية برضو لازم إيه؟ لازم نقفل القضية بأي شكل من الأشكال. طب يقفلوها إزاي؟ قبل ما نقول يقفلوها إزاي ناخد درس من الموقف دول. ولكن إذ نظر الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهما شيئا يناقضان به. بطرس ويوحنا لما شافوهم شموا فيهم ريحة المسيح. طيب الراجل اللي خف منظره أكبر برهان على المعجزة اللي عملها مين؟ بطرس ويوحنا. بمعنى يا أحبائي إن أقوى دفاع عن المسيحية إن يبقى فيه شخص المسيح عمل في إيه؟ في حياته. يعني لو ما كانش الراجل ده موجود كنا ممكن نقعد نقول الحكاية كلها هي تهيؤات وقصة وخيال لكن وجود الراجل قدام عينيهم مثل نموذج حي ما يحتملش الايه الشك ولا الكلام ولا الجدال. فبقى الدفاع الحقيقي عن المسيحية مش كلام لكن انسان تظهر فيه عمل مين؟ عمل ربنا. ادي المسيحية ادي الدفاع عن المسيحية. بطرس محتاجش انه يدافع عن القضية كتير قال لهم الراجل قدام عينيكم اهو. طب وجود الراجل خلاص ما في كلام يتقال بعد الراجل ما هو واقف قدامنا. اديكم مثال اقربها لكم. النهارده الصبح في القداس كان انجيل المراه الايه السامريه الحد الثالث في الخمسين بيبقى حد الايه السامريه. الاسبوع الثالث كله المحور بتاعه في الخمسين انجيل يوحنا الاصحاح الثامن قرنا يوم الاثنين في القداس والثلاث والاربع والخميس والجمعه ويوم السبت في العشيه والنهارده الحد في باكر. يوحنا 8 كل المحور بتاعه الآية اللي قالها المسيح تعرفون الحق والحق إيه يحرركم. مين الحق؟ المسيح. يعني المسيح يعمل إيه؟ يحرر. ندخل بقى في جدال المسيح يحرر طب ما موسى بيحرر طب ما إيليا بيحرر طب ما النبي فلان بيحرر وبين بقت عركة. قال لك لا احنا بنقول المسيح يحرر وحنوريكم نموذج لحد كان متربط وتحرر. مين النهاردة؟ المرأة. بس أقول لك المسيح بيحرر هنتناقش لا مش هقول لك بص يتفرج على مين على السامري بيحرر وبيحررش بس كده. هاتيلي موسى عمل كده ما حصلش ما فيش في تاريخ موسى حصل كده. هاتيلي مين تاني من الأنبياء ما فيش. يبقى لما نقول يسوع بيحرر الموضوع مش موضوع إيه بقى مناقشة ومجادلة وبرهان لا أنا تقولي لي برهان أقول لك بص للمرأة ليه بس ما فيش برهان بقى بعد كده. فيبقى التغير اللي حصل في حياتنا يا حبايبي هو أكبر برهان على الإيمان المسيحي. مرة في مبشر راح في الصين يبشر بالمسيح فجاب راجل وسأل قال له أنت سمعت عن الإنجيل؟ قال له لا أنا شفت الإنجيل. فبص له كده قال له إيه قال له أصله جنبينا راجل وثني زي حالاتي واحد كلمه عن المسيح اللي انت بتقول عليه دوت ولقيته كان مش عارف سكري وكان بيعمل وكان لقيته ايه بقى انسان كويس فانا شفت الانجيل. انا ما سمعتش عن الانجيل لكن ايه شفته. شافه في ايه؟ في سلوك جاره دوت. سؤال بقى يا احبائي احنا ولكن اذ نظروا الانسان الذي شفي
لو إحنا لو المسيح شفانا فعلا من الخطية، لو حياتنا اتغيرت تنطبق الكلمة.

لم يكن لهما شيئا ايه يناقضون به. تعال اثبت لي الدين بتاعنا صح ولا الدين بتاعكم صح؟ عرك وبراهين؟ لا، ما عندناش عرك ولا براهين. التغير اللي حاصل في حياة الإنسان هو أكبر شهادة على صحة الإيه؟ الإيمان بتاعه. مرة كان في شاب متغرب في الجامعة يعني، ففي المدينة الجامعية قعدوا مع ناس مش مسيحيين، وانتوا الدين بتاعكم والإنجيل بتاعكم محرف والمسيح بتاعكم مش عارف إيه، ومناقشة ومجادلة ومش عارف إيه، والإنسان المسيحي بيرد إحنا صح أنتوا صح. القصة إياها دي بعد ما إيه خلصوا الكلام دوت، فقالوا لي يلا بقى احنا نازلين ايه، يعني كانوا رايحين كده معاد خطيه وحاجات مش كويس. قال لهم لا انا مش رايح، هذا انت اصل وش فقر. راحوا سايبينه ايه ونزل، راجعين بقى الساعه 2 3 بالليل بقى بعد ما قضوا وقت في الخطيه. ففتح لهم الباب قال لهم هو ده البرهان على صحه الايمان بتاعي، بصوا انتوا كنتوا فين وبص انا. سلوك الإنسان يا أحبائي، حياته هي أكبر شهادة لإيمانه. عشان كده المسيح قال لنا تكونون لي إيه؟ شهود مش مدافعين. المسيح مش عايز ناس تدافع، اللي هيتكلم على المسيحية هنقتله. لا، المسيح ما قالناش تكونون مدافعين عني، قال تكونوا لي إيه؟ شهود. الناس تشوفكوا تشوفني تشهد لي لما جد أباكم اللي في السماء. لو فينا كده يا أحبائي صدقوني الخدمة، الأولاد اللي في مدارس أحد، البيت، الأصحاب، الجيران، الناس دي ضعفت فينا. يعني خلينا نبقى يعني صراحة مع نفسنا، دي ضعفت. هل فعلا سلوكنا بيشهد للمسيح؟ تنطبق علينا الآية إذ نظر الإنسان الذي شفي فلم يكن لهما شيئا يقاومون به. ما شايفين فعلا المسيحية، بص بتعمل فيهم ايه، بص احنا بنتصرف ازاي، بص دول بيتصرفوا ازاي. خلاص طيب نكمل. فأمرهما أن يخرج إلى خارج المجمع وتأمروا فيما بينهم قائلين. قالوا طب طلعوهم بره علشان إيه؟ المدولة بقى نقعد نتشاور في الإيه؟ عارفين المحكمة إيه؟ يقعدوا ويجيبوا الراجل وسؤال وجواب، وبعد كده يقولك رفعت الجلسة الحكم بعد الإيه؟ المدولة. إيه المدولة دي؟ يدخلوا بقى الأوضة في أوضة لوحديهم، إيه رأيك؟ هو قال كذا، لا قصدي كذا، قصدي كذا، يتشاوروا عشان يطلعوا يقولوا إيه؟ حكم. فدي ما تبقاش قدام الايه المتهم. فهم راحوا مطلعينهم بره، قعدوا هما بقى ايه مع بعضيهم. فامرهم ان يخرج الى خارج المجمع وتامروا فيما بينهم قائلين ايه يا جماعه هنحل القضيه ديت ازاي، ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ اولا مفيش وصيه هما كسرينها، يعني عشان نقولوا دول كسروا سبت، دول مش عارف كسروا سريعه، مفيش، لانه ظاهر لجميع سكان اورشليم ايه معلومه قد جرت بايديهما ولا نقدر ان ننكر. المشكله اللي عندنا انه نمره واحد هما مش كسرين وصيه، نمره اتنين المعجزه اللي عملوها دي كل الناس ايه عارفاها وما نقدرش ننكر. قولوا لي بقى احكم، لا هما لا كسرين وصيه ولا حتى نقدر نقول انه كذبه المعجزه دي حاجه كذب، لا دي كل الاورشليم بتشهد على المعجزه دي. طيب انا اسال سؤال بقى هنا، مين اللي كاتب سفر الاعمال؟ لوق. طب المجمع اللي قاعد دوت بطرس ويوحنا طلعوا ايه؟ طلعوا بر. يعني كل اللي قاعدين في المجمع اعضاء الايه؟ مجمع الايه؟ السنهدري. طب منين لوقا عرف التشاور اللي حصل دوت وكتبه لنا في سفر الاعمال؟ هو كان قاعد معاهم لوقا جوه؟ لا مش الروح القدس. في واحد في المجمع ايه؟ لا ما هو ده بيقول لك لا المداوله اسالي بتوع الحقوق، المداوله دي ايه؟ دي يقعدوا الاوضه القضاه القاضي والاثنين الايه المستشارين يقعدوا يضربوا ببعض هم الاثنين ويطلعوا يقولوا الحكم. فدي ما فيش فيها حد يقعد ابدا، دي حدش يقعد فيها دي ايه. في واحد اكيد كان في المجمع وهو اللي راح مسرب الايه الاخبار. مين اللي كان في المجمع وبعد كده بقى مسيحي وبقى صاحب لوقا رايح جاي معاه؟ واحد اسمه بولس الايه، واحد اسمه بولس ايه، بولس الرسول. بولس احبائي كان من ضمن اعضاء مجمع السنهدري، هنشوف لما نوصل له. ده كان واحد من الايه، كان قاعد بولس وسامع الحوار. بولس الرسول ده كان معروف عند الايه، عند رؤساء الكهنة، رجل من وخد منهم رسائل عشان يروح يقبض على المسيحيين اللي فين، اللي في دمشق.
فبولس كان قاعد. بعد كده لما قبل الإيمان بالمسيح هو عملوا أبا وإيه صحاب رايحين وجايين مع بعض. فقال له بص راح أقول لك أنا اللي حصل. لما طلعوا بطرس ويوحنا أنا كنت قاعد. هم قالوا كيت وكيت فراح عملوا راح إيه راح كاتب. لأنه منهج لوقا زي ما قال في بداية إنجيله إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتمكنة عندنا رأيت أنا أيضا تتبعت كل شيء إيه الذين كانوا معينين وخدام للكلام. قال له يا توفيلس الكلام اللي أنا بكتبه ده أنا جبت الناس اللي كانوا شايفين وإيه وحضرين. لما حكيت لك قصة زكريا دي عرفتها من ماما العذراء لما بشرت الملاك ليها عرفتها منها. لوقا من إيه يجيب الشخص تعال احكي لي إيه اللي حصل يقول له كتب يروح لوقا إيه كتب. فاحتمال كبير يكون عم شاول هو اللي ايه ورا الموضوع دوت. طيب القضيه بقى اللي قدامنا لو احنا طلعنا بطرس وحنا ماشي يمشي روح روحه وسكتنا يبقى كل البلد هتعرف ان احنا موافقين على اللي بيعمله بطرس وايه ويوحنا. طبعا دي تبقى مشكله. طب لو عاقبناهم الناس هيقولوا هنعاقبهم ليه دول عملوا احسان لراجل ايه ثقيل فبقوا ايه محتارين ولا مش محتارين محتارين مش عارفين نتصرف ازاي في الموضوع دوت. كنا احبائي نتوقع انه بعد ما يطلعوا بطرس يوحنا يقعدوا بقى يتناقشوا. كنا نتوقع كده لو هم ناس فعلا بتدور على الحق ايه يا جماعه رايكم احنا قتلنا يسوع بعد كده يسوع قام الناس دول بيقولوا انه شاف يسوع قام. طيب حتى لو الناس ديت بتكذب اسم يسوع قوم الراجل يبقى احنا غلطانين ان احنا قتلنا يسوع. يبقى يسوع دوت اللي بيقوم من الموت اللي اسمه بيقيم المرضى يبقى هو ده المسيا. يبقى المفروض نطلع للناس ولما ناس احنا اخطأنا في حكمنا على المسيح بالصليب واحنا بنعلن لكم ان المسيح هو المسيا الايه كنا ننتظر كده يعني المفروض كده. لا هم المفروض كده. طب واحنا نضيع واحنا نطلع بره واحنا يطلع الحكم بتاعنا غلط. لا يعني كنا نتوقع المداولة تكون في ايه في صحة الايمان دوت. لا هي المداولة ازاي ان احنا القضية اللي احنا لبسنا نفسنا فيها دي ازاي نطلع نفسنا ايه نطلع نفسنا منها. فطلعوا بالقرار ايه ولكن لألا تشيع اكثر في الشعب بدل ما القصة دي تبتدي تنتشر والناس تسمع لنهددهما تهديدا نجيبهم من ايه شد ودنهم ان لا يكلم احد من الناس فيما بعد بهذا الاسم. نيجي نقول لهم اوعوا جيبوا اسم ايه يسوع فرحوا منادينهم تعالوا. فدعوهما واوصوهما ان لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. طبعا احبائي شيء ايه شيء مخجل مكسف ان المحكمه ما يعني منتهى الضعف مش لاقي حاجه المعجزه مش قادرين ننكرها والناس دول مش غلطانين واتضح ان احنا اللي ايه احنا اللي غلطانين. طيب نعترف بغلطتنا؟ لا ما نعترفش بغلطتنا. طب نخلص القضية ازاي؟ نجيبهم من ايه ونهددهم. احنا مش هنعمل لكم حاجة بس لو الموضوع ده هيكرر تاني هن ايه هنطير رقبتكم. لنهددهما تهديدا ان لا يكلم احد من الناس فيما بعد ايه بهذا الاسم. الاسم ده اللي هو اسم مين؟ اسم سوى. يعني مش من شدة مش قادرين ينطقوه. عارفين لما واحد يعني يكره يعني يكره واحد قوي حتى اسمه مش عايز ايه مش عايز يقول. شاول كان بيكره داود قوي فلما بيكلم نسان ابنه قال له ابن يسى ابن مين مش من الكره مش عايز حتى يقول ايه اسم. فهم من شدة كرههم لاسم المسيح مش عايزين ينطقوا اسم يسوع. فقال احنا نهددهم ان لا يكلم احد من الناس بهذا الاسم. صار الاسم اللي هو حلو في افواه قديسي بنقول في التسبيحه ايه اسمك حلو ومبارك في افواه قديسيك يا ربي يسوع المسيح. الاسم الحسن الاسم اللي احنا بنفرح بنتقدس لما بنقوله هم من شده الكرام مش عايزين ايه مش عايزين طبعا نناديهم ونهددهم ما يجيبوش سيره الاسم ده تاني. لكن يا احبائي فيما لا يدرون هم ادوا للمسيح اللقب اللي بيعطى لمين اللي مننا بقى كان حاضر في المطر اللي فاتت قلنا لقب يهوى اليهود ينطقوا او ما يقول بدله لايه لما يجي يراي اسم يهوى قدامه ينطق يقول ايه اسمه او الاسم الذي لا ينطق به اكرام لاسم مين يا انا خدها بقى انه اكرام لاسم يسوع ادوا له اللقب اللي بيعطى لمين يهوى اسمه. انا اشوفها كده كل واحد بقى يشوفها زي

ما هو ايه طبعا هم يعني هم في الاساس هم بيقولوها طبعا ايه بيقولوها نوع من الكراهيه الشديده لاسم المسيح لنهددهما تهديدا ان لا يكلم احد من الناس فيما بعد بهذا الاسم. ياما يا احبائي قوانين تسن وياما احكام تصدر بالامرين دول، ان لا يكلم احد من الناس فيما بعد بهذا الاسم وان لا ينطق البتة ولا يعلم باسم ايه يسوع. قوانين تطلع في بلاد انه ممنوع انه اسم يسوع يتقال فين في البلد دي. ياما بلاد كده، ياما بلاد كده. كل واحد عنده ايمان من حقه ان هو ايه يجاهر بايمانه ويعلن ايمانه ويبشر بايه، ايه المشكل في كده؟ يعني كل دول العالم كده، واحد بيعبد ما بيعبدش من حقه يقف قدام الناس ويقول الناس ما فيش حاجه اسمها ربنا، هو حر. لا، تيجي بلاد بقى تروح حاطه قوانين في اسم ممنوع انه ايه يكرز بيه. اسم مين؟ اسم يسوع. يعني لو راه دخلوا يكرزوا عندهم بالبقره بالجاموسه بعباده القرد ما فيش مانع، بس تكرز بعباده اسم يسوع لا، دي بقى تتحط لها قوانين وممنوع ان الشرائط الدينيه تدخل وممنوع ان الاناجيل تدخل وممنوع. طب ليه الضعيف يا احبائي ايه يخاف لكن القوي يعني يكرزوا بالاديان كلها وانا واثق ان المسيحيه هي اللي هتثبت، لكن اللي شعر بضعف يمنع ويظن ان ده في حمايه لايه للايمان بتاعه. طيب سؤال، المسيح قال لنا تشهدوا لي ولا تقفلوا بقكم؟ تشهدوا لي، وهم بيقولوا ما تعلموش باسم مين؟ باسم يسوع. طب سؤال يا بطرس، تسمع كلام يسوع؟ ما هو دلوقتي القرار اللي طلع من المحكمة أن لا يكلم أحد من الناس بهذا الاسم، والقرار الثاني أن لا ينطق البتة باسم مين؟ يسوع. طب يسوع قال لنا روحوا كريزوا. طب سؤال بقى، نسمع كلام يسوع ولا نسمع كلام الايه المجمع؟ بصوا بطرس بقى، فأجابهم بطرس ويوحنا وقال إن كان حقا أمام الله. احنا بنشهد ربنا عليكم. بطرس ازاي الراجل ده؟ بقولك انا متغاظ منه. احنا طول عمرنا صدقوني طول عمرنا فكرنا انه ايه بطرس ازاي يعني بسيط في كلامه وفي معرفته، لكن بقى بولس هو بتاع الايه الكلام المجعلص زي ما بيقولوا. لا ده طبي بطرس ده ابو الجعليص كله. كلام كبير قوي. بص بطرس، فاجاب بطرس يوحنا وقال ان كان حقا امام الله. طب بصوا احنا هنشهد ربنا، ربنا شاهد عليكم. ايه يا بطرس؟ نسمع لكم اكثر من الله؟ قولوا انتوا احكموا انتوا. يعني هم بيحكموا على بطرس، بطرس هقلب الايه زي ما بيقولوا الترابيزه عليهم. قال طب انتوا قولوا، واللي انتوا هتقولوه هنمشي. نسمع كلامكم ولا كلام ربنا؟ طبعا ايه يقولوا ايه؟ بصوا ايه المنطق اللي بطرس بيتكلم ايه يعني؟ بص العقل. طبعا دي مش حكمه بشريه احبائي، ده عمل الروح القدس. اعطيكم فم وحكمه لا يقدر جميع معانديكم او مقاميكم ان ينقضوها. هم بيقولوا ما تكلموش باسم يسوع. قالوا طب احكموا انتوا، وانتوا هتروحوا هنمشي. نسمع كلامكم ولا نسمع كلام ربنا؟ طبعا لو قالوا اسمعوا كلامنا البلد كلها تيجي ايه تيجي عليهم. ايه نسمع انتوا مين انتوا؟ احنا نسمع كلام ربنا. طب كلام ربنا قال لنا ان احنا ايه نكرس. بصوا طبعا اتصدم ما مش عارفين يردوا، مش عارفين يرد على بطرس. الامر الثاني انه كلمه بطرس دي تحمل معنى اخر، انه كلام ربنا حق وانتوا بتحكموا عكس كلام ربنا، يبقى حكمكم حق ولا باطل؟ باطل. يعني معنى كلمه بطرس ديت حاجتين، الحاجه الاولانيه نسمعك ولا نسمع ربنا؟ طبعا غصب عنهم يقولوا اسمعوا مين؟ اسمع ربنا. طب ربنا قال ان احنا نكرس، يبقى حكمكم ايه؟ سقط. طب معنى تاني، كلام الله كلام الحق، طب انتوا كلامكم عكس كلام ربنا، ربنا قال اكرزوا باسمي وانتوا بتقولوا ما نكرس، عكس الحق ايه؟ باطل، يبقى الحكم بتاعكم حكم ايه؟ باطل. يبقى نسمع كلامكم. معنى ثالث، انتوا صلبتوا المسيح والمسيح قام، واحنا بنشهد لكم ان المسيح قام، وانتوا شفتوا اسم المسيح اول من الرجل المخلع، يبقى المسيح عايش ولا ميت؟ عايش. احكموا انتوا. يعني بصوا الرد بتاع بطرس يعني افهمه. فاجاب بطرس ويوحنا وقال ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكموا. هنا بقى يا احبائي في آية أنا لسه واخد بالي منها النهاردة، برهان قوي للاهوت السيد المسيح في كلام بطرس. إزاي؟
المسيح في سفر الأعمال الإصحاح الأولاني المسيح قال للتلامذة تكونون لي شهود. المسيح قال لهم روحوا اكرزوا باسمي. مين اللي قال الكلمة ديت؟ يسوع. طيب المجمع قال لهم ما تتكلموش باسم يسوع، يعني ما اسمعوش كلام يسوع. كنا نتوقع ان الحكم يقول ايه؟ ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من يسوع فاحكم. يسوع قال لنا نكرس وانتوا بتقولوا ما نكرس، طب نسمع كلامكم ولا كلام مين؟ يسوع. يعني المقابلة هنا ما بين ايه؟ ما بين كلام المجمع وكلام مين؟ كلام يسوع. كده ولا لا؟ مين اللي قال لنا نكرس؟ لا ركزوا معايا، يسوع. طب انتوا بتقولوا ما نكرس، طب السؤال بقى نسمع كلامكم ولا كلام مين؟ ولا كلام يسوع؟ لا، بطرس ما قالهاش نسمع كلامكم ولا كلام يسوع، لكن بطرس قال لهم ايه؟ ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله. يبقى يسوع هو الله. يعني طب برهان من كلام بطرس شهادة لاهوت السيد المسيح. ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله، لان اللي قال لنا كرزوا يسوع، وهنا بيقول اللي قال لنا كرزوا الله، يبقى يسوع هو ايه؟ الله. فاحكم. بمعنى آخر يا أحبائي يندرج أيضا تحت شجاعة بطرس لما بيقول لهم لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمع. إحنا ما نقدرش نقول إلا اللي إحنا إيه؟ شفناه وسمعنا. يعني أنتوا حكمتم أو ما حكمتوش، وافقتم أو ما وافقتوش، اقتنعتم أو ما اقتنعتوش، إحنا إيه؟ هنكرز باسم مين؟ باسم يسوع. طيب كم ممكن يجيبوا بطرس؟ بطرس ما تكلمش باسم يسوع، يسكت ويطلع بره يعمل اللي ايه؟ يعمل اللي عايزه. كم ممكن ولا لا؟ كم ممكن. لكن بطرس ايه؟ برضو لا. يعني بصوا الشجاعة، يعني لو بطرس زي جبان يجيبوه، بطرس ما تجيبش اسم يسوع ده تاني، يلا امشوا خلاص، ويطلع بره يعمل اللي عايز يعمله، يكرس. كان ممكن يعمل كده، لكن بطرس قال لا. هما بيقولوا ما جابش يسوع، لا ده انا هقول قدامهم ان انا لازم ايه؟ مش لما اطلع بره هكرز بيسوع، لا انا هقول قدامه ان انا هكرز بيسوع. دي مالكم من الشجاعه ديت؟ طبعا شجاعه جامده جدا. لان زي ما بقول لكم كان ممكن بطرس يسمع الحكم ويسكت ويطلع بره يكرز، ما بقولكيش لا، بس يبقى قدامهم ايه؟ يعني سمع كلامه، قال لا برضه. زي ما كانوا مثلا يروحوا المرجرجس، مرجرجس اسجد للاصنام قدام الناس وانت روح البيت واعبد المسيح، احنا موافقين، بس يعني تعالى كده قدام الناس، قال لا برضه. دي ايه ديت؟ شجاعه. وبعدما هددوهما، طبعا التهديد ايه؟ ان لو الموضوع ده احنا هنسيبكم المره دي، بس الموضوع ده هيكرر تاني انتوا حرين. طبعا نوع من الايه؟ بيخوفوه. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبناهما بسبب الشعب. هم عايزين يعاقبيهم بس خايفين منين؟ من الناس. ليه؟ لأن الناس شايفة المعجزة هما يقدروش ينكروها، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. وده أول موضع بقى يجي فيه إيه؟ الرجل ده مخلع بقى له كم سنة؟ يعني تقريبا من ساعة ما هو اتولد. أنا عدت أتخيل النهاردة، يعني من قبل ما المسيح يتولد والراجل ده إيه؟ مخلع. المسيح اتصلب عنده 33 سنة ونص، وإحنا دلوقتي بعد الصليب يعني سنة بكترها، سنة ما كملناش لسه، لأن في سنة 33 ميلادية بولس هيقبل الإيمان بالمسيح بعد 3 سنين، فإحنا لسه يعني خدنا لنا سنة ونص. والراجل دوت مخلع مقعد بقاله كم سنة؟ 40 سنة. يبقى من قبل المسيح ما يتولد والراجل ده إيه؟ مخلع. يعني الراجل دوت، أنا بقى دي قعدت أفكر فيها بس مش عارف أقول فيها إيه، يعني بس فكرت فيه، يعني المسيح راح جاي الهيكل كان شايف الراجل ده إيه؟ مخلع، بس كان سايبه قال له أنت إيه هتخف، بس أنا هبعت لك إيه؟ طب ما كنت تخففوا يسوع، قال لا نسيب الراجل ده عشان يبقى له 40 سنة عشان تبقى معجزة غير عادية. فالمسيح ايه كان بصص له كده، قال بس اصبر انا ايه في وقت انا هخففك فيه.
يا ريتنا يا احبائي برضو يعني لما المسيح يبص لنا كده في الطلبه اللي احنا بنطلبها يقول لك بس اصبري في وقت انا ايه. طب ما يسوع ما انت يعني رايح جاي معدي قدامي في الهيكل. اصبري اصبري اصبري ليها وقت. ولما اطلق لذيذه الايه دي بقى اتيا الى رفقائهما. مين رفقائهم؟ بقيه الرسل. واخبراهم بكل ما قال لهم رؤساء الكهنه والشيوخ. اول بقى موقف تتوضع فيه الكنيسه تحت تهديد. اصح احنا خرجنا من القضيه بس في تهديد لو جبنا اسم يسوع ايه هيقتلونا. طب نعمل ايه؟ ما فيش قدام الكنيسه غير الايه؟ الصلاه. ادي اول خبره تجتازها الكنيسه في الضيق. اول ضيقه تيجي على الكنيسه هي ديت. لما راحوا يحكوا للرسل الرسل قالوا يبقى ما فيش غير ان احنا ايه نصلي. فارتنا احبائي يعني نتعلم المنهج دوت. كل ضيقه في كل تجربه العلاج ان احنا نصلي. ادي اول ضيقه تمر بها الكنيسه. طيب بطرس ويوحنا راحوا للرسل. المكان طبعا ما نقدرش ان نغمض عينينا عنه. كانوا مجتمعين فين؟ ولما اطلق اتيا الى رفقائهما. فين كانوا رفقائهم دول؟ قاعدين فين؟ في شقه في شارع بغالب ولا في الاسكندراني ولا في الشقه اللي كانوا قاعدين فيها؟ فين؟ قالت من مالكو تنطقوا قالت من مارس. ما ده المكان اللي بيجتمعوا فيه الرسل. فبطرس ويوحنا اول ما طلعوا راح رايحين على الايه؟ على العليه بتاعت مريم مارس. قبل ما نشوف الصلاة بتاعتهم في درس هنا حلو. ولما أطلق أتي إلى رفقائهما. تملي الإنسان لما نطلقه يروح لمين؟ لصحابه. يعني بعد ما يخلص الشغل يجري على مين؟ صحابه. بعد ما يخلص المدرسة يجري على مين؟ على صحابه. تملي الإنسان لما يعني يبقى في مهمة بعد ما يخلصها يروح لفين؟ للرفقاء بتوعه. طب احنا أحبائي لما بنخلص الرفقاء اللي احنا بنروح لهم مين؟ اه يا ابونا في تمثيليه الساعه 8 بطوله اسماعيل الهنيدي. ادي رفقائنا. انتوا بس طلعونا من هنا واحنا جاري على ايه؟ على التلفزيون. ادي رفقائنا. انتوا طلعونا من هنا واحنا مش عارف نروح مش عارف ناكل ايه ولا نشرب ايه ولا نعمل ايه. في واحد تاني يقول لك طلعني من هنا ويجري على الايه؟ على الصلاه على الانجيل. فتملي الانسان لما بنطلقه يروح لفين؟ لرفقائه. سمعان الشيخ قال له الآن يا سيد إيه أطلق. هيروح لفين سمعان لما يطلق؟ رفقائه. برضه لما احنا يعني نروح تطلع من الجسد هنروح عند مين؟ هم يعني الرفقاء اللي احنا بنروح لهم دلوقتي هم اللي احنا هنروح لهم بعد الإيه؟ ما بجد كده. لو أنا لما بطلع بروح لرفقائي العذراء وماري مرقس وماري جرجس يبقى نهار ما نروح تطلع برضه راحة فين؟ نفس السك. لا انا راح عند مش عارف اسميهم انا برضو ايه مع صحاب. لا نخلي اصحابنا يكونوا صحاب حلوين عشان لما نطلق من الجسد نلاقي ناس حلوين ايه يستقبلون. مره في نياحه احد بطاركه الكنيسه ربنا يدي للبطركه طول العمر كل البطاركه اللي فاتوا قالوا يلا نستقبل مين؟ اخونا. يلا نستقبل مين؟ اخونا. البطرك هو طالع كل البطاركه اللي سبقوه جايين ايه يستقبلوه بزف. اللي له عشره حلو مع القديسين وهو طالع يجي القديس صاحبه ده ايه يعني البابا كرولوس مثلا لما كان طالع مين جابت بالجملين بتوعه؟ احمر مين هو جمل وركب البابا كرولوس جمل. طبعا امال يعني ايه يسيب صاحبه يطلع لوحده؟ حقيقي صدقوني هو كان عم اتملي بيتصور بجملين عشان كده كان شايل واحد للبابا كرولوس. حلو يا احبائي لما اطلقوهما اتيا الى ايه؟ رفقائهما. انا النهارده جات لي الفكره ديت باذن الله في عيد من اعياد ماري مرقس اللي جايين هتبقى العظه عن ماري مرقس عن الايه الايه ديت. لما اطلق راحوا لفين؟ قلنا اللي رفقائهم دول فين؟ فقلت ماري مرقس. فاحنا يعني بطرس لما طلع من السجن نغششكم بقى الوعظه اللي هنقولها لما يجي عيد ماري مرقس اللي جاي. لما طلع من السجن راح فين بطرس؟ هركب انا هطلع اضربكم. هي في غيرها. لما راح بيت ايه مريم ام يوحنا الملاقة بطرس فخبط على الباب ففتحت له جاريه اسمها ايه روضه.

ده كان في بيت مين؟ يبقى تملي واحد لما دولهم لما كانوا بينطلقوا كانوا يروحوا البيت ايه؟ بيت مريموروز. طبعا بيت مريموروز رمز للايه؟ للكنيسة. انا كده غششت لكم الوعظة بقى، لا مش معقولة كده. طيب لما اجتمعوا بقى، نختم بقى بالحتة ديت، فلما سمعوا بطرس ويوحنا حكولهم ده حصل كذا وكذا وهددونا واحنا قلنا كذا، فلما سمعوا الموضوع رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله وقالوا، يعني عملوا ايه؟ صبر. أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. ده بيخاطبوا الآب ولا بيخاطبوا الابن ولا بيخاطبوا الروح القدس؟ الآب. برافو. طب ليه بيخاطبوا الآب؟ هم اتهددوا واتسجنوا واتشتموا بسبب مين؟ يسوع. فبيقولوا للآب الموضوع اللي احنا فيه ده كله عشان خاطر مين؟ ابنك يسوع. فدي تحنن قلب مين؟ الآب. يعني عايز يقولوا له ان الموضوع ده ما ايه؟ ما يخص ده كل ده عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ابنك. عشان كده احنا بدل ما نقف قدام ربنا نتدلع عليه بالحته دي، بس ربنا مش عشان احنا وحشين، بس من اجل اسمك القدوس اللي دعي ايه علينا. يعني احنا ما نستاهلش، بس طبعا يعني تسيب اسمك كده يبقى لا. فهم يعني ايه بيحننوا الآب، قالوا له بص بقى الموضوع اللي احنا فيه ده كله عشان خاطر مين؟ ابنك. فيتحنن بقى الآب. فلما سمع رفع بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. القائل بفم فتاك داود لماذا ارتجت الأمم؟ يعني بيكلموا ربنا بكلام الإيه؟ القائل بفم فتاك داود ده كلام الإيه؟ المزامير. يبقى بيكلموا ربنا بكلام المزامير. ومن هنا الكنيسة فهمت إن إحنا لما نصلي نكلم ربنا، دي اللي اسمها صلاة الإيه؟ الأجبية. إيه؟ مزامير. جبناها منين؟ من الرسل. فلما سمعوا برضه، عايز أقف عند الحتة دي لأن دي بقى بصراحة يعني اللي كشفها المتنايح الأنبياء يوأنس. يقول إيه؟ فلما سمعوا، بصوا الآية دي، رفعوا بنفس واحدة صوت. يعني إيه نفس واحدة؟ نفس واحدة يعني كلنا بنشترك في طلبة واحدة، كلنا لينا غرض واحد. طب أسأل سؤال، لما الكنيسة كلها تجتمع، أنت بتطلبي حاجة وأنت بتطلبي حاجة وأنت بتطلبي حاجة وأنت بتطلبي حاجة، إزاي كلنا يبقى لينا طلبة إيه؟ واحدة. سؤال مزبور. ما ده اللي احنا هنوصل له. نمرة اتنين، كلنا بنقول مع بعض في صوت إيه؟ واحد. طب لو كل واحد بيقول من دماغه حاجة هنبقى كلنا نفس واحدة وكلنا صوت واحد؟ لكن امتى كلنا هنبقى نفس واحدة وصوت واحد؟ لما كلنا ماسكين كتاب واحد وبنقرا نفس الايه؟ صح ولا لا؟ يبقى ده دليل ان كانت في صلاة ثابتة مكتوبة والكل بايه؟ بيقول احنا هو دلوقتي كده 20 ولا 25 نفر، قال لكم تعالوا وصلي، كل واحد في قلبه في طلب. انا مش عارف عندي مشكلة فين، انا عندي، كل واحد له طلب. طب امتى كلنا لما نقف نصلي تبقى لينا نفس واحده وصوت واحد؟ لما كلنا بنقول صلاه كلنا حافظينها ولا لا؟ كلنا حافظينها. يلا يا جماعه نقول ابانا الذي، فكلنا في صوت واحد هنقول ابانا. ليه؟ ما كلنا حافظين نفس الايه الصلاه، يبقى دي صلاه ثابته وكلنا بن ايه بنقول. ديت اللي اسمها في الكنيسه اللوترجية. اللوترجية اللي هي ايه؟ اللي هي الصلاه الثابته اللي بتتقال في الكنيسه، اللي زي القداس لترجية، الأجبية لترجية، المعمودية لترجية. بس فيما بعد اللترجية بقت بتتقال فقط على القداس. يبقى لما اجتمعوا بنفس واحدة وصوت واحد يبقى أكيد كلهم بيقولوا صلاة كلهم إيه؟ عارفينها. يبقى ده كان في صلاة ثابتة الكنيسة بتصليها ولا لأ؟ بس كده. واللذيذ بقى أن الطلبة دي احنا بنقولها في القداس، أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. في القداس البسيلي بنقول له ايه؟ انت الذي خلقت السماوات والارض والبحر وكل ما فيها. يبقى كانوا بيصلوا قداس ولا لا؟ في البروتستانت بيزعل يقول لك ايه الصلاه الثابته دي؟ تصلي الرسل. منين هيبقى لينا نفس واحده وصوت؟ يعني ما هي كلمه صوت دي برضو صوت، يعني كلنا مع بعضينا بنقول نفس الكلام. هل يعقل كل واحد بيصلي من دماغه وفي الاخر كلنا بنقول صوت واحد؟ مش ممكن. يبقى اكيد كلنا مشتركين في نفس الايه؟ نفس الصلاه. طب مشتركين فيها ازاي؟ يبقى اكيد في صلاه ايه؟ صلاه سبت. صح ولا لا؟ طيب. القائل بفم داود فتاك. داود قال الكلام ده في المزمور الثاني، لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل؟
قام ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. ملوك الأرض اللي هم الرومان، الرؤساء اللي هم حنان وقيافة، اجتمعوا على مين؟ على يسوع. عرفت منين يا بطرس ان المزمور 2 ده بيتكلم عن يسوع؟ ما احنا فاهمين بقى قبل كده انه المسيح فتح اذانهم لايه؟ يفهموا الكتب. وهم بيصلوا جابوا مزمور ينطبق على الايه؟ على المسيح، لانه بالحقيقه اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب اسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك ان يكون. زي ما اتفقنا قبل كده كتير ان الصليب دوت بسابق ايه؟ علم الله الاب السابق اللي انت كنت مرتبه، هم ايه؟ هم عملوه. والان الختام بقى، يا رب انظر الى تهديداتهم. يعني بيقولوا بس ايه؟ بص. طب قالوا له اعمل ايه؟ لا ما قالوش، قالوا بس احنا عايزينك ايه؟ بص للي احنا فيه واعمل بقى اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه. احنا متاكدين رب لما تبص لنا هنصعب عليك وهتعمل اللي فيه خير. حلو لما نصلي يا احباب نقول ربنا اعمل كذا، نقول بس يا رب ايه؟ بص بس. لما يلاقي نفس بقى مسلولة، نفس مكسورة، نفس منكسرة، نفس حزينة، أقول بس رب انت بص لنا. دي تدل ان انا واثق واثق واثق ان بس لو بس ربنا بص لي هصعب ايه؟ هصعب عليه. يا ريتنا نتعلم الصلاة ديت، بلاش نبقوا يعني قلالات ذوق ونقول لربنا اعمل كذا. لا صدقيني ولا من فضلك، نقول رب بس ايه؟ بس بص، بس بس. واكيد لما يبص ام كده بصه كده ولقت ابنها وقع تقف كتف ده هتجري. بس خلاص، بس بس يعني ما تحولش وشك عننا، يعني خليك بس بص لنا. واللي انت بقى ما يحسن في عينيك ايه؟ فاكرين مريم ومرسى لما بعتوا له قالوا له هو ذا الذي تحبه؟ مريم. بس كده، طب تعالى خففه ما تجيش، ما احنا بس بنقول لك، بس ما نعملش زي مريم ومارسة ونقول له لازم تحبه مالو، اول ما يجي نقول له لو كنت ها هنا لم يموت اخي. يعني هي في حاجه في دماغها بس مش عايزه ايه تقول. لا احنا نقول له يعني انظر وفعلا نسيبه هو ايه؟ هو يعمل زي ما هو عايز. الان يا رب انظر الى تهديداتهم. خدوا بالكم يا احبائي، ما طلبوش الانتقام. نتعلم يا احبائي الصلاه، ما طلبوش ان ربنا يرفع الضيق، ما طلبوش ان ربنا يحمينا لحسن يموتونا. طلبوا الطلبات ديت؟ لا. يبقى احنا لما نقع في ضيقه رب انتقم، رب وريهم بس عشان يعرفوا قوه الصليب. يا مرجرجس بالحربه بتاعتك يا مرجرجس اسقط. احنا عايزين مرجرجس بس يقعد يزغط في الناس. لا لا لا، دي يعني مش دي. بص ادي ادي الصلاه بتاعت الانجيل اهي، دي اول صلاه يا احبائي تدون للكنيسه. الصلاه دي قاعدين احنا ماشيين معاهم اهو ساعه بساعه، سمعناهم قبل كده بيصلوا، سمعنا الصلاه بتاعتهم. لا كان يقول لك الجميع مجتمعين بنفس واحده بيصلوا، بيصلوا بيقولوا ما نعرفش، لكن دي اول صلاه ايه؟ تتكتب. قضي اصلوا في الصلاه ما طلبوش حاجه، قالوا له بس ايه؟ بص. دي نمره واحد. نمره اتنين، الان يا رب انظر الى تهديدات وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهره. اللي احنا بنطلبه ما تخليش الظروف دي تخلينا ايه؟ نخاف ونجبن. لا خلينا رب ايه؟ نبقوا شجعان، ودي قديت ما تخلناش نتراجع. ادي الطلبة اللي احنا نطلبها، احنا في ضيقة، يا رب ما تخليش الضيقة تكسرنا. ما بنقولكش شيل الضيقة، انت ما عرفش، انت بص واللي انت عايز تعمله عمله، بس اللي انا بطلبه ما تخلنيش انكسر تحت الايه؟ الضيقة. ما تخلنيش اضعف، ما تخليش ثقتي فيك تقل، ما تخليش حياتي الروحية تضعف بسبب الضيقة دي. بس ده اللي انا بطلبه منك. انت بقى عايز تسيبها، عايز تزودها، عايز تشيلها، اللي انت عايز تعمله ايه؟ اعمله. يبقى نمرة واحد انظر، نمرة اتنين امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. لما نلاقي دقات يا احبائي في الكنيسة، انا الصلاة دي كان نفسي اقف عندها بس خلاص، يعني لما نلاقي دقات في الكنيسة دي الطلبة اللي نطلبها، نطلب نقول يا رب ما تخليش الدقات تخلينا نخاف، ما تخليش الدقات تخلينا نتراجع، لا خلي الدقات تخلينا ايه؟ نقوى ونثبت ونتشجع اكتر. انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجار. الطلبة نمرة ثلاثة، بمد يدك للشفاء ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. قالوا له اعمل معجزات، لان احنا شفنا المعجزة خلت الشعب ايه؟ يمجد الله ويتعجب.
فاعمل يا رب معجزه عشان الناس ديت ايه تقام. ولما صلوا نزل لهم ملاك من السماء قال لهم ربنا سمع صلاتكم. حصل كده؟ لا. هم لما صلوا حصل ايه؟ تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من بس كده. يبقى ثمرة الصلاة يا احبائي ان احنا بين ناخد بس كده. يجي واحد يقول لك انا صليت وما حصلش حاجة، ايه الكلام دوت؟ لا، لما بنصلي هيرودس مات، حنان وكيفة ماتوا، حصل كده؟ لا ما حصلش كده. طب امال لما صلينا حصل ايه؟ احنا امتلينا من بس كده. يبقى ما فيش حد يجي يقول ابونا انا صليت وما خدتش حاجه، يا ابونا انا صليت والمشكله ما اتحلتش. لا، كلام غلط. احنا لما بنصلي بنتملي من بس خلاص، ولما نتملي من الروح القدس يهيج هيرودس، يهيج حنان، يهيج قيافه، يهيج اللي يهيج ما نخافش. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. لم يكن من السهل ايها الاحباء على الرسل الاطهار ان يكرزوا في المسكونه ببشاره الخلاص، الضيقات والألام ومضادة الشيطان وأعماله والعالم القديم بكل فلسفاته والوثنية وخوف الناس على كل واحد على مركزه زي الرؤساء والملوك وزي الكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين. كان على الرسل أنهم يواجهوا كل هذه القوات لدرجة أن القديس بولس الرسول قال إن كنت قد حاربت وحوشا في أفسس، ومرة تانية قال بغي علينا، ومرة أخرى قال إلى الآن نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة. فمخاطر كثيرة وضيقات وأتعاب وألام هذا عددها. وكان واجب أن التلاميذ يواجهوا كل هذه الأمور بلا خوف، لا من الناس ولا من الجسد ولا من الذين يقتلون الجسد ولا من رئيس هذا العالم ولا من الشيطان. طب وإيه اللي يدي هذه القوة الدافع عشان يغزو العالم؟ إزاي؟ طبعا التلاميذ رايحين للعالم لا بسيف ولا برمح ولا بقوة جسدية ولا بفلسفة. على رأي القديس بولس الرسول لما قال كلامي وكرازتي لم يكون ببرهان الحكمة البشرية المقنع، كلام حكمة بشرية دول مش بتوع فلسفة، لكن كان لازم يكونوا في منتهى القوة عشان يقدروا يوصلوا. فإيه القوة؟ إيه القوة بتاعة الرسل؟ القوة بتاعتهم روح الله الذي انسكب عليهم في يوم 50 كألسنة نار منقسم على كل واحد منهم، ملأهم من كل حكمة روحية ومن كل قوة ومعونة نازلة من السماء، ونزلوا للعالم سيف الروح الذي هو كلام الله، خوذة الخلاص، أسلحة محاربتنا قادرة بالله على

ده هدم حصون. من ضمن الأسلحة اللي كان بيتقوى بها الرسل الأطهار في عمل الخدمة والكرازة وتخليص النفوس الصوم. عشان كده الكنيسة دبرت ان الصوم ده اللي احنا بنسميه صوم الرسل اللي هو مؤازر للكرازة وللعمل الكرازي ده من اخطر الامور اللي كان لازم الرسل يمارسوها. دلوقتي هيواجهوا عالم مليان بالدنس، طب الصوم طهارة قوة. هيواجهوا عالم مليان بالمادية، طب الصوم تعفف على الأمور المادية. عشان كده بقول لك الصوم ده صوم الرسل قوة، سند كبير قوي لعمل الخدمة والكرازة، وسند للكلمة. ده ياما كلام، طب الكلام كتير قوي، والفلسفات كتيرة، والأفكار في العالم كل يوم في فكر جديد، ولكن الكلام بتاع الرسل كان كلام زي ما بيقولوا زي السهم المبري، سهم. واخد بالك ساعة ما الرسول أو التلميذ كان يتكلم كلمته كانت الكلمة تدخل تخترق وتصطاد وتمسك وتلزق في الإنسان ما يقدرش يفلت منها. ما كانش كلام عادي، أمال إيه؟ كلام قوي جدا، كلام مسنود، كلام من السماء. لما المسيح للمجد كان بيتكلم شهد كل الناس اللي سمعوه قالوا كده، ده مش بيتكلم زي الكتب والفرسين، ما الكتب والفرسين معلمين، ولكن ده كان يتكلم كمن له سلطان. ايه السلطان؟ سلطان الكلمة. كلمة المسيح قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، ولكن امتى؟ لما يكون الكلمة دي بيقولها ما انا بقولك ممكن واحد حتى مش مسيحي وثني ممكن ياخد دكتوراه في الانجيل دراسة، وفي كليات في العالم دلوقتي كتيرة قوي دراسات ونقد وبتاع، والانجيل طول النهار وطول الليل يمسكوه يقروه ويدرسوا فيه ويطلعوا ويعمل كتب وحاجات زي كده. لا مش ده المقصود، المقصود الكلمة القادرة ان تخلص، اللي تقدر تطلع الإنسان البائس من المزبلة. أو دي بقى ده المقصود، إن الكلمة ديت إذا أصابت الإنسان تصيبه في قلبه وتبتدي تغير كيانه. عشان كده ما تقرأ في سفر الأعمال مجرد ما الروح القدس حل على التلاميذ وقف بطرس في وسط الناس ويتكلم، فلما سمعوه بطرس وبقية الرسل نخسوا في قلوبهم وقالوا أيها الرجال الإخوة ماذا نفعل؟ أعمل إيه طيب؟ يعني لما يسمع الكلمة والكلمة تدخل جواه يجي جاري يقول طب قول لي أعمل إيه؟ فالكلمة اللي كانوا بينطقوها الرسل كلمة مسنودة، الصوم والصلاة، وزي ما قال المزمور الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة، قوة عظيمة. وبرضو سفر الأعمال يقول وكان الرسل يؤدون الشهادة بقوة عظيمة، شهادة بقيامة يسوع المسيح من الأموات. إذن يا عزيزي مش موضوع كلام بقى، مش موضوع كلام ولا موضوع معلومات ولا موضوع معرفة عقلية، ولكن موضوع كلمة قوية تخلص وتنتشل الإنسان من حالته القديمة. فتتبع مثلا كرازة القديس بولس الرسول، ادرس تاريخ الرسل الأطهار عملوا ايه، خمروا المسكونة خميرة صغيرة ولكن حية تخمر العجين كله، الى اقصاء الارض بلغ منطقهم واقوالهم. الذين لم تسمع لهم صوت، ما تسمع لهمش حس، مين دول؟ مين بطرس؟ مين الدراوس؟ مين فلوبس؟ دول مين يعني؟ ولا حاجة، دول ناس غلابة. الذين لم يسمع لهم صوت الى اقصى المسكونة بلغت اقوالهم. ايه القوة دي؟ يعني قوة يعني مش عادية، فوق العادة، مش في مستوى البشر، فوق مستوى البشر. الكلمة كانت قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. عشان كده بقول لك احنا الأيام دي بنصوم. طب أصوم ليه؟ صوم الرسل ده صوم تقيل كده؟ لا يا عزيزي ما تقولش كده، ده صوم الخدمة. عشان الكلمة، كلمة الكرازة وكلمة المسيح وكلمة الخلاص تبقى قوية وفعالة.
انت مش عارف ان المسيح للمجد.

لما كان يختار التلاميذ كان يسهر طول الليل للصلاة؟ هو تنفع خدمة من غير صوم وصلاة؟ هو الشيطان يتغلب؟ ما هو الشيطان المسيطر على نفوس كثيرة بأشكال متعددة، بفخاخ، بحيل. طيب تكسر قوة الشيطان ده حوالين النفوس اللي انت بتخدمها ازاي؟ يعني كام ناس متاخدة في أشراك، كام نفوس حواليك يعني في ضعف، كام نفوس مربوطة، كام نفوس تايهة. طب عاوزين نفسنا نخدم، نفسنا نجيب لربنا ناس من غير صوم وصلاة؟ فعش أبدا، ما ينفعش. صحيح، فأنت عاوز تقدم خدمة للكنيسة؟ نفسي. طب أنا مش خادم. لا يا عزيزي، أنت بتصوم وتصلي مع الكنيسة عشان ربنا يعمل فيها، عشان ربنا يفك أسر النفوس المأسورة، عشان ربنا يقوي النفوس الضعيفة. إزاي؟ هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. عاوز الكنيسة قوية؟ عاوز الكلمة فيها زي ألسنة النار؟ لازم صوم ولازم صلاة، مش تغيير أكل. لا يا عزيزي، ده تقديس حياة وتكريس وقت وتكريس قلب وتكريس فكر. الرسل الأطهار من البداية لما حصل ارتباك كلهم بيأكلوا سوا، كتر عدد التلاميذ، بقى في أكل وشرب واهتمامات وبتاع، وبعدين عشان توضب مثلا 5000 واحد كل يوم فطار وغدا وعشاء، شغلانة تربك. فجم ناس يشتكوا لستات يونانيات بيغفل عنهم في الخدمة اليومية، وجم يشتكوا للرسل قالوا احنا ما بناكلش وبناكل كويس، ودول مش عارفين، ودول بياخدوا الأول واحنا بناخد. قالوا لا لا لا، ما ينفعش، ليس حسنا أن نترك خدمة الكلمة ونخدم مواد. فالهدف واضح من الأول، مهتمين أو بالكلمة، مهتمين أو بالإنجيل. وهاتوا شوية رجال مملوئين من الروح القدس والحكمة والنعمة نقيمهم على هذه الحاجة، أما نحن فنتفرغ لكلمة الله والصلاة. عشان كده بقول لك في ناس ليهم شغل التدبير، ربنا بيديهم نعمة لتدبير الأمور، وفي ناس متفرغين للصوم، وفي ناس متفرغين للصلاة، وفي ناس متفرغين للكلمة. عاوز أخدم الكنيسة، قدس الصوم ده لخدمة الكنيسة. قول شايف أنا مشاكل حوالينا كتير قوي ونفوس كتيرة بتضيع. يا عزيزي، ما بتضيع من قلة الصوم ومن قلة الصلاة ومن قلة الكلمة القوية اللي بتوصل. كيف يؤمنون بلا كارز؟ مش ممكن. وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ ما يحصلش. فعشان كده بقول لك الوقت ده، وقت صوم الرسل ده، وقت الانسكاب أمام الله من أجل الخدمة في الكنيسة. يقول لك الروح اليومين دول روح ضعيفة. يا سلام، ده احنا عشنا أيام زمان كانت الروح قوية بشكل. طب ما احنا فيها، ما نقدم هذا الصوم ذبيحة للمسيح عشان يعطي نعمة وقوة، ويعطي المبشرين كلمة بعظم قوة. هو عظيمة. كم مرة الواحد يعني بيصلي من أجل اللي بيتعبوا في الكلمة والكرازة؟ طب ده بولس الرسول قال صلوا لأجل لكي يعطى لي كلام عند افتتاح الفم. ده بولس الرسول يعني أكتر واحد استخدمه روح الله إنه يتكلم في المسيح ويشرح القديم والجديد ويكتب 14 رسالة. قال لا، اعملوا معروف، صلوا عشان لما اجي افتح بقي يبقى عندي كلمة، اعطى كلمة عند افتتاح الفم. ما تفتكرش الحكاية كده شغلانة بسيطة، ده عاوزة صلاة عشان مش يبقى كلام ناس. قال انا عارف، لما بعت في الرسالة قال انا عارف انك قبلت الكلمة اللي انا قلتها ليس ككلمة انسان بل كما هي بالحقيقة كلمة الله. ايه الكلمة اللي بتتقال في الكنيسة؟ هي وعظة. مش سمعنا وعظة؟ كم مرة انت صليت من اجل ان الكلمة دي تبقى فعالة؟ وكم مرة كرست اوقات صوم من اجل الكلمة في الكنيسة؟ اهو بنتكلم وخلاص وبنسمع وخلاص. عشان كده لا هي طالعة كلمة قوية وفعالة، ولا هي مسموعة في الناس انها كلمة قوية وفعالة، لان احنا اهملنا الجزء الفعال جدا الغير منظور، القوة الخفية في الكرازة. ايه؟ صوم، صلاة، تقديس الوقت. مرات كتيره

أسأل نفسي كده، الإنجيل ده بيتفتح كم مرة في البيت؟ وكم مرة الواحد كرس وقت وجهد مثلا، ولا صام له يوم من أجل أن كلمة الإنجيل دي تبقى ليها قبول في النفس؟ من غير صوم ومن غير صلاة لا قيمة لعمل التلاميذ، ولكن كانوا مسنودين، كانوا مسنودين. لما جم يبعثوا بولس وبرنابا صاموا وصلوا ووضعوا عليهم الآيادي. طب ما يبعثوهم ازاي؟ لازم يسندوهم بقوة. أنا قوة، ما القوة في المسيح ايه يا عزيزي غير الصوم؟ الصوم النقي من قلب طاهر وتقديس الحياة والصلاة بكل القلب والتوسل. ما احنا ما عندناش قوة غير كده. يعني لما الواحد فكره ينحرف يقولك لازم نعمل حاجة، اقول طب صوم، طب صلي. هو بس اصوم وصلي؟ هو انت عندك قوة اعظم من كده؟ هو انت تملك حاجة اكتر من كده؟ انت مش عارف ان الصوم والصلاة يخزوا الشيطان؟ انت مش عارف ان الصوم والصلاة ينقلوا الجبال؟ طبعا هما بس الاباء بتوعنا نقلوا الجبال ازاي؟ ما نقلوها بالصوم والصلاة. لما كانوا يدخلوا في ضيقة كانوا يصوموا ويصلوا، مش مظهرة، لا، تذلل امام الله، انسكاب، رفع قلب وعقل الى الله. واحد في ضيقة ويلجأ الى ربنا. الصوم والصلاة هو سلاح المسيحيين، ما عندناش اسلحة، عندي سلاح واحد بس، صوم وصلي، ارفع قلب المسيح. اوعى تفتكر ان الصوم زي ما بنمارسه في غالب الوقت انه مجرد واحد ما بياكلش، لا صدقني، لا لا، ده واحد اهمل الامور المادية حتى بتاعت جسده عشان يتفرغ لامور سماوية. ففي الصوم بيبقى في حالة روحية عالية، فمش مهتم بالاكل. يعني مدي صارف كل انتباهه في السماويات، ومدي جزء قليل جدا لامور الجسد، يدوب حاجة تعيش الجسد، ولكن فين فكره؟ فكره في السماء. فما ينفعش ان الواحد يصوم وفكره أرضي، يبقى بيعذب نفسه ببلاش. بيصوم واهتماماته أرضية، بيصوم وما يفتحش الإنجيل طول الصوم، بيصوم وصلواته هي هي، يعني ما فيش عمق. ما ينفعش، لازم عزيز الصوم، الصوم يبقى حالة مميزة عن بقية أيام السنة. فأيام الصوم يعني إيه؟ اقرأ إشعياء 58، نسيب لك ده صح، ده واجب. ربنا بيبكت الشعب في القديم ويقول لهم هو ده الصوم يعني مظهرة؟ يوم يذلل فيه الإنسان نفسه يحني كالأسل رأسه، يوطي رأسه يبقى معبس وهو جوه حياته كلها شر. أليس أن تكسر للجائع خبزك وتدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إن رأيت عريانا أن تكسوه وألا تتغاضى عن لحمك؟ مش تتصلح اللي جوه؟ أليس هذا صوما أختاره، حل قيود الشر؟ لكن واحد مثلا في خصومة وهو في الصوم ما زال في الخصومة، يبقى بيضحك على نفسه، مخاصم أخويا وما بكلموش ومتضايق منه وعاتب عليه وتعبان منه مش عاوز أشوف شكله وصايم. ما ينفعش. إذا ما كانش الصوم حل قيود الشر وفك عقد النير وإسحاق المطلوقين المسحوقين أحرارا وفك كل النير، ما يبقاش صوم. أليس هذا صوما أختاره؟ إذا ما كانش الصوم يا عزيزي تغيير حياة وتغيير سلوك وتغيير فكر وتغيير قلب وتغيير الأمور التعبانة في حياتي، ما يبقاش صوم. في الوقت اللي أصوم فيه صوم قوي، هسند الكنيسة، هسند الكلمة، هسند الإنجيل الفعال جوه قلوب الناس من غير مدرة. لأن هذا الصوم اللي المسيح للمجد قال عنه حينئذ يرفع العريس، حين يرفع العريس حينئذ يصومون، هو ده الصوم اللي كان قال عنه المسيح. لما كان المسيح في وسطهم هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا؟ ولكن تأتي أيام حين يرفع العريس حينئذ يصومون. عشان كده بقول لك لازم أصوم، وأصوم بقوة، وأصوم من أجل الكنيسة، وأصوم من أجل العمل فيها، وأصوم من أجل الكلمة، وأصوم من أجل الكرازة، وأصوم من أجل تكسير كل حصون الشيطان اللي هو فرضها حوالين النفوس الضعيفة لإلهنا كل منه.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. كنا بنتكلم في الاسبوعين الماضيين عن النمو الروحي وعوائق هذا النمو، وقلنا ان النمو الروحي هو سعي وراء الكمال وعدم الاكتفاء بأي درجة يصل إليها الإنسان، إنما باستمرار ينسى ما هو وراء ويمتد إلى ما هو قدام. وكثير جدا كل ما الناس بيسمعوا عن الكمال يقولوا إيه اللي إحنا نقدر نعمله، وإحنا مستوانا ضعيف وإحنا ما نقدرش على الحاجات. في الحقيقة ان الله لا يطلب منك الا امكانياتك. الكمال المطلق هو لله وحده، وما يطلب منك من كمال هو الكمال النسبي. يعني ما تستطيعه بالنسبة لقدراتك وظروفك وللنعمة المعطاة ليك ما تستطيع ان تصل اليه بالنسبة لظروفك دي كلها، فيبقى الكمال النسبي. المهم ان الانسان لا يكون مقصرا من جهة علاقته بالله، يعني لا يكون عنده عنصر الاهمال ولا التهاون، وانما يبذل كل جهده وما يهمش ايه النتيجة اللي يصل اليها. يعني ربنا اعطى الطوبة لصاحب الوزنتين بنفس الكلام والاسلوب اللي اعطاه لصاحب الخمس وزنات. ليس المهم ان يكون عندك خمس وزنات او وزنتين، انما المهم ان تتاجر وتربح وتكون امينا لعملك الروحي مع الله. ده اللي ربنا بيطلبك بيه. المقياس في الحياة الروحية ليس مقياس طول او علو بقدر ما هو مقياس عمق في محبة الإنسان لربنا. ربنا بيقول يا ابني اعطيني قلبك. قلبك أهم من جهدك وأهم من إرادتك. المهم إن القلب يتجه إلى الله، ومهما كان العمل صغيرا فهو مقبول عند الله لان بيتعمل بقلب. المرأة التي دفعت ثلثين فقط اعتبرت انها دفعت اكثر من الجميع، لان قلبها كان مع ربنا وقت العطاء. مش المهم الكتير اللي هي ادته، المهم القلب اللي هي مشيت بيه. فانت ربنا لا يطالبك بالكثير، انما يطالبك بالقلب، يطالبك بالعمق، بالحب.

يعني في صلاتك. ليس المهم طول الصلاة ولا الوقت الذي تقضيه مع الله، إنما المهم عمق قلبك في هذه الصلاة. نسمع عن العشار إنه قال جملة واحدة وخرج مبررا، والفريسي اتكلم كلام كتير ولم يخرج مبررا، لأن قلب العشار كان مع ربنا وقلب الفريسي كان ملتفا حول ذاته. نسمع ان اللص اليمين قال جملة واحدة واستطاع بها ان يدخل الى الفردوس، لان الجملة دي قالها من قلبه. ما يهمش ان الواحد يقول كلام كتير، لكن المهم ان يكون الكلام من قلبه. بولس الرسول قال ان انا اقول خمسة كلمات بفهم، خمس كلمات بفهم احسن من 10,000 كلمة بلا فهم. ربنا عايز منك هذا العمق في الحياة معاه، مش هذا الطول او هذا الامتداد. والعمق ده موجود معاك في كل حين، تستطيع في اي وقت انك انت تعطي اعماقك لربنا، بغض النظر كانت مسألة طويلة ولا قصيرة. لذلك بيعجبني داود النبي لما بيصلي ويقول من الاعماق صرخت اليك يا رب، من الاعماق صرخت اليك يا رب. من عمق القلب، من عمق العاطفة، من عمق الايمان، من عمق الثقة، من عمق التعب اللي انا فيه. هو ده اللي احنا عايزينه باستمرار، ان تعطي اعماقك لله بغض النظر ايه المدى الطولي او مدى العلو في عبادتك. ساعات المقياس الطولي بيجيب كبرياء، والانسان يكبر في عيني نفسه لما بيلاقي نفسه بيصوم كتير، بيصلي كتير، بيضرب مطنيات كتير، بيقرا كتير، بيدرس كتير، بيحفظ ايات كتير الى اخره، وربما لا تكون اعماقه مع الله، ربما لا تكون اعماقه مع الله. عايز تصل للكمال، اعطي عمقا لربنا، اعطي له عمق الفكر وانت بتتأمل وانت بتصلي، اعطي له عمق القلب وانت بتقدم عواطفك لربنا، اعطي له مكانة في داخلك، لان الممارسات الخارجية بدون الاعماق الداخلية ما تفيدش الانسان بحاجة. ما تقعدش توبخ نفسك على المقياس الطولي في العبادة، انما حاول انك تعطي عمقا لربنا. صدقوني عمل واحد ساعات بيصل به الانسان الى الملكوت ان كان من العمق، ودليل على الحب العظيم اللي في القلب. يعني حياة ابراهيم على الارض، ابراهيم ابو الاباء، حياة طويلة وقضى مع ربنا في العلاقة معاه من اول ما خرج من بلده ما يقلش عن 100 سنة.

ولكن مجرد تقديم ابنه هذا العمل بالذات، لو ما كانش ابراهيم عمل في حياته غير هذا العمل، كانت دي كافية توديه الملكوت. ربنا بيختبر قلب الانسان مش باعمال كتيره،

ربنا اختبر آدم لم يختبره بوصايا كثيرة أو بأعمال كثيرة، إنما أعطاله وصية واحدة يشوف بيها قلبه معاه ولا مش معاه. طلع قلبه مش معاه وفقد آدم الفردوس وطرد منه. ربنا بيحاول يشوف ايه قلبك من جوه، لذلك بكل اهتمام اهتم بهذا العمق الداخلي، اهتم بقلبك من جوه كيف تعطيه لله. وانت بتتناول فين قلبك، وانت بتقرا الكتاب فين قلبك، وانت بتصلي فين قلبك، وانت بتصوم فين قلبك، ايه العمق اللي بتديه لربنا. انا بتأسف كثيرا ان ناس المقاييس بتاعتهم مقاييس غير روحية حتى في العبادة. خذوا مثال لكده الصوم، انسان يقول انا هصوم بمية وملح، كل المقياس اللي عنده في قوة الصوم انها مية وملح، او يقول انا هصوم اسبوع زيادة، كل المقياس هو هذه الايام. بينما انسان اخر يصوم يوم واحد ومش بمية وملح ويصل الى اعماق كبيرة في الصوم، لانه دخل في المعرفة الروحية لهذا الصوم، ويستطيع ينتصر على نفسه وينتصر على الارادة بتاعته ويستعبد الجسد ويعطي مجالا للروح ولقوة. أمره أن يلقي شباكه في الأعماق، في الأعماق. كثير جدا من الناس يقولوا لنا زودوا لنا المطنيات 50 مطنية، زودوا لنا درجة الصوم، زودوا لنا معاد الانقطاع، وفاكرين إن الزيادة الحقيقية هي في المعاد او في عدد المطنيات، دون ان ينظروا الى الاعماق الداخلية في مفهوم الصوم او في مفهوم المطنيات. ده في انسان يضرب مطنية واحدة وفيما يسجد الى الارض لا تلصق فقط رأسه بالتراب، انما نفسه تلصق بالتراب. مش بس جسده بينحني، نفسه ايضا بتنحني فيما ينزل من العلو اللي هو واقف فيه ويضرب المطنية للارض. كل ذاته بتنزل للارض، كل كبرياءه بتنزل للارض، كل انتفاخه بينزل للارض، بتنسحق نفسه كما يقول داود لصقت بالتراب نفسي، ما قالش رأسي ولا جسدي، لصقت بالتراب نفسي. وفي انسان يضرب 100 مطنية وما عملش حاجة ولم يستفد منها شيئا، لانه لم يدخل الى عمق المطنية. السطحية في العبادة لا تفيد الانسان شيئا، والسطحية في الإيمان لا تفيد الإنسان شيئا. ما ياما ناس بيقول لك آمن فقط ولا يدرك معنى كلمة آمن، وقد يكون إيمانا سطحيا والإنسان لا يصل إلى شيء. أما عمق الإيمان بيصل إلى عمق الروح، بيصل إلى عمق الصلة بالله، بيصل الى الايمان العام.

يكمل بالمحبة بيصل إلى الإيمان المثمر، بيصل إلى الإيمان الذي لا يستطيع أن يخطئ، لأن المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. الحياة الروحية ليست سطحية، إنما عايز عمق داخلي عشان تشعر إنك أنت موجود مع ربنا. زي إنسان حتى في حياته العملية بيذاكر، في فرق بين إنسان بيذاكر 3 ساعات وإنسان بيذاكر بعمق. ما جايز إنسان يذاكر 3 ساعات ولا يحصل شيئا، وإنسان نص ساعة مذاكرة بعمق يجيب فيها أكثر من 3 ساعات. لازم كل واحد يفهم هو بيسلك بعمق ولا من غير عمق. في انسان بيخدم، كل ما يهتم به في الخدمة عدد التلاميذ كتار ولا قليلين، بيدرس فصل ابتدائي ولا ارتقى الى اعدادي ولا ارتقى الى ثانوي ولا ارتقى الى جامعي ولا ارتقى الى اعداد خدام، ده الرقي عنده. وجايز كل خدمته ليس فيها عمق. وانسان اخر خادم وملهوش فصل خالص، ما عندوش فصول، وكل خدمته الخدمة الفردية، وكل يوم يضم ربنا حد من الناس البعاد عن ربنا، وكل قعدة يقعدها مع واحد يدخله في الحب الإلهي ويدخله في دائرة العلاقة الطيبة مع الله. ورسميا لا ليه فصل ولا ليه خدمة مشهورة ولا كبيرة ولا حاجة أبدا، لكن له العمق، العمق في العمل. الخدمة العميقة اللي تكسب نفس للمسيح. في لبس وهو ماشي في السكة قدر يهدي الخاص الحبشي ويوصله لربنا بخدمة على الماشي في السكة في الطريق في الشارع. لقلنا دي أبروشية في لبس ولا في لبس كان من الرسل ولا حاجة، لكن كانت فيه خدمة عميقة. هو ده العمق اللي احنا بنطالب بيه في حياتنا، انسان يأخذ الخدمة بعمق. في حياتك مثلا هل بتهتم بعدد تلاميذك ولا بتهتم بان كل تلميذ وصل لربنا وعلاقة المحبة بينه وبين ربنا بتزداد يوما بعد يوم؟ بتدور على دية ولا دية؟ عدد التلاميذ جايز يرضي كبرياءك، لكن عمق محبة التلاميذ لله بيرضى الله مش بيرضي كبرياءك. وهكذا المقاييس بتختلف عند الناس حتى في الحياة العائلية. نرى مقاييسا بلا عمق على الاطلاق. ام كل فرحها وكل بهجتها ان ابنها اخد شهادة، ان ابنها اخد وظيفة، ان ابنها اتجوز جوازة ترضى عنها، ان ابنها صحته كويسة، ان ابنها طوله عرض، الى اخر هذا الكلام. ولا توجد اي اعماق في مقاييسها على الاطلاق، مفيش ولا عمق. مقاييس سطحية لا علاقة لها بابدية هذا الابن ولا بخلاص نفسه ولا بروحياته
ولا

علاقته مع ربنا. لأن الناس ولفوا على السطحية وبعدوا عن الأعماق في مقاييسهم، بعدوا عن الأعماق. يريد كل واحد يقول أنا عايز أغير مقاييسي، عايز أصلح أفكاري، عايز أدخل إلى العمق في كل شيء. حكاية العمق دي تفكرني بآية جميلة جدا موجودة في المزمور، بيقول كل مجد ابنة الملك من داخل، مع انها مشتملة باطراف موشاه بالذهب ومزينة بانواع كثيرة، مع انها مشتملة باطراف موشاه بالذهب ومزينة بانواع كثيرة، لكن المهم في ايه؟ كل مجد ابنة الملك من داخل. ايه العمق اللي انت بتعيش فيه؟ ايه قلبك من جوه؟ مش ايه ممارساتك الخارجية، ايه قلبك من جوه؟ لما بطرس الرسول قال للمسيح ولو ادى الامر اني اموت معاك ولو انكرك الجميع لا انكرك، ومسك السيف وضرب وابن العبد، كل دي حاجات من بره. المسيح بعد القيامة قال له ايه؟ قال له اتحبني اكثر من هؤلاء؟ اذا اخذ مقياس عمق من جوه. سيبك من بره، في سيف، فيه عبد، فيه موت، مفيش موت، انكار، مفيش انكار، انا عايز ادخل جواك. اتحبني اكثر من هؤلاء؟ ده مقياس العمق، مقياس العمق. ولهذا نجد ان اشخاصا اخذوا شهرة جبارة لا لطول خدمتهم انما لعمق خدمتهم. عايز اضرب مثل في الموضوع ده بالقديس يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان بيقول عليه الكتاب انه قضى 30 سنة في البرية الى ان ظهر لاسرائيل. يعني ابتدى خدمته في سن 30، وطبعا كان بالجسد اكبر من المسيح 6 أشهر. ولما ظهر المسيح وبدأ خدمته في سن 30 برضو، كانت خدمة يوحنا المعمدان 6 أشهر بس، وقال من له العروس فهو العريس، انا اسلمه العروس واقف من بعيد افرح. وبدأ المسيح يخدم، وغالبا بعد كم شهر يوحنا قطعت رأسه وانتهت خدمته. يعني افهم من كده ان خدمة يوحنا المعمدان تطلع 7 أشهر 8 أشهر بالكتير 1 سنة بس، ادي مدة خدمته. في هذه الفترة القليلة أعد للرب شعبا تائبا مستعدا وهيئ الطريق قدام الله. تهيئ الطريق قدام الله في 6، في 7، في 8، تعد الشعب ده كله بالتوبة، ويأتي آلاف الناس إليه في الأردن معتمدين ومعترفين بخطاياهم. ليس المهم في طول الخدمة ولا في مدة الخدمة، لكن في العمق الموجود في الخدمة. 6 أشهر من يوحنا المعمدان احسن من 100 سنة
من خادم عادي. مين يقدر يقود الالاف للتوبة في 6 أشهر؟ ده اسمه العمق في الخدمة. نيجي الواحد زي بطرس الرسول في يوم 50 القى عظة جاب بيها 3000 واحد للمسيح. مش 3000 واحد يعني تابوا، ده 3000 واحد غيروا دينهم، تغيروا من اليهودية الى المسيحية. هذا العمق في العظة، ان عظة تدخل في الايمان 3000. وهكذا باقي خدمة التلاميذ كان لها هذا العمق. عشان كده نسمع ان بعد كده في شفاء الاعرج بقوا 5000، في رسامة الشمامسة 7 كانت جماهير بتدخل في الايمان، بعد كده السامرة دخلت، بعد كده بلاد، بعد كده يقول لك وكان ملكوت السماوات قد اتى بقوة. ليه بقوة؟ الخدمة كان فيها عمق، الخدمة كان فيها عمق. ياما في ناس بيخدموا، عندي وقت رحت الخدمة، ما عنديش وقت ما رحتش، عندي امتحانات ولا ما عنديش امتحانات، فاضي ولا مش فاضي، محضر ولا مش محضر، حاجة ما فيهاش عمق. الفرق الأساسي بين إنسان ناجح في روحياته أو في خدمته أو في علاقاته الاجتماعية أو في وظيفته، إن إنسان عنده عمق ولا ما عندهش عمق. هو دي الحاجة الأساسية، إن الإنسان يعطي كل قلبه للعمل، كل قلبه. في واحد يشتغل وبيعطي وقت أو جهد، وفي إنسان بيشتغل بكل قلبه، بكل روحه، بكل جهده. عشان كده بيبقى فيه نجاح، لأنه أعطى عمقا للعمل، أعطى عمقا للعمل، فأصبحت روحياته تتصف بالجدية وبأنها خدمة عميقة. وانت لما بتحب الناس برضو، الناس بيقدروا يعرفوا هل في محبتك عمق ولا محبتك سطحية. اذا كان محبتك فيها عمق تقف صديقة بكل قلبك، تبذل ذاتك. ليس حب اعظم من هذا، ان يبذل احد نفسه عن احبائه. ولذلك لما الرسول قال لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، يقصد مش محبة سطحية بالكلام واللسان، محبة لها عمق من جوه بالعمل والحق، دي المحبة العميقة. ياريت ندخل عنصر العمق في حياتنا الروحية، وياريت نعيد تقييم أعمالنا كلها في ظل العمق. مش العمق ان انا قريت كم اصحاح في الكتاب، انما العمق كم آية قريتها غيرت حياتي. اعيدها تاني الجملة دي. مش المهم ان انا قريت كم اصحاح في الكتاب، انما المهم كم آية قرأتها بعمق فغيرت حياتي، فأشعلتني بالحب الإلهي. كم آية كان ليها تأثير على نفسي وعلى نفوس الآخرين، كم آية لا أنساها مطلقا وإن نسيت الكتاب كله. ده الكلام اللي نقوله. القديس أنطونيوس سمع آيات كثيرة في حياته، طبعا كان بيروح الكنيسة كل يوم وبيسمع البولس والكاثوليكون والإبراكسيس والإنجيل وكله،
لكن الآية بتاعت اذهب وبيع كل مالك واعطيه للفقراء كان لها عمق في حياته، ولم يكن لها عمق في حياته فقط، انما في حياة البشرية كلها، اذ اوجدت طقسا جديدا من حياة ملائكية عاش فيها هؤلاء الاباء. يبقى آية لها عمق، آية لها عمق. انا عايزكم لما تقروا الكتاب تدوروا على هذه الاعماق الموجودة فيه، تدخل الى عمق الآية لكي تتلامس مع الوحي الالهي، مع الروح القدس الذي اوحى بها، تأخذها بعمق. مشكلة التلاميذ ايام المسيح ومشكلة اليهود كلهم انهم لم يأخذوا الكتاب المقدس بعمق، ولذلك السيد المسيح فتح اذهانهم لكي يفهموا الكتب. يعني فتح اذهانهم لكي يفهموا الكتب، يعني الكتب كانت امامهم في سطحيتها ومش داخلين لاعماقها، فجه المسيح فتح ودخل جوه العمق قال لهم ادي الكلام. مشكلة الفريسيين مع المسيح هي ايه؟ انهم بيبحثوا عن شكلية الوصية والمسيح بيبحث عن عمق الوصية من جوه، بيفهموا السبت بطريقة حرفية شكلية والمسيح بيشرح السبت بطريقة روحية عميقة من جوه، ان السبت للانسان وليس الانسان للسبت، ان يحل فعل الخير في السبوت. ولهذا نلاقي واحد زي داود النبي بيقول افتح يا رب عيني، اكشف يا رب عن عيني لارى عجائب من شريعتك، دخلني جوه اشوف الاعماق اللي جوه فارى عجائب من شريعتك. العجائب دي اراها امتى؟ لما ادخل للعمق من جوه. وده الفرق بين الشخص الروحي في قراءته للكتاب والشخص العادي في قراءته للكتاب. الشخص الروحي ينظر الى الآية فيرى فيها كنوزا عجيبة ويخرج منها جددا وعتقاء، وفي كل مرة يقرا الآية يلاقي معنى جديد ما كانش عارفه لانه دخل الى عمقها، فبدأ يعرف ايه اللي فيها. اكشف يا رب عن عيني، افتح يا رب عيني الغلام ليرى. ليه؟ لان هناك اشخاصا لهم عيون ولكنها لا تبصر. لماذا لا تبصر؟ لانها لا تدخل الى الاعماق. في انسان يتكلم معاك ينصحك، وطول ما هو بينصحك تبقى متضايق وتعبان وتقول امتى يخلص الراجل ده، انا زهقت من كلامه ده. وفي انسان تاني يقعد ينصحك تلاقي الكلمة داخلة في اعماقك، كل كلمة بيقولها بتلمس اعماق قلبك، بتلمس اعماق فكرك، وبعدين بعد ما يتكلم شوية تقول له انا في الحقيقة عاجز عن شكرك، انت وريتني حاجات ما كنتش شايفها، انا متشكر. وتشعر وهو بيكلمك ان من عمق قلبه الى عمق قلبك مواصلات عمقية، بتخش من العمق للعمق. في واحد يقابلك يقول لك اسمع يا فلان عايز اقول لك، ويقعد نص ساعة يكلمك وتمشي ولا سمعت حاجة. وفي واحد يقابلك يقول لك كلمة واحدة، تفضل ماشي في السكة تفكر في الكلمة دي، تهرب منها وتفكر في موضوع تاني تلاقي الموضوع التاني راح ورجعت الكلمة دي، وتوصل للبيت تلاقي الكلمة دي منتظرك في أوضة النوم ومنتظرك في أوضة المكتب،
وتنام تلاقي الكلمة دي نايمة معك على السرير وتحت مخدتك وفوقيك فوق البطانية اللي متغطي ليه وجوه ودانك وجوه فكرك، وتحاول تهرب من الكلمة ما تستطيعش ابدا، تلاقي الكلمة ماشية معك. ايه الكلمة دي ويقصد ايه الكلمة دي، وكل شوية تلاقي معنى تاني ومعنى تاني ومعنى تاني، وتجد هذه الكلمة دخلت الى عمق اعماقك، ولم تكن كلمة سطحية انما كانت كلمة لها عمق، كلمة لها عمق. هل كلماتك في حياتك لها هذه الاعماق، ام انك انت كما يقول المثل تتكلم كثيرا ولا تقول شيئا؟ في عمق ولا ما فيش عمق؟ هل كلماتك لها عمق في المعنى؟ وهل كلماتك لها عمق في التأثير على الآخرين؟ وهل كلماتك لها عمق في الروح، في الروح وليس في الفكر فقط؟ وهل كلماتك لها أعماق تتمشى على مدى زمني طويل وتنتهي الأيام والسنون وكلمتك لا ينتهي معناها؟ إذن ياريت يكون لك عمق في الكلام، وياريت يكون لك عمق في الحب، وياريت يكون لك عمق في الخدمة، وياريت يكون لك عمق في العبادة، وياريت يكون لك عمق في القراءة وعمق في الفهم وعمق في التأثير على الآخرين. لا تكن سطحيا في حياتك، ادخل إلى الأعماق. علاقتك مع الناس يكون لها عمق، وعلاقتك مع ربنا أيضا يكون لها عمق. وده الفرق بين الشخص الروحي والشخص غير الروحي. الناس اللي ليهم قيادة على الآخرين والذين لهم تأثير في الوسط المحيط بهم هم الناس اللي ليهم أعماق. جايز واحد صاحبك بيقعد يضحك معاك الليل والنهار، ولكن إذا وقعت في مشكلة تدور على شخص ثاني تقول هو ده اللي عنده العمق، ده اللي عنده النصيحة المظبوطة. من أعمق الأشياء في حياة الناس الألم وتأثيره، أعمق شيء الألم وتأثيره. يمكن الفرح ليس له تأثير مثل الألم، ولذلك احنا في اسبوع الالام وفي قراءات والحان البذخ المقدسة نجد اعماقا تجذب الناس للكنيسة اكثر من اي وقت اخر، لان الالم له عمقه. ده جايز انسان كده يبص في صورة المسيح المصلوب ويجد اعماقا كبيرة جدا في آلام المسيح، بحيث مش قادر يحول وجهه عن هذه الصورة، مش قادر تشده شد لأن فيها ألم. قيل عن المحاتما غاندي الزعيم الروحي للهند إن في زيارته لفرنسا وقف أمام صورة المسيح المصلوب وبكى، مع إنه مكانش مسيحي، بكى لأن الألم فيه عمق. جايز في فترة ألم تمر بيك تصل إلى التوبة أكثر من 20 كتاب تقرأ أو 20 عظة تسمعها، لأن الألم له عمق. جايز نظرتك إلى آلام الآخرين بتؤثر فيك أنت شخصيا، ولهذا كله سمح الله بالألم لأن له عمقا في حياة الناس. وقال وهب لكم
لا أن تؤمنوا به فقط، بل أن تتألموا من أجله، واعتبر الألم

أم هبة إلهية؟ هبة. وإحنا بنشعر إن في الألم فيه عمق الحب، وبنفرح بآلام المسيح لأنها بتورينا عمق محبته لنا. ولهذا أظهر الله عمق محبته لنا على الصليب.

0: لهم دعوة على أحد فإنها تقام أيام للقضاء، ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا، وإن كنتم تطلبون شيئا آخر فإنه يقضى بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشغب. ولما قال هذا صرف المحفل. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 11 من شهر بقون المبارك أحسن الله استقبال وعاد علينا وعليكم مفول خطايا الأثام من قبل مراحم ربي أبي أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء استشهد القديس العظيم صورة الملائكة الشجاع الغالب في الحروب إقلاديوس ابن أبتلموس أخي الملك نوماريوس. ولد في أنطاكيا وتربى تربية مسيحية حقيقية، ولما كبر التحق بالجندية وصار قائدا كبيرا لأنه ابن أخ الملك، وكان محبوبا من جميع أهل أنطاكيا بسبب ودعته وشجاعته. ولما أنكر الإيمان دقلديانوس ونادى بعبادة الأوثان، اتفق هذا القديس مع القديس بؤطر ابن رومانوس على الاستشهاد من أجل اسم المسيح. استدعى الملك القديس إقلاديوس وعرض عليه عبادة الأوثان، ووعده بمركز كبير لو إنه بخر للأوثان. ولما رفض بشدة أرسله إلى أريانوس والي أنصنة بصعيد مصر في صحبة 6 من جنوده. ولما وصل إقلاديوس إلى أنصنة علم أن أريانوس في أسيوط، فأبحر بالسفينة إلى هناك. ولما وصلوا أسيوط قرأ أريانوس خطاب الملك الخاص بتعذيب إقلاديوس، فلطفه ليبخر الأوثان فرفض، فأخذه معه على أنصنة، هناك عذبه بعذبات شديدة، وأخيرا وضعه على خشبة ثم طعنه بحربة، فسلم روح الطاهرة بيد الرب الذي أحبه ونال إكليل الشهادة. بركة صلاته تكون معنا أمين. وفي أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس هيكل الأربعين شهيدا بشبسطية، والذي يقيم بكنيسة إبسوتير المخلص بثغر الأسكندرية، وتم تكريسه في مثل هذا اليوم. بركة صلاته تكون معنا ولرب المجد دائما.

إن أنبياءً أبرارًا كثيرين اشتهوا أن يروا ما دمتم ترون لم يروا، أن يسمعوا ما دمتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لنا تبصر ولأذانكم لا تسمع، فنستحق أن نسمع نعم البانجيلك

سيدا كل الذين أوصونا أمرونا نذكر في صلوات ودرايات التي نرفع عليك يا رب لنا الذي انصب فرقد يا ربنا يحب مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلصنا كلنا

0: يفلق سوكا تلو كان جاب جليو تانا ونسمع
1: زاسي كيرية
2: تفو بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير بركاته على جميعنا آمين. من مزامير تراتي نبينا داود النبي الملك بركاته على جميعنا آمين. عجيب هو الله في قديسيه إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزا لشعبه والصديقون يفرحون ويتهللون.

ناتي باسم رب القوات. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم للأبد أمين. ولكن أقول لكم يا أصدقائي، لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا، أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعوا رؤوسكم أيضا جميعها محصاة، فلا تخافوا إذن أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم أن كل من يعترف بها قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه.

0: martyrus bešojis ep urga vargi. Tobem ep chois eri egon bi ovi bentetimes mi beniot bi shoi bi maes tavros tifkenen novinane volgefes marot in jevi. Nem beb nev maes o ep teteria segi che volte noste mostenti one.
1: En sufeso brasumen creleson creleson. خن او مسمي
0: بالحقيقة نوم بيلان واحد الله الآب ضبط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق ساوي الآب جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده إلى دين أحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف مع معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

موت وحدانية القلب رازق رأي الواحد الأزل الفضيلة الذي أنعم علينا بالوصية الجديدة بابنك الوحيد الجنس لكي نحب

لكي نهرب من شبه يهود الخانس نعطي قبلة روحية وإن صالحنا بعضنا بعض بالطهارة مثل تلاميذك القديسين الرسل نتطهر.

لكم بعد المقبلات المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب، لأجل يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرزق، قفوا برعدة

هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

نحن أيضا نصنع ذكر الأيام المقدسة وقيام بالموالد وصعود إلى السماوات وجلوس يعني من الكلام وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

0: المستحقين كلنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البادوس كل يا رب سلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها ولنذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بهم على كنيستك المقدسة لرعو قطيعك بسلام نذكر يا رب قمهم سوى القصوص الأرثوذكسي

وحرث وتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك لي للسنة بصلاحك من فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذا كنا الكفاف

0: في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماوي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة، أعط

قديسيك، فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان، آبائنا القديسين وسلبا والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين، كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، بالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله كريما بالحقيقة القديس عن نصاب وصاب شهيد القديس فنصري الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوسقورس قديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد ورئيس الكهنة القديس يوحنا ذا بالفم القديس ثيودوسيوس قديس أوفيلوس القديس ديمتريوس قديس كيرلوس القديس باسيليوس القديس روس ناطق بالإله وقديس روريوس أنا لقايب وقديس روريوس الأرمني 318 متعين بنيخ 150 بالقسطنطين 200 بأبسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس البار الأنبا بولا ثلاث أما أقراط قديسين جميع أولاد من لباس الصليب بان أنبا القدس بان أنبا بشوي البار رجل الكامل الحبيب مخلص أوليحة بان أنبا بولا الطمويوس قيال تلميذه سيد العبوين القديسين الرومين ماكسيموس ودماديوس 49 شهيد شخشيت القاوي القديس الأنبا موسى ويحنس كامل قس بان مدينه مصابان بس زيروس القس بان بوكم صاحب الشركه وتدرس تلميذه بان بشوك رئيس المتوحدين وانبويس تلميذه بان ببرام اسقف الفيوم والجيزه والقمص مخيل البحير تلميذه بان البابا مباكر السادس والارشدياكون حبيب

كل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليس في فكرنا الذين رقدوا تنعوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تنعهم في سبيك المرحومين زيانا لهم هذا التذكار في هذا اليوم بيت وفيلس وفلتاء اسمين ونا العزيز ومحفوظ فرج ونجوى محفوظ وجود لطيف ممدوح بشرى شريف سامي وحنا عبد النور ومينا جورج عماد صديق كل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم نيح نفوسهم في حدنا بان للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء لابد فرشريم السمائية في ذلك الموضع نحن وين الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمان إن

ملكوتك كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس

ثابت الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين شركة وإسعاد أسراره.

0: كي بقلب طائر نجرو بدلة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: واعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيد ملكتنا كلنا واتلا قديسة الطهرة مريم جعله واحد مع لاهوت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بونتوس. سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة واحدة عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه.
1: أؤمن
0: أؤمن أؤمن أؤمن.

مؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة يمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحمنا.

0: صلاة بعد التناول قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب تلبسني حلة نقية تهني للدخول إلى عرسك فليكن اتحادي بك اليوم دائما لأني بيزداد فضيلة ثبات ونموا ويشتد إيماني ويتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة الخلاص ولباسا للنعم وحل الميلاد الجديد وطهارة وقداسة النفس والجسد قول الحب وفرح وسرور أبديا ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. سلم ذاتي بين حنوك فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك استدعي ليك
1: عقلي وحاسر
0: لا تتبارك وتكون طعم مشيئتك. احيي قلبي ويركز ضميري شتت جميع خيالات العدو وكل الزوابع عن تسكت سير معي وهدئ روعي معادش يدرك رهيب محبتك في قلبي. تلاعب بحلو ورفق كل ما ينقصني ينقص معي لان النهار قد مال ورفقتني لنصف النهار فانك وحدك غايتي وسعادتي انت وحدك يا رب للابد امين.

0: يا ملك هذه الذبيحة الصاد للعلا بعز التسبحة اذكرنا أمام الله ليغفر خطايا
1: فنسبح الملك قائلين مجد لا فعال وارض السلام.

أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، ليك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم. امضوا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان.

ندوس الحياة والعقار وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا فتحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلم نسجد هلم نسأل المسيح إلهنا، هلم نسجد هلم نطلب من المسيح ملكنا، هلم نسجد هلم نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شوي سنين انا الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشيرين بابن وما ثواب ونوت نوت، تسبح باكر النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي، وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك، بركات علينا امين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

مسيحه لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

عادتين، الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق. عندما يتقد غضبه بسرعة طوبى لجميع.

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

في الشدة فرقت عني، ترى أفعلي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعلمك.

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم.

تأسستها؟ من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة، توجته وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا.

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا، من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان، كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف، وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي، أنت الذي ترد إلي ميراثي، حبال المساحة وقعت

بارك الرب الذي أفهمني وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب.

من الغرباء أحفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطيئة عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك في كل حين.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا. أحزان قلبي قد كثرت، اخرجني من شدائدي، انظر إلى مزاجي.

إنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك

الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يقولون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله الجواد كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي. واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.

أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الخامس. يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ليس افتخاركم حسنا؟ ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنات، وليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم، إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. الأصحاح السادس. أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة. فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة، فأجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. لتخجيلكم أقول، أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ لكن الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين. فالآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للإخوة. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد. والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته.
ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. اهربوا من الزنا، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. الأصحاح السابع. وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها، فحسن للرجل أن لا يمس امرأته، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا، لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل، إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرق. وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون. وأما الآن فهم مقدسون، ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام. لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل؟ أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة؟ غير أنه كما قسم الله لكل واحدة، كما دعا الرب كل واحدة، هكذا ليسلك، وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس. دعي أحد وهو مختون فلا يصر أغلف، دعي أحد في الغرلة فلا يختتم. ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا، بل حفظ وصايا الله. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها. دعيت وأنت عبد فلا يهمك، بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري، لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. قد اشتريتم بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس.
ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبث في ذلك مع الله. وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ. ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن تكونوا بلا هم. غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا، غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروح، وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقي عليكم وهقا، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت وهكذا لزم أن يصير، فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوجا. وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته، وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه، فحسنا يفعل. إذن من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط، ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي. وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. الأصحاح الثامن. وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد

كما يجب أن يعرف. ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم، وأن ليس إله آخر إلا واحدا، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص. ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء، لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وثن، أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان؟ فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. وهكذا إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح. لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين الليل يا الليل يا خن فرهد من بيوتنا مبشيرين بابن مايث وابن وتنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستثمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب كل

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط

من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغي

من صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل

في الجب، رتلوا للرب يا جميع قديسي واعترفوا لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الدهر، يا رب بمسرتك.

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا. متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي. تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي

ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

من أقاصي الأرض يسحق قصيهم ويكسر سلاحهم ويحرق أتراسهم بالنار. ثابروا واعلموا إني أنا هو الله، ارتفعوا بين

جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هللوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب عال ومرهوب، ملك كبير على كافة الأرض. أخضع الشعوب لنا والأمم

لأن الرب هو ملك الأرض كلها أرتل بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسيه المقدس.

0: اقصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم، والمجد لله.

0: جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
1: نوكس باتريك أيوك أجي بنغماتي.
0: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أي الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدتي الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا.

0: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيب نعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب سبؤوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا.

0: نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يوم الخميس بنعمة ربنا عيدة الكنيسة لصعود ربنا يسوع، وعيد الصعود بيجي بعد عيد القيامة بأربعين يوم. ويبقى المدة اللي فاضلة ما بين الصعود وحلول الروح القدس هي 10 أيام. يقول كده الإنجيل في سفر الأعمال إن التلاميذ في المدة ديت ربنا يوم صعوده للسماء قال للتلاميذ لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. أنا عارف ربنا يسوع بيقول للتلاميذ، يعني أنا عارف إن أنتم فرحانين ومستعدين للخدمة وهتعملوا آيات ومعجزات كتيرة، ولكن ما تبتدوش غير لما الروح القدس يحل عليكم. ليه يا رب؟ قال عشان أنتم محتاجين قوة. طب ما الفرح اللي جوانا ده هو ده القوة، هو ده القوة اللي بتدفع الإنسان إنه يخدم ربنا ويضحي ويشقى ويتعب ويعمل المستحيل عشان يرد ربنا حاجة بسيطة قوي، زي ما كان داود بيقول ماذا أرد للرب من أجل كثرة حسناته. الإنسان لما بيحس بإحسانات الله ومحبة الله بيبقى مستعد مش يضحي، يبقى مستعد يموت من أجل المسيح. وده اللي عملوه الشهداء. تقول لي بس اتعذبوا عذابات صعبة قوي واتهانوا إهانات وحشة قوي وجرى لهم حاجات مفيش إنسان يستحملها. أقول كده محبة الله اللي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس تخلي كل صعب يبقى سهل، تخلي كل حاجة مرة تبقى حلوة. عشان كده أحبائي عطية الروح القدس هي قوة الكنيسة في العهد الجديد. بمعنى إيه؟ لما ربنا يسوع قال للتلاميذ ما تسيبوش أورشليم غير لما تاخدوا قوة من الأعالي، أكنه كان عاوز يقول لهم هتقابلكوا ضيقات كتير وهتتجلدوا وهتتبهدلوا وهتتقتلوا وكتير منكم هيستشهد، ولكن إيه القوة اللي ممكن تسندكم في كل الضيقات اللي ممكن تيجي عليكم؟ هي الروح القدس، هي قوة الروح القدس، هي تعزيات الروح القدس، لأن تعزيات الروح القدس ديت قوة جبارة ما نقدرش نتكلم عنها ولا نقدر نوصفها، لكن اللي بيدوق بيعرف. تقولي طب أدوق إزاي تعزيات الروح القدس؟ أقول لك إن الروح القدس نفسه بيدادينا، بيشجعنا، بيورينا حاجة بسيطة كده في الأول قبل ما تعمل أي حاجة، يوري لك حاجة بسيطة أو يدوقك حاجة بسيطة كده من أفراح الروح القدس. تقول لي إزاي يعني؟ فيش كده حاجة مثل يوضح الكلام ده؟ أقول لك داود كان راعي غنم، محدش يعرف عنه حاجة خالص، حتى لما أبوه راح الوليمة
بتاعت القرية اللي كان هيحضرها صموئيل النبي، حتى ابوه ما فكرش ياخد داود معاه. ليه؟ ده عيل ملوش قيمة، واحد كده ملوش قيمة، واحد كده حاجة ناخد اخواته الكبار. فياسا ابو داود اخد اخوات داود الكبار وما فكرش يقول لداود او يدعيه ان هو يجي معه. وربنا كان موصي صموئيل وقال له روح اختار لي واحد من اولاد ياسا البيت لحمي، من بيت لحمي يعني. صموئيل بيقول لداود فين ولادك يا ياسا؟ قام ابتدى يوريه لولاده، ده الكبير، ده البكر، وده اللي بعده، وده اللي بعده، وهكذا. وكل ما ياسا يوري لصموئيل واحد من ولاده الكبار، يقوم ربنا يقول لصموئيل في ودنه كده، لا مش ده. حد لما فاتوا قدام صموئيل اولاد ياسا كلهم، وربنا يقول له لا مش ده. يقول له ربي ده نداب ده طويل وعريض وقوي وبين عليه يعني يقدر يخدمك. قال له لا صموئيل، ربنا يعني يقول لصموئيل لا صموئيل، انا مش ببص زي ما انت بتبص، انت بتبص للعينين او تبص الانسان من بره كده، لكن انا ببص الانسان من جوه قلبه، ببص في جوه قلب الانسان، فانا عاوز واحد تاني غير دول. ام صموئيل بيسأل ياسا البيت لحمي بيقول له هو انت ما عندكش ولاد تاني؟ قال له في واحد صغير كده سبته مع الغنم عشان يرعى الغنم. قال له هاته. ان صموئيل بيقول يمكن هو ده اللي ملوش قيمة حتى في نظر ابوه. قال له هاته، فجابه. فعلى طول ربنا اتكلم كده في ودن صموئيل وقال له هو ده. قام صموئيل بص كده تاني لداود، لقى حتة عيل بتاع 16-17 سنة. ايه ده؟ هو ده رب؟ قال له ايوه هو ده، هو ده. امسحه ملك على اسرائيل. ملك؟ اه، امسحه ملك على اسرائيل.

تخيلوا ربنا، تخيلوا ربنا اختاركم عشان تبقوا ملوك وكهنة قدامه. تقول لي حتى الستات يبقوا كهنة؟ في عين الله كده يقدموا ذبائح تسبيح، مش كهنة بالمفهوم الرسمي يعني، مش كهنة يقفوا قدام المذبح يعني، لكن كهنة يقدموا صلوات وتسابيح وتمجيد. واخترنا ملوك وكهنة، ملوك. كل حد فيكم راجل او ست في عين ربنا ملك، ملك، ملك عظيم، واقول كمان اعظم من ملك. لو سألت حد من اللي عنده عيال اقول له ايه رأيك في عيالك، هما في نظرك ايه، يقول لك كل واحد فيهم اغلى من عيني، كل واحد فيهم احسن من ملك او ملكة في عيني. ربنا بيبص على اولاده كده، عشان كده هتلاقوا في القسمة بتاعت صوم الرسل يقول اخترنا ملوك وكهنة. ليه؟ قال عشان الروح القدس في العهد القديم. ايوه نسيت اقول لكم ان صموئيل لما مسح داود فحل الروح القدس عليه، لما مسح، لما صب دهن المسحة على رأس داود ومسحه ملك على اسرائيل، اما الروح القدس حل عليه. فمعنى ان ربنا اخترنا ملوك وكهنة انه اعطانا روح القدس، اعطانا روح القدس اللي كان في العهد القديم يعطى بس للملك والكاهن والنبي، ملوك وكهنة وانبياء، دول بس اللي كان يحل عليهم الروح القدس في العهد القديم، وكمان ايه، لمدة صغيرة قوي، لمدة صغيرة قوي. الملك طول ما هو بيطاوع ربنا، الملك طول ما هو ماشي في طاعة ربنا زي داود كده، كان يبقى ملك عظيم ربنا يعمل بيه عجايب. مش عاوز اخش في تفاصيل عشان يعني نركز على كلمة ملوك وكهنة. طول الملك ما بيطاوع ربنا، طول الملك ما ودنه مفتوح بيسمع تعليمات الله ووصايا الله ويعمل بيها، يبقى ملك عظيم. واللي منكم بيقرأ صموئيل اول وتاني وملوك اول وتاني هيشوف يعني ايه ملوك وكهنة. هتبص تلاقي كده في صموئيل اول وتاني وملوك اول وتاني يذكر اسم الملك وجزء صغير من حياته، وبعدين يقول ارضى الرب باعماله الصالحة، كلمة صغيرة كده، او ما ارضاش ربنا، ما فرحش ربنا. فاول ما يقول لك ان الملك الفلاني ده ارضى الرب باعماله الصالحة، تعرف ان كل سيرته هتبقى ناجح ناجح ناجح ناجح، قوي وغالب باستمرار. لو ما ارضاش ربنا، او لو ما سمعش ربنا، لو ما سمعش كلام ربنا وعمل زي ما مخه بيقول له، هتعرف ان كل اعماله هتبقى وحشة قوي قوي قوي. والانجيل، اللي منكم بيقرا الانجيل هيلاقي الكلام ده. الروح القدس في العهد القديم زي ما كنت بقول لكم بيحل على الملوك والكهنة والانبياء.

بس والفترة صغيرة. يعني الأنبياء خصوصا كان الوقت اللي ربنا بيحب يقول كلمة لواحد من الأنبياء يحل الروح القدس عليه ويقول له اكتب كذا كذا كذا وقول للناس كذا كذا ويفرقه، الروح القدس يفرقه. لكن احنا في العهد الجديد اخذنا قوة دائمة، اخذنا قوة الروح القدس من غير ما تتشال مننا. تقول لي بس انا ساعات مش بسمع لصوت ربنا وساعات بزعل ربنا وبعاند الصوت الالهي وساعات كمان بزودها شوية زيادة وبعمل خطية وحشة كده وغبية تخلي روح ربنا يبقى حزين جواي، هل مع كل اللي أنا بعمله في ربنا ده هل الروح القدس ممكن يفارقني؟ لا، مش ممكن. روح القدس أيوة ممكن يحزن جوايا من أعمالي الوحشة أو من عدم طاعتي وسماعي الكلام ربنا، لكن عمره ما يسيبني حتى لو أخطأت. حتى لو أخطأت يفضل يشجعني لما بقع في خطية أو لما بعمل خطية بإرادتي أو من غير إرادتي، الشيطان بقى يفرح فيا ويجي يقول لي ده أنت خيبة، ده أنت مش نافع، أديك طول عمرك عمال تحاول، أديك مش عارف إيه، أديك بتحضر الكنيسة وبتتناول وبتعمل من عارف إيه وبتسوي إيه وإيه وإيه، أنت مش نافع أبدا. يقوم الروح القدس يجي كده يقول لي إيه، اوعى تصدق كلامه، أنت ابن ربنا. أقول له حتى مع كل اللي أنا بعمله ده، كل الحاجات الوحشة اللي أنا بعملها دي، يقول لي أيوة أنت ابن ربنا. قل له كده أنا ابن ربنا وربنا هيحيلني وهيوريني سكة جديدة أتوب بيها وابتدي حياة جديدة أفرح قلب ربنا، لأن ربنا الروح القدس يقول لي كده في ودني، يقول لي ربنا اختارك، اختارك من ضمن الملوك والكهنة، ولاده كل ولاده ملوك وكهنة وانت واحد منهم، اوعى تصدق كلامه. اتشجع كده وابتدي اعتذر لربنا وروح لابونا القسيس واعترف له، وهو ربنا هيغفر لك كل خطاياك وترجع تاني كأنك لسه مولود النهاردة من غير خطايا. يعني اذا الانسان سمع، اذا الانسان طوع، بيبتدي بقى الروح القدس يدي تعزيات، شيء مهول، شيء مهول. حتى ان البعض يقول كده، مين يستاهل يا ربي، مين يستاهل يا ربي التعزيات والمراحم والغفران اللي انت بتديه لنا، مين يا ربي يستاهل ده؟ انت بتعاملنا يعني بطريقة يعني فيها دلع كتير قوي كده. والإنسان يبقى جاي الأب اعترافه يقول له اديني عقوبة، يقول له عقوبة ايه؟ يقول له عقوبة قدام الخطايا الوحش اللي أنا عملتها دي، يقول له عقوبة ايه إذا كان ربنا اختارك من ضمن ولاده من ضمن الملوك والكهنة ولاده، يبقى أنا ادي لك عقوبة؟ يعني أقول لك ايه أو أعمل فيك ايه؟ ما اقدرش اديك عقوبة. اذا كان ابوك بيحبك زي ما انت كده، زي ما انت كده، وهو هيقدر، ابونا السماوي هيقدر عن طريق عمل الروح القدس فينا وتنبيهه لينا باستمرار هيقدر يعلمنا ويدربنا ازاي نقدر نمشي وسط العالم ده المليان إغراءات ومليان شهوات ومليان متاعب ومليان ضيقات، إزاي يا ربي نقدر نمشي وسط الكلام ده؟ قال الروح القدس يعلمك.

يهديكم ويرشدكم إلى كل الحق، يعلمكم الطريق المظبوطة اللي تمشوا فيها من غير الشيطان ما يطول فيك لا يمين ولا شمال، من غير ما يطول فيك لا قليل ولا كتير، ما يطولش فيك حاجة أبدا. مدام الإنسان بيسمع لصوت الله اللي بيصرخ جواه وتعزيات الروح القدس اللي بتشجعه وبتعلمه ازاي يمشي وازاي يعيش، الانسان ده زي ما قال يوحنا الحبيب كده في رسالته الاولى، وكتير مننا مش بيصدق الايه دي. يوحنا الحبيب في رسالته الاولى كده يقول: المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. ما يقدرش يقرب له. الشيطان ده عدونا جديد، اوعى تفتكروا انه عدونا سهل، عدونا جديد. قال عنه بولس اسد وحش ما عندوش رحمه، عدونا جديد. لكن قوه الهنا اعظم بكتير بكتير، مش قادر اقول قد ايه، اعظم بكتير من كل قوات عدونا وكل شياطينه، او زي ما بيقول انبا انطونيوس كل كلابه. الشيطان ده عنده كلاب كتير، انبا انطونيوس يقول عن الشياطين كلاب. فانبا انطونيوس يقول لاولاده: اوعى تخافوا من حرب العدو، اوعى تخافوا من حرب الشيطان، لان الهكم قوي يقدر يطرد عنكم كل الكلاب اللي بتحاربكم واللي بتضايقكم واللي بتغريكم انه ممكن تخالفوا ربنا او ما تسمعوش كلامه. عايز اقول لكم احبائي ان روح ربنا اللي كان بيحل على الملوك والكهنة، إذا الملك ماشي في خوف الله روح الله بيسنده، إذا الملك مش ماشي في خوف الله روح الله بيسيبه شوية كده. في العهد القديم، لكن في العهد الجديد احنا اتفقنا، أو زي ما الآباء قالوا لنا، إن روح الله القدوس لا يفارق. وكلنا شفنا في العهد القديم شاول الملك لما ربنا قال له روح حارب عمليق، وحرم كل الشعب عمليق كبير وصغير، حتى الإنسان والحيوان وكل حاجة في مملكة عمليق، وشاول ما سمعش الكلام. يقول كده أن روح الرب فارق شاول. لكن بالنسبة لنا في العهد الجديد لما ما بنسمعش كلام ربنا أو لما بنخالف كلام ربنا روح ربنا بيحزن. والإنسان لما يبقى حزين يبقى له نفس يتكلم. لاحظ نفسك كده، لما تبقى متضايق يبقى مالكش نفس تتكلم ولا تتكلم كلمة، لكن النفس الفرحانة يبقى عايزة تتكلم وتتكلم وتتكلم وتبقى مش عايزة تبطل كلام. نفس الفرحانة كده، عشان كده النفس الفرحانة تصلي كتير. النفس اللي بتطوع تعزيات الروح القدس او اللي بتقبل تعزيات الروح القدس او اللي بتسمع لصوت الله عن طريق الروح القدس الساكن فيكم، النفس اللي بتسمع لصوت الله تبقى فرحانة وتبقى عايزة تصلي وتصلي وتصلي وتصلي، ويمكن اللي حواليها يزهقوا من صلواتهم، من صلوات الفرحانين دول، لكن انت عمرك ما تزهق، عمرك ما تزهق. حتى لو الشيطان هيج الدنيا عليك، حتى لو الشيطان هيج الدنيا عليك، يعني شوفوا مرة جرجس، شاب صغير بتاع 25-26 سنة والشيطان يهيج عليه الدنيا، وحسب التاريخ
70 ملك وقف مرجرجس قدامهم واحد بعد التاني يتحاكم، وكل واحد يحكم عليه بعذبات شكل اشكال والوان. مرجرجس ده اتعذب عذبات اشكال والوان. لو اي حد فينا يجمع كل العذبات اللي مرت عليه في عمره تطلع كده ولا حاجة جنب يوم واحد من العذبات اللي تعذب بيها مرجرجس ولسه ماسك في ربنا مرجرجس. ايوة يعني يمكن كلكم فاكرين ايوب لما ربنا بعت له المرض الشديد ده، لما كان الدود بياكل في جسمه وهو حي كده، امراته زهقت من ريحته كده، ريحته منتنه والدود عمال ياكل فيه كده وشكله وحش. بعدين تقول له ايه؟ قول كلمه بقى كده على ربنا عشان تموت بقى يا اخي وترتاح من العذابات اللي انت فيها دي. يقول لها الرب اعطى الرب اخذ، ليكن اسم الرب مبارك. حتى مع العذابات دي يا ايوب، حتى لما اولادك كلهم ماتوا برضو انت لسه بتحب ربنا. ايوه بيحب ربنا، وما طلعش من بقه كلمه واحده وحشه ضد ربنا. احنا عند اصغر حاجه حتى لما اخد شويه برد ولا حاجه يبتدي الواحد بقى يتذمر وينفخ ويزعل وليه كده وانا كنت كويس وليه بقى بقيت تعبان كده وعيان كده ومش عارف ايه كده، ويبقى زعلان من ربنا او ممكن يزعل من ربنا. وفي ناس كتير ما بتزعلش، لكن اقول لكم احبائي هي ديت قوة الروح القدس اللي كانت بتساعد مرجرجس ان يصبر. هقول لكم كده ان اما انطونيوس قال اذا النفس صبرت في طريق التوبة، لان طريق التوبة عاوز شوية صبر، طريق التوبة عاوز شوية صبر، لان انت لما هتبتدي التوب الشياطين مش هتقعد تتفرج عليك كده. انت لما تبتدي نعيش حياة القداسة وتعيش حسب الانجيل ما بيقول، الشياطين مش تقعد تتفرج عليك كده، لازم هتحاربك، لازم هتضايقك، لازم هتقوم الناس عليك. ابسط حاجة تقوم الناس عليك، ابسط حرب. عشان كده أنبا أنطونيوس يقول اذا الانسان صبر على التجارب اللي بتجيله في طريق الله، إذا الإنسان صبر في التجارب، قال هنا تعزيات الله وعمل الروح القدس بقى يبقى شيء غير معقول. أنبا أنطونيوس بيحط سلسلة جميلة كده قدامنا، بيقول إيه؟ بيقول إذا حبيت تقتني الحكمة، الحكمة السماوية يعني، إذا حبيت تقتني الحكمة فاقرأ الكتب. يقصد إيه يقرأ الكتب؟ قال يقصد الكتب اللي موجودة في الإنجيل، يعني سفر أستير ده كتاب، سفر التكوين ده كتاب، سفر المزامير كتاب. فيقول إذا حبيت تقتني الحكمة اقرأ الكتب، ومن يقرأ الكتب تنفتح أمامه باب الضيقات. لما تبتدي بقى تمشي في طريق ربنا وتقرأ إنجيلك وتعيش كما يحق الإنجيل المسيح، الضيقات هتجيلك. بعدين أنبا أنطونيوس يقول إيه؟ من يقرأ الكتب، اقرأ الكتب، وبعدين يقول من يدخل باب الضيقات من أجل الله تنفتح عليه باب التعزيات. إذا أنت تشجعت كده
وقلت له اصل في ناس يقول لك ايه، طول ما انا كنت بعيد عن ربنا كان حالي ماشي وكنت مبسوط 24 قران، ما كانش فيه لا نكد ولا تعب.

ولا أحزان ولا حاجة، وكأنه ندمان إن هو ماشي في طريق الله. لكن في ناس عندهم شجاعة كده واثقين في المسيح قوي، فلما تنفتح عليهم باب الضيقات يخشوا باب الضيقات وقولوا له يا ربي من أجلك نمات كل النهار. فاكرين بولس؟ بولس لما فتحت عليه باب الضيقات والأمراض والأتعاب والنكد اللي ملوش أول ولا آخر والسجون، حاجات كتير مش هقدر أعدها بقى، لما فتح على بولس الباب ده دخل الباب بشجاعة وقال له يا ربي من أجلك نمات كل النهار. ده احنا ربي مهما استحملنا عشانك، مهما جه علينا من ضيقات وأتعاب، ما يجيش حاجة جنب الجلد والتف في الوش. فاكرين يوم الجمعة الكبيرة؟ فاكرين الفترة بس بتاعت أسبوع الآلام؟ لو بنتابع أو لو فاكرين لسه الفترة ديت والقراءات اللي كانت بتتقرا فيها، تشوفوا الإهانات اللي اتصبت على راس المسيح ملك المجد من أجلي. أنا مهما جرالي شوية تراب، مهما جرالي يجرالي إيه؟ شوية تراب، ولكن المسيح استحمل من أجل كتير قوي. عشان كده بولس كانت ألام المسيح قدامه شيء غالي جدا، فلما جت له الألام قال له ربي دي حاجة بسيطة قوي، دي حاجة بسيطة قوي جنب اللي انت استحملته عشاني. فعشان كده أحبائي اللي يدخل باب، يعني أنبا أنطونيوس يقول لنا كده، اللي يخش باب التجارب بشجاعة تنفتح عليه بعد باب التعزيات، ومن يقبل تعزيات الله تحمل النعمة على كفها. النعمة تبقى شايلاك كده، النعمة تبقى شايلاك على ايديها كده، زي الأم اللي شايلة بيبي في حضنها كده، تبقى النعمة شايلاك. مين يطول فيك حاجة بقى؟ مين يقدر يقرب لك؟ مين يقدر يلمسك؟ عشان كده يوحنا الحبيب يقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. مقدرش الشيطان، مقدرش يخاف، لانك محمول على ايدين النعمة، فالشيطان ما يعرفش يقرب لك لان النعمة شايلاك. الفترة الصغيرة ما بين الصعود وحلول الروح القدس، لو تبص كده في الإصحاحات الأولانية في سفر أعمال الرسل هتلاقي الإنجيل بيقول كده، كان الجميع اللي هم الرسل والمجموعة الصغيرة اللي كان بتأمل بالمسيح في الوقت ده، كان الجميع مواظبين على الصلاة بنفس واحدة. هل ممكن كلنا في المدة الصغيرة اللي فاضلة دي، يعني نهاردة عشية السبت، نهاردة عشية الحد، وعشية الحد الجاي هتبقى عشية الروح القدس، عشية حلول الروح القدس، هل ممكن في الثمان أيام دول هل ممكن نواظب على صلواتنا كلنا كده بقلب واحد؟ هل ممكن نواظب ان احنا نقرأ انجيلنا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، نقرأ كلام الله ونشوف ربنا عاوز يقول لنا ايه، ونشوف ايه الرسالة اللي ربنا عاوز يوصلها لكل واحد فينا عشان يعيش ليها؟ ياريت احبائي نعمل كده مدة الثمان ايام دول. تجربة، اعمل تجربة، هتتعب شوية، هتقرأ انجيلك وهتقرأ اجبيتك، هتصلي صلواتك في الاجبية كل يوم، وقول له ربي الكنيسة بتكلمنا عن مواهب الروح القدس وتعزيات الروح القدس، دي تبقى ايدي يا رب. ولو ان انا عارف ان كتير منكم دقوا يعني ايه تعزيات الله وتعزيات الروح القدس، لكن قل له ربي عايز اكتر، مشتاق

اننا زي ما بسمع كده في الانجيل يقول ان فلان ده امتلأ من الروح القدس. مشتاق يا ربي ان روحك القدوس يملاني كده، ما يسيبش حتة الا لازم يعشش فيها ويسكن فيها وينور فيها ويخلي حياتي يا ربي كده تتغير، وابقى انسان جديد يعمل ارادتك ويعمل مشيئتك عشان انت تفرح يا رب وانا كمان افرح. كلنا صدقوني هنفرح اكتر. ايوه ربنا هيفرح، لكن انتوا هتفرحوا اكتر كمان. ربنا يدينا ان احنا في المدة الصغيرة اللي فاضلة ديت نواظب على صلواتنا كل يوم، صلوات الاجبية كل يوم، ونقرأ انجيلنا كل يوم بكمية كبيرة. مش تقول لي اصحاح، لا، ايوه اصحاح حاجة كويسة، بس يعني لو واحد عطشان كده وحطيت على بقه على لسانه نقطة مية تعمل ايه؟ ايوه كويسة، ايه بتبرد شوية، لكن العطشان ده مش عاوز نقطة، ده عاوز يجي كده 10 نقط ولا 100، مش عارف. كل واحد يشوف، كل واحد يشوف ايه اللي يرويه بقى لما يفتح انجيله كده ويقعد قدام الله وربنا يقول له او يكشف له الاسرار الجميلة اللي موجودة في الانجيل ده. ربنا يدينا كلنا ان احنا نستفيد من الفترة الصغيرة لحد حلول الروح القدس لإلهنا المجد الدائم الى الابد.

0: أبونا غبريال، أبونا غبريال، سلام يا أبونا.
1: سلام ونعمة يا ابني، مالك يا بشرى؟ في حد من العمال جرى له حاجة؟
0: اطمن يا أبونا، كلنا بخير، بس النهاردة حصلت حاجات غريبة ما شفت ازايها من أول ما بدأت عملية الترميم في كنيسة أبو سرج.
1: خير يا ابني، بسم الصليب، حصل إيه؟
0: امبارح.
1: هو امبارح ولا النهاردة؟ اهدى يا ابني كده وفهمني بالراحة، في إيه؟
0: قدسك عارف إن احنا بدينا من يومين في عملية ترميم الإمبل الأسر اللي في الكنيسة، ومشرفين هيئة الآثار حذرونا وإحنا بنشتغل من أي غلطة في الحفر، وفهمونا إن الإمبل ده كنز لأنه معمول من الرخام الخالص، وأي خطوة غلط في الحفر ممكن تكسر عمود رخام من الأعمدة اللي شايلاه. فبدينا نحفر حوالين الأعمدة علشان نعمل فرشة خرسانة كبيرة تربط كل الأعمدة ببعض من غير ما نحفر تحت كل عمود، ولما الدنيا ليلت علينا قلنا نروح بقى ونكمل حفر بكرة.
1: أنا عارف يا بشرى أنت تعبت قوي في موضوع الترميم ده، وربنا عوضكم ويقدركم، تحافظوا على كل حتة في الكنيسة.
0: مش القصد يا أبونا، ده احنا نفدي الكنيسة بروحنا، لكن أنا آخر واحد خرج من الكنيسة امبارح، والنهاردة الصبح أول ما دخلت من الباب لقيت الإمبل مايل ومستريح على الأرض من غير كسر ولا شرخ في أي حتة رخام من جسم الإمبل أو العواميد.
1: بسم الصليب.

0: زي أوضة صغيرة جدا، حيطانها وسقفها من الطوب، ولقيت جواها
1: لقيت إيه يا ابني؟
0: لقيت جواها عظم ومش محصله ولا نقطة مية.
1: ده أكيد رفات حد من القديسين، دي بركة كبيرة يا بشرة، المجد الرب المجد، حصلنا على الكنيسة أوان.
2: وصلنا بسيدنا الأمة من تاوس من فضلك.
3: دقيقة واحدة يا أبونا. أيوة
2: سلام يا سيدنا، ابنكم غبريال جرجس كنيسة أبو السرجة مصر القديمة.
3: أهلا يا أبونا غبريال، سلام ونعمة. أخبار الترميم إيه؟
2: ببركة صلواتك يا سيدنا، الولاد النهاردة هم بيحفروا بحر إبل الأثري، لقوا رفات مقدسة، وأول ما عرفت رحت الكنيسة وخرجتها بكل احترام وعناية وحفظتها في الفافة. تصور يا سيدنا إن أرضية الكنيسة عايمة في المية الجوفية، وربنا ما يسمحش إنها توصل للعظام المقدسة وتبوظ من الأملاح اللي فيها أو تتحلل، مع إن شكلها قديم جدا.
3: بركة كبيرة قوي يا أبونا غبريال، ربنا بيكافئ تعبك في ترميم الكنيسة من سنين طويلة، فأراد إن بركة القديسين تسكن مع شعبك.
2: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويديم كهنوتك.
3: استناني يا أبونا دقايق وهكون عندك، ناخد البركة ونفرح سيدنا البابا شنودة حبيب القديسين.
2: في انتظار نيابتك يا سيدنا.
3: ربنا وحبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن قبل كل حال وفي كل حال، وبالأخص يا رب نشكرك على هذه البركة الكبيرة اللي باركتنا بها النهاردة من رفات قديسيك، لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. نسبحك يا الله في جميع قديسيك الذين قلت عنهم في المزمور يحفظ الرب جميع عظامهم، وها أنت يا رب قد حافظت هذه العظام من التلف والتحلل والماء كي نتبارك بها ونمجد اسمك. إذا كانت عظام أليشع النبي قد أقامت الميت، فيجب علينا أن نكرم تلك العظام. ارشدنا يا رب لصاحبها وعرفنا اسمه، ولا تتركنا ومشورة أنفسنا بشفاعة كلية الطهر والدة الإله القديسة مريم، وصلوات جميع القديسين، وصلاة صاحب هذه الرفات، لأن لك المجد والإكرام والعزة إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، كفنا ربنا واعطنا اليوم، واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح صار ربنا لأنكم من قوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: تعيش وتصلي يا سيدنا.
3: النهاردة 25 إبريل 91، 17 برمودة. افتح السنكسار كده يا أبونا، شوف كده 17 برمودة والأيام اللي بعده فيها قديسين لهم علاقة بكنيسة أبو سرجة أو مغارة العائلة المقدسة اللي اتبنت الكنيسة فوقها.
1: 17 برمودة شهادة القديس يعقوب الرسول أخو القديس يوحنا الرسول.
3: يا رب يسوع المسيح ارشدنا، يا رب يسوع المسيح اهدينا.
1: 18 برمودة، 21 برمودة تذكار والدة الإله، 22، 30 برمودة شهادة القديس مرقس الرسول، 6 بشنس، 7 بشنس، 10 بشنس، 20، 22، 24. أهو يا سيدنا 24 بشنس استشهاد الراهب القديس بشنونة المقاري. بص يا سيدنا آخر جملة في السيرة.
3: وريني كده، وريني كده يا أبونا. فأخذ المؤمنون ما وجدوه من عظامه وحملوها إلى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة بقصر الشمع ودفن بها. صلاة تكون معنا ولربنا المجد دائما آمين.
1: نشكرك يا رب يسوع المسيح، يعني دي عظام القديس بشنون الراهب.
3: أكيد يا أبونا، لأن التاريخ القبطي ما ذكرش عن أي قديس تاني إن دفن في كنيسة أبي سرجة في مصر القديمة غير القديس بشنون المقاري، وربنا حفظ عظامه 827 سنة في المكان ده.
1: حلمي يا سيدنا، هخلي حد من ولادنا يبدأ فورا بعمل الأنبوبة الخشب اللي هنحفظ فيها الرفات المقدسة، وبإذن يافتك تطيبها بالحنوط والأطياب مع التماجيد والتسابيح الروحية، وتتحط في مقصورة الشهيدين سيرجيوس وواخس في الكنيسة.
3: الله يحلك يا أبونا، ربنا معك.
0: سلام يا أبونا.
1: سلام يا بشرة، إزيك وإزاي الشغل على حسك؟
0: عالي يا أبونا، نشكر المسيح.
1: والإنبل الأسري ثابت مكانه؟
0: زي الصخر. اللي صحيح يا أبونا، الإنبل ده كان بيعمله في الكنيسة ليه؟
1: لأن زمان ما كانش فيه ميكروفونات، وعشان صوت أبونا يوصل لكل الكنيسة في الوعظة كان يطلع على الإنبل ده وكأنه بيكلمهم من الدور التاني وهو في وسطهم، فكل الناس تسمع.
0: عشان كده محطوط جنب المكان اللي بيتحط فيه كرسي البطريرك أو الأسقف شمال الهيكل. أخطيت يا أبونا.
1: في إيه يا ابني؟
0: أبونا عبد المسيح الأقصوري مستني برا وعايز يقابل قدسك، أقول له تفضل؟
1: يزيد فضلك يا ابني. اجري أواه.
0: حاضر يا أبونا.
1: يا رب، شعبك نفسه يعرف حاجات كتير عن القديس بشنونة صاحب الرفات دي، وأنا مش عارف إلا اللي مكتوب في السنكسار. اكشف لنا يا رب وليضيء علينا نور علمك الإلهي.
4: سلام يا أبونا البركة.
1: أهلا أهلا أبونا عبد المسيح، وحشنا خالص، وحشنا قداسك الملائكي.
4: مبروك يا أبونا البشرة الحلوة، أنا أول ما سمعت جيت على طول.
1: ما هو قدسك معروف بحبك للقديسين.
4: هو إحنا نستاهل صلواتهم عنا يا أبونا؟ إحنا مش بنقول عنهم بعد مجمع القداس الكرولوسي إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طباوية أولئك، بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا، يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا. كن غافرا لأثامنا لأجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك المبارك الذي دعي علينا.
1: يا سلام يا ابونا عبد المسيح، قدسك دايما تعلمنا ازاي نعيش القداس مش بس نصليه.
4: يا ابونا غبريال، دول الناس حبوا المسيح بجد مش بالكلام. طب ده احنا هو بنحبه وبنخدمه، بنديله ايه؟ شوية وقت وشوية صحة. لكن الشهداء والقديسين ادوله حياتهم كلها وهم فرحانين.
1: أقولك ايه يا ابونا، الحد الجاي اول قداس بعد اكتشاف الرفات المقدسة للقديس بشنونة، ياريت قدسك تصلي معانا القداس.
4: ناخد بركة يا ابونا. انا ليا عندك رجاء يا ابونا غبريال.
1: اؤمر يا ابي.
4: شعب كنيسة ماري جرجس بفم الخليج نفسهم في جزء من عظام القديس بشنونة عشان ياخدوا بركته.
1: يا ابونا دي كنيستك كلها بركة، ومن كتر حبك لرفات القديسين بقت الكنيسة مزار ومليانة مقصورات لرفاتهم.
4: عشان خاطر المسيح يا ابونا، ما تردش ولادك اللي طالبين بركة.
1: لتكن مشيئة ربنا يسوع المسيح. حاضر يا ابونا.
4: متشكر خالص، ربنا يديم كهنوتك يا ابونا. يوم الحد هتلاقينا عندك في الكنيسة من النجمة عشان نصلي سوا.
1: صباح الخير يا بشرة.
0: صباح الخير يا ابونا. ده ابونا عبد المسيح لقصره جوه في الهيكل من بدري، وهو اللي جهز المذبح بنفسه عشان القداس.
1: مالك يا ستي بتبكي ليه؟
5: يوسف يا ابونا ابني عنده 13 سنة وعيان قوي، صلي له يا ابونا، اسمح له انه يتناول النهاردة، يمكن تكون دي آخر مرة.
1: هو عنده إيه بالظبط؟
5: سرطان في البطن وانتشر في المعدة والأمعاء. دكاترة قالوا إن مفيش فايدة من العلاج، إنه في أيامه الأخيرة. بس أنا مؤمنة يا ابونا إنه لو قدسك سمحت له يتناول من جسد المسيح ودمه إنه هيخف. بس أنا خايفة يا ابونا الأحسن يطرد المناولة زي ما بيرجع أي حاجة بياكلها. ده بقاله فترة طويلة قوي يا ابونا مفيش أي أكل بيفضل في معدته، حتى شوية المية أول ما بيشربهم بيرجعهم. بس أرجوك يا ابونا ما تحرمهوش من المناولة وصليله.
1: سيب الموضوع ده على ربنا، هو هيدبر كل شيء للخير. هاتيه وتعالي وراي.
5: حاضر يا ود سبونا. تعالى تعالى يا يوسف يا حبيبي، علشان ابونا هيصلي لنا وهنخف.

0: بإذن المسيح هتبقى زي الفل ومش هتحس بأي ألم تاني.
1: يا رب يسوع المسيح، الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، أنت لو وعدتنا وقلت في الكتاب المقدس أنا الرب شافيك، اشفي هذا الطفل ابنك يوسف بصلوات القديس بشنونة صاحب هذه الرفات المقدسة. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله واحد، آمين. يا قديس بشنونة، اعلن نفسك بعمل المعجزة دي وصلي للمسيح عشان يشفي ابنك يوسف والناس كلها تعرف قوة صلواتك قدام عرش النعمة عشان يتمجد اسم المسيح فيك وتكون شفيع ومعين للناس في مشاكلهم وطلباتهم قدام ربنا يسوع المسيح. امين. هديه تناول في اخر القداس وربنا يتمجد.

0: عرفت يا ابونا غبريال اللي حصل مع يوسف اللي قدسك باركته برفات القديس بشنونه وخلتها تلمس بطنه مكان السرطان؟
1: خير يا ابونا، فرحني.
0: اول ما روح البيت قال لهم عاوز اكل، جابوا له الاكل وقالوا دي حلاوه روح، واخر طلب يطلبه قعد ياكل بشراهه لدرجه انهم كانوا خايفين عليه من كتر الاكل.
1: باسم الصليب يا الهنا الشافي.
0: وفضلوا سهرانين معاه طول الليل مش مصدقين نفسهم وهو بيتصرف طبيعي جدا، وبعدين راحوا للدكتور بتاعه من كتر ما كانوا خايفين على الولد وقلقانين عليه.
1: صلواتك يا قديس بشنونه.
0: والدكتور طلب تحاليل واشعاعات، وبعد الفحص قال لهم يوسف ما عندوش اي اعراض مرضيه ولا حتى بوادر برد.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح القديس العظيم بشنونه المقاري. عارف يا ابونا عبد المسيح، ما دام المعجزه دي حصلت يبقى القديس بشنونه هيبتدي يعلن عن نفسه. انا بصلي من ساعه ما عرفنا انه صاحب الرفات اللي لقيناها ان ربنا يسمح ويعلن لنا تفاصيل عن حياته اكتر من الثمان سطور اللي في السمسار.
0: وايه اخبار الانبوبه الخشب اللي قدسك بتجهزها؟
1: باذن المسيح قربت تخلص، وسيدنا الانبا متاوس هيحط الرفات فيها ويطيب الانبوبه كلها بالحنوط والاطياب لتكريم القديس بشنونه الراهب والشهيد العظيم.
2: سيدنا الانبا متاوس، ممكن اعطل نيافتك دقيقه لو سمحت؟
3: اتفضلي يا بنتي. خير؟
2: انا كان عندي فتق في بطني وعملت عمليه لكن الجرح حالته سيئه جدا لاني مريضه بالسكر من زمان، وده اللي خلى التئام الجرح بعد العمليه بطيء جدا، بيسبب لي الم فظيع في بطني، وباستمرار بغطي مكان العمليه بالغيارات الطبيه عشان الجرح لسه مفتوح، وطالبه من نيافتك حاجه.
3: ربنا معاك يا بنتي وانا تحت امرك.
2: نفسي احضر تطيب عظام القديس بشنونه دلوقتي في الكنيسه، أرجوك يا سيدنا حتى لو أشوفها من بعيد.
3: طب تعالي والشرك في الصلاة والتسبيح لربنا أثناء ما بنحط الرفات في الأنبوبة، وربنا معاكي.
2: هو القديس بشنونة ممكن يا سيدنا يعمل معايا معجزة يخلي جرحي يلتئم؟
3: لو عندك إيمان بحسب إيمانك ربنا هيديكي.
2: شكرا جدا يا سيدنا، صلواتك. أنا فضلت واقفة طول الصلاة من غير ما أتعب أو أحس بأي وجع في بطني. دي أول مرة ما أقعدش في الكنيسة وأنسى نفسي كده ومن غير أي ألم. وطول السكة وأنا جاية حاسة بفرح غريب جوايا. معقولة؟ مش ممكن. لا ممكن. ممكن يكون القديس بشنون عمل لي معجزة؟ إيه يا مدلين؟ أنتِ بتكلمي نفسك؟ هتروحي بعيد ليه؟ قومي شوفي الجرح وشيلي الغيار وأنتِ تعرفي. يمكن الوجع سكت شوية وحيرجع تاني. لأ، الأنبا متاوس قال لي بحسب إيمانك ربنا حيديكي. اسم الصليب، اسم الصليب، ايه ده؟ أشكرك يا رب يسوع، أشكرك يا رب يسوع. السلام ليك يا قديس بشنونة. الجرح التأم، التأم خالص، مفيش أي إفرازات. أنا خفيت، أنا خفيت، أنا مش مصدقة. مفيش وجع، مفيش أدوية، مفيش مس على الجرح وقطن وشاش وغيارات وألم ملوش آخر. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. القديس بشنون عمل لي المعجزة، القديس بشنون عمل لي المعجزة.
1: أشكرك يا رب على عملك معانا، وأتوسل إليك أن تسمح أن القديس بشنونة يعرفنا أكتر عن حياته. وبعدين يا قديس بشنونة، برضه هم الثمان سطور ما فيش غيرهم؟ نفسي أتعزى بسيرتك وشجاعتك.
4: السلام ليك يا ابونا غبريال.
1: السلام والنعمة. القديس بشنونة؟
4: بنعمة المسيح.
1: اتأخرت عليا قوي، نفسي من زمان أشوفك.
4: عايز تعرف إيه عن حياتي يا ابونا؟
1: كل حاجة. اسمك معناه ايه؟ طفولتك، شبابك، رهبنتك، قصة استشهادك.
4: حاضر حاضر يا ابونا، انا هحكي لك علشان تحكي لشعبك وتمجدوا اسم المسيح المقيم والمسكين من التراب، وتعلمهم ازاي يعيشوا مع ربنا. اسألني عن اللي عاوز تعرفه.
1: يعني ايه بشنونة؟
4: بعض الكتب ذكرت ان اسمي شنوفة، ودي مختصرة من الكلمة القبطية بي هيش النوفي ومعناها البشارة، والفرق مش كبير بين نطق بشنونة وبيش النوفة، خصوصا في نطق أقباط السعيد.
1: أنا قريت مرة إن الأقباط زمان كانوا بيسمى أولادهم بأسماء الأعياد زي صليب وغطاس وبشارة. يعني أنت من الصعيد؟
4: من قرية بسيطة في الصعيد، اتولدت في أوائل القرن الاثناشر الميلادي، وتربيت في أسرة مسيحية حقيقية مرتبطة بالكنيسة الصغيرة اللي كانت في قريتنا، وكان فيها أبونا عجوز كان يلم كل عيال القرية علشان يعلمنا كل حاجة، القراية والكتابة والإنجيل والأجبية والقداس والصوم والاعتراف وكل أسرار الكنيسة وعقائدها الثابتة الأصيلة. علمنا نحب الكنيسة أمنا لأنها عروس المسيح أبونا. أبويا كان راجل بسيط طويل شجاع صامت في الحق، وأمي كانت ست إيمانها بسيط وتحب قوي أعمال الرحمة والعطاء، كانوا قديسين بحب ربنا ليهم وحبهم لربنا، وارتبطت بالكنيسة من صغري والفضل ليهم حبيت طقوسها وصلواتها المعزية وتسابيحها المفرحة، خصوصا ليالي شهر كياك. أما أسبوع الألام فصلواته كان ليها تأثير عجيب في حياتي، ألحان كلها خشوع وروحانية ونصرة. ومرة كنت بصلي في الكنيسة في أسبوع الألام يا سلام يا ربي يسوع الحبيب، إذا كانت اللحظات البسيطة اللي بقضيها في الكنيسة بتديني كل السعادة الروحية دي، أمال هحس بإيه لو كرست لك كل حياتي صلاة وعبادة وتسبيح؟ هبقى سعيد قد إيه وقتها؟ اسمعني لما أقول لك مع داود النبي: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله.
1: ياه، للدرجة دي كنت بتحب الحياة مع المسيح من وانت صغير؟ كان نفسك تكرس حياتك ليه؟
4: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. وفضل المزمور ده يرن في وداني وقلبي ولساني، وأنا بتمنى إن ربنا يحقق لي الأمنية دي وعيش معاه على طول، لدرجة إن زمايلي وأصحابي في البلد كانوا بيحبوا يتفسحوا ويغنوا ويهزروا ويضحكوا بصوت عالي ويلعبوا زي كل الشباب، وأنا كنت عارف إنهم ما بيعملوش حاجة تزعل ربنا، لكن ما كنتش بستريح وافرح بجد إلا لما أقف أصلي في البيت أو وسط الغيطان أو أقعد تحت شجرة أتأمل في كلمة ربنا ووصاياه وسبح اسمه بعيد عن الدوشة والإزعاج اللي بيخسروني هدوئي من جوه.
1: صلي لأولادك الشباب يا قديس بشنونة، دلوقتي الدوشة والخروج والضحك بقت مالية حياة كتير منهم، وقليل في عصرنا الشاب المحب للهدوء والتأمل والتسبيح الهادي من القلب الوديع المليان بمحبة ربنا.
4: الكنيسة يا أبونا لو ارتبطوا بألحانها وطقوسها وأسرارها ربنا هينعم عليهم بالهدوء والسعادة اللي بيدوروا عليها.
1: انت ما كلمتنيش عن رهبانتك.
4: ما كانش ممكن أدي ربنا كل حياتي زي ما كنت بتمنى، واستهتمامات العالم ومساعدة أبويا في الشغل والمسؤوليات والهموم، وكنت بطلب من ربنا بدموع في كل صلاة إنه يرشدني للوقت المناسب علشان أكلم أبويا في

0: موضوع الرهبنة، وفي الكتاب المقدس كان ربنا بيكلمني وبيقول لي إنه مبارك أفكاري. كنت أحس وأنا بقراه إن آية معينة بتنور في فكري، وربنا بعتها لي. مرة يقول لي: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ومرة ألاقي آية: الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك. بالرغم أني بقرأ الكتاب المقدس بترتيبه العادي ومش عشان الموضوع ده بالذات، لحد ما في يوم ربنا قال لي: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. فقررت أفتح أبويا في الموضوع ده بعد ما خدت إرشاد أب اعترافي اللي بارك الخطوة دي وشجعني. سلام يا أبويا.
1: أهلا أهلا، إزيك يا بشنونة يا ابني؟ تعال أقعد استريح.
0: ربنا يخليك ويريح قلبك، كنت عاوز أكلمك في حاجة كده.
1: اتفضل يا ابني. هلا، ده مكسوف مني ولا إيه؟ ده أنا أبوك حبيبك. إيه هي بقى الحاجة اللي كده ديات؟
0: أنا عاوز أروح الدير.
1: عين العقل يا حبيبي، وأنا مستعد أروح معاك، ناخد البركة ونطلب من الآباء يصلوا لنا، وبالمرة ناخد معانا شوية حاجات كده بركة للدير.
0: يا أبويا أنا كنت عاوز أقعد في الدير على طول.
1: تترهبن يا مشنونة؟ أنا افتكرتك هتقولي شوف لي عروسة عشان أفرح زي كل الشباب وفرحك أنت وأمي، لكن أنا كنت دايما بكذب نفسي. طول عمرك قريب من ربنا ونفسك تعيش معاه على طول، لكن يا ابني انت لسه عندك 20 سنة والرهبنة طريقها طويل وصعب. والكتاب المقدس بيقول كل واحد له موهبته الخاصة من الله،
0: وقبلها بولس الرسول قال في نفس الآية: لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا.
1: أنا محبش يا ابني أقف في طريقك لملكوت السماوات بالشكل اللي ربنا عاوزه لك، لكن
0: أنا عارف يا أبويا أنت بتحبني قد إيه. ده انت اللي علمتني المسيح، واي عادة حلوة فيها اتعلمتها منك. كنت دايما اشوفك انت وامي بتصلوا كل يوم، ده اول منظر فتحت عيني عليه، مع اني ما كنتش لسه فاهم بتقولوا ايه او بتعملوا ايه، لكن لقيت نفسي بقلدكم وبحب اقف زيكم واعمل نفسي كأني بصلي معاكم. ارجوك يا ابويا باركني وصليلي.
1: هتروح فين؟
0: دير ابو مقار في بريد شهيد بوادي النطرون.
1: لكن دي سكة صعبة قوي لحد هناك يا ابني.
0: مش بقولك اني محتاج صلواتك انت وامي؟
1: امك ربنا يكون في عونها، تعارف بتحبك قد ايه، لكن انت مش هتكون اغلى عندنا من اسحاق لما قدموا ابراهيم ابو الايمان ذبيحه.
0: بعد اذنك ابويا انا هروح البيت اخد الحاجات الضروريه واجهز نفسي.
1: اوهم كده؟ هتوحشني قوي. هتبقى تيجي عشان نشوفك طبعا، ولا هتقولي ما احنا هنتقابل في الملكوت؟ مع السلامة ابني.
0: مع السلامة. مع السلامة ابني، هتوحشني قوي. صلي لي كتير ان ربنا يقويني على الطريق اللي اختاره لي.
2: اكيد في مشاعر مقدسة وتأملات كتير كنت بتفكر فيها في رحلتك الطويلة من الصعيد لوادي النطرون.
0: كنت بتأمل في رحلة أبونا إبراهيم لما استجاب لدعوة ربنا وتغرب وصدق وآمن إن الله هيحفظه في غربته ويحقق له كل المواعيد. وقلت لنفسي ما هي الرهبنة برضو حياة غربة عن العالم للوصول للوطن السماوي. إبراهيم اتغرب علشان يوصل كنعان أرض الموعد، وأنا بتغرب عشان أوصل لأورشليم السماوية أرض موعد الرهبان وموعد كل اللي بيحبوا المسيح في الكنيسة في العالم أو في الدير. صدقني يا أبونا لو قلت لك أني محسيتش بمشقة الرحلة ولا طول الوقت بسبب مشاعر الحب اللي وضعها في قلبي المسيح له المجد ورغبتي في تكريس كل حياتي لي.
2: وطبعا لما وصلت الدير الدنيا ما كانتش سايعاك من الفرح.
0: أول ما دخلت دير أبو مقار من الباب الضيق المنخفض افتكرت سيدي لما قال: ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه، ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين

0: وطلبت من ربنا يقويني في الجهاد اللي أراد لي بيه.
1: وما كنتش بتفكر في أسرتك اللي سايبها وإنهم هيزعلوا جدا علشان مش هيشوفوك تاني؟
0: فكرت، لكن لقيت الرد في ذهني وبرضه من الكتاب المقدس. الحق أقول لكم، إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. فرحت جدا وفكرت في إن الرملة اللي أنا واقف عليها دلوقتي اتروت بدموع التائبين وعرق المجاهدين القديسين اللي عاشوا في البرية من أيام أبو الرهبنة قديس أبو مقار. وصليت لربنا وقلت له، أنا هو يا رب يسوع المسيح، بسلم حياتي بين إيديك، وكل اشتياق إني أتمتع بحبك وأعيش ليك وأموت ليك.
1: ولما بقيت راهب كانت سيرتك وحياتك إزاي؟
0: أبدا يا بونا، حاولت أسلك في الحياة الرهبانية بمحبة وأمانة، وبعد فترة سكنت في مغارة من المغاير اللي كانت منتشرة في الصحراء حوالين دير أبو مقار في الوقت ده، عشان اتمتع بحياة الخلوة مع المسيح، لأن فكر الرهبنة قايم على مبدأ التحلل من الكل للارتباط بالواحد. وحاولت على قد ما ربنا قدرني أتمم قول بولس الرسول، أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون.
1: أولادك يا قديس بشنونة وضعفي محتاجين صلاة كتير عشان نعمل اللي احنا مش عايزينه، ومش أول ما حد يشجعنا على شهوة أو خطية أو فكرة احنا عايزينها نقع ونستسلم.
0: هو ده الجهاد يا بونا، والمسيح حبيبنا ما بينسناش أبدا. المهم ان نقي نفسنا باستمرار بالاعتراف والتوبة، ويكون عندنا رجاء وإيمان إننا هننتصر بقوة المسيح على كل خطية وكل ضعف وكل شهوة. دي المبادئ اللي عشت بيها سنين طويلة في الدير، وعمري ما يئست من خلاص نفسي أو قلت ما فيش فايدة، مش هعرف أبطل الخطية الفلانية واستسلم أحسن.
1: وفضلت حياتك في الدير بالهدوء ده لحد إمتى؟ ده السمكسار بيقول إن استشهادك كان في مصر القديمة، يعني في القاهرة.
0: بعد صلاة ذاكر في أحد القداسات طلبني رئيس الدير علشان أقابله.
2: سلام يا ابونا بشنونة.
0: سلام يا ابانا، انا جيت اخد بركتك لما عرفت ان قدسك عاوزني.
2: كويس ان ابونا متى لحقك بعد القداس قبل ما تروح جري على قليتك زي عوايدك.
0: مش انت اللي علمتنا كده وقلتنا ان الاباء الكبار لما كانوا يشوفوا الناس بعد القداس واقفين يرغوا مع بعض كانوا يقولوا لهم فروا فروا، عشان نعمة التناول من الجسد والدم تفضل ملكة كل القلب والكيان وما تفطرش حياتنا الروحية.
2: انت اللي بتعلمنا كلنا يا ابونا، كل الرهبان لمسين محبتك واتطاعك وايمانك وصبرك وعطائك وحبك للزهد والتجرد لحد ما بقيت عامل زي الشجرة اللي كلها ثمر وتنحني لتحت، كل ما تكتر فضيلك تتضع اكتر.
0: اخطيت يا ابونا، حللني. انا بتعلم من المعلم الاعظم يسوع المسيح ومن قدسك ومن كل واحد في اخواتي الصغير قبل الكبير.
2: ربنا يحلك يا ابونا بشنونة وينفعنا ببركة صلواتك. انت عارف ان الثورة اشتدت جدا بالرجال الامير درغام ورجال الوزير شاور، والظاهر ان نهاية الخليفة العاضد الفاطمي قربت، ولازم حد من الدير يسافر القاهرة عشان يعضد شعب المحروسة المسيحيين ويشوفوا فيه قدوة حية تزود تمسكهم بالمسيح حتى لو تعرضوا للأكل. بس طبعا الموضوع خطر جدا، لأن أي راهب أو كاهن ممكن يتاخد في الهوجة ويتقبض عليه ويتقتل من دول ولا دول، لأن كل فريق بيفكر إن الرهبان والكهنة بيحرضوا الشعب المسيحي ضده. قلت إيه يا أبونا بشنونة؟
0: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنا ما ترددتش أضحي ولو بحياتي عشان خاطر أولاد المسيح يتشددوا في المحنة دي.
2: أنا عارف إن

0: قدسك راجل كبير ونور المسيح باين على وشك. لما ربنا أرشدني بعد صلاة كتير لاختيارك للمهمة الصعبة دي، فكرت إن العساكر يمكن ما يفكروش يقبضوا عليك عشان شيخوختك، لحد ما تتمم خدمتك في كنايس قصر الشمع اللي في وسط المحروسة، لأن نار الاضطهاد مشتعلة فيها، والفتنة والقتل في المنطقة دي بالذات أكتر من أي حتة تانية.
1: صلوا لي يا أبي وربنا يعمل اللي فيه الخير.
2: أنا متشوق جدا أسمع قصة استشهادك، وإزاي ما كنتش خايف بعد ما حذرك رئيس الدير من البهدلة والعذاب والموت.
1: كل يوم يا ابونا وأنا بصلي التسبيحة كنت أسرح مع 49 شهيد شيوخ برية شهيد اللي ليهم كنيسة باسمهم في درب ومقار، وأثناء صلاة المجمع وأنا بقول اطلبوا من الرب عنا أيها 49 شهيدا شيوخ البرية، أرفع قلبي للسماء وأتمنى أحفظ الإيمان الأرثوذكسي للنفس الأخير وأفوز بنفس نصيبهم في الأبدية السعيدة. وفي يوم 24 بشمس سنة 880 للشهداء، كان ساعتها بيوافق 19 مايو 1164 ميلادية، عيد دخول المسيح أرض مصر. دخلت مصر ووصلت منطقة كنايس قصر الشمع وشددت بعض المؤمنين بالمسيح عشان ما ينكروش إلههم مهما كان التمن، وأنا بتنقل من بيت لبيت ومن كنيسة لكنيسة والعساكر مليين الشوارع بيضربوا وبيقتلوا في أي حد قدامهم.
3: تعالى تعالى هنا، انت فاكرها ايه وكلام من غير بواب؟ انت مين وايه اللي خرجك من بيتك دلوقتي؟
1: انا الراهب بشمون خادم المسيح.
3: قلت لي وانا اقول ايه اللبس الغريب ده؟ ده انت بقى نصراني وبتعبد الصليب اللي على صدرك ده.
1: انا بعبد ربي ومخلص يسوع المسيح، والصليب ده هيفضل في قلبي مش بس على صدري، لانه سبب خلاص وفدائي من الموت الابدي.
3: في ايه يا عم؟ انت هتخطب فينا؟ هي كلمة ورد خطاها، يا تنكر مسيحك ده وتعلن ايمانك بدين الدولة الفاطمية والخليفة يا اما هتموت.
1: مستحيل مستحيل انكر الهي ومخلصي يسوع المسيح اللي فداني على الصليب وامن الموت وقومني معاه من كل حزن وضعف وموت.
3: بقولك ايه، انت راجل كبير وعيب على شيبتك تتبهدل وتتهزق وتتجلد وفي الاخر برضو هتسمع الكلام.
1: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ من أجلك كانوا ماتوا كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
3: ده راجل اتجنن. أنا أعرف أفصلك عن المسيح بتاعك ده إزاي، ولو هحرقك هعملها. ها هتنكر ولا لا؟
1: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
3: اللهم طولك يا روح يا مثبت العقل والدين. أنا أول مرة أشوف راجل عجوز كهنة بيتكلم بقوة وشجاعة زي الشباب الصغيرين.
4: راجع نفسك، راجع نفسك عشان تعيش اليومين اللي فاضلك في أمان الله.
1: إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.
3: حس إنك مصمم قوي، ما نفسكش في حاجة قبل ما تودع؟
1: ممكن تدوني فرصة أصلي.
4: صلي يا سيدي بس ما تطولش عشان ورانا غيرك، صلي على ما يولعوا النار اللي هتشرف فيها.
1: أشكرك أشكرك يا رب يسوع المسيح لأنك أهلتني للكرامة العظيمة دي اللي ما كنتش أتصور أبدا أني أستحقها، أني أشهد لإسمك القدوس ولعمل نعمتك في حياتي، وأقدم حياتي ذبيحة حب ليك وأسفك دمي من أجل إسمك القدوس. أنت الحب الحقيقي اللي بذلت دمك الزكي من أجلي على الصليب، وعلمتني ووصتني أحبك وأثبت في محبتك وأقتدي بيك في المحبة ليك وللآخرين. كنت بطلب منك المعونة في جهادي عشان ما أعش، ولما كنت بقع كنت بتوب وأطلب منك المغفرة. أطرد الخوف من قلبي في هذه الساعة، شجعني يا من سندتني نعمتك كل أيام حياتي، أطلب معونتك ونعمتك عشان أتمم جهادي، وأرجوك تقبل ذبيحة حبي ليك.

0: صدقني يا ابونا وانا بصلي وحاسس ان روحي في السماء، حسيت زي ما يكون عصفور انطلق من قفص كان بيأيد حريته. ما حسيتش بجسمي والعساكر بيضربوني وبيقتلوني وبيحرقوا جسدي، لان الملائكه جت وشالت روحي ودخلت بيها بين صفوف الشهداء والقديسين في فردوس النعيم.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح الشهيد العظيم بشنون الراهب. وجسدك وصل ازاي لكنيسه ابو سرجه في مصر القديمه؟
0: بعض المؤمنين اللي كانوا واقفين وحضروا استشهادي من بعيد استنوا لحد النار ما هديت وقربوا وجمعوا اللي فضل من عظامي وودوها كنيسه ابو سرجه وبلغوا ابونا البطرك، فجه وصلى على عظامي وامر بدفنها في اعظم مكان جنب المغاره اللي تبركت بسكن العائله المقدسه فيها جنب الإنبل في الكنيسة، لأن الظروف ما كانتش تسمح بالسفر ودفن العظام في درب ومقار.
2: في عيد دخول المسيح أرض مصر احتفلت الكنيسة المنتصرة بدخول روح شهيد من أعظم القديسين والرهبان.
0: علم شعبك يا بونا إن المسيح مشتاق لكل واحد وواحدة فيهم عشان يعيشوا في المجد الأبدي، وقول لهم يجاهدوا بكل قوتهم، المسيح بنفسه هيعينهم في شدائدهم ويخليهم قديسين زي ما هو قدوس.
2: اذكرنا أمام عرش النعمة يا قديس الله العظيم بشنون المقاري.
0: ربنا معاكم ودايما هصلي لكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خنا فرعون من بيوت نمشير نمبيب نغمى اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب.

وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحي.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء هكذا.

ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزي وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال

0: طاسيوس يوسمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالرحمة.

دي فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى ما دي

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك أيوك أجيوك نغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الرابع الآية 32، وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابة، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة آمين. نتابع باقي رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا آخر مرة شفنا أول محاكمة تمر بيها الكنيسة، ممثلة في وقوف القديس بطرس والقديس يوحنا قدام مجمع السنهدريم، وشفنا شجاعة القديس بطرس لما بيسألوه هو ويوحنا، بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ السؤال اللي في المحكمة، انتوا عملتوا المعجزة ديت ازاي؟ رد القديس بطرس قال لهم باسم يسوع المسيح الناصري. كان ممكن بطرس يكتفي زي ما قلنا بالرد دوت، هم بيسألوه باسم مين وبقوة مين؟ يسوع المسيح الناصري. لكن شجاعة بطرس انه ما اكتفاش بس انه يقول لهم اسم المسيح، لكن كمل قال الذي صلبتموه انتم الذي اقامه الله. هنا شجاعة بطرس في الرد. والبرهان على صدق كلام بطرس قال لهم طب انا هقول لكم النبوة، ان اللي انتوا عملتوه دوت سبق وداود النبي تنبأ عنه في المزمور لما قال هذا هو الحجر، هذا على ربنا يسوع الذي احتقرتموه ايها البناؤون. قلنا كانت نتيجة الردود بتاعت بطرس ويوحنا ديت ان هم تعجبوا. اتعجبوا ليه؟ قال الكتاب لانهما انسانان عديم العلم وعميان. قالوا ازاي انسان بسيط من عامة الشعب ازاي يقدر يقف قدام رؤساء الكهنة والكتبة والفارسيين؟ قلت لكم مجمع السنهدريم دوت زي المجمع المقدس دلوقتي. تصور لو انسان بسيط خالص خالص خالص يقدر يقف قدام المجمع ويهاجم مثلا البطرك والأسقفة، ايه ده؟ ايه الجرأة ديت؟ بالعكس الانسان البسيط لاقي ايه في اكرام وفي مهابة لرجال الدين دول. فتعجبوا ازاي دول ناس عاميين وبالجرأة ديت بيردوا على رؤساء الكهنة. الامر التاني اللي تعجبوا منه ازاي قدر يجيب من النبوات ما يتفق مع الكلام اللي هو بيقوله، المسيح اللي تجسد انتوا صلبتموه وربنا مش موافق على اللي انتوا عملتوه، علشان كده اقامه الله في اليوم الثالث. والبرهان النبوة بتقول من قبل ما انتوا تعملوا كده انه الحجر الاساسي في البنى سيد المسيح، البناؤون هيرفضوه. فيقول الكتاب إيه؟ سر تعجبهم بقى منين المعرفة الروحية ديت؟ منين القدرة على تطبيق النبوات على حياة المسيح؟ مين اللي علمهم الكلام دوت؟ فيقول الكتاب فعرف انهما كان مع يسوع. قال ما هو ده نفس النوعية بتاعت مين؟ يسوع. يسوع كده كان لا يحابب الوجوه. سيد المسيح وقف قدام الكتبة والفارسيين قال لهم ايها الكتبة والفارسيين الايه؟ المراؤون. قالوا دول نفس الطبع بتاعه، ما فيش خوف ما فيش جبن. ايضا نفس الطبع بتاع يسوع في انه يسوع كان بيطلع لنا نبوات من العهد القديم احنا ما كناش فاهمينها، وكان بيرد علينا ردود احنا كنا بننزهل منها. يعني السيد المسيح يوم ثلاثة البصخة راحوا مرة يسألوا سؤال الجماعة الصدقيون، راحوا يسألوا عن القيامة، فالسيد المسيح عايز يجيب لهم برهان من أصحابه.

أخبار موسى الخمسة إنه في قيامة أموات. هم ما بيؤمنوش زي ما قلت لكم المرة اللي قبل كده بالأسفار النبوية. الجماعة الفريسيين لما كانوا بيتناقشوا قبل تجسد المسيح مع الصدقيون قالوا في آية في سفر التثنية بتقول أنا أميت وأحي. فبرهان القيامة عندنا إنه ربنا قال في سفر التثنية أنا أميت وأحي. البرهان ده ما كانش بيقنع الصدقيون. ليه؟ لأن الصدقيون قالوا أنا أميت وأحي معناها إن ربنا عايز يقول إن أنا ليا قدرة على كل حاجة، لكن لا تؤكد إن في حاجة اسمها قيام. فظل الصدقيون ما فيش حد قادر يجيب لهم رد من أسفار موسى الخمسة إنه في قيام. لما جيهم يسألوا السيد المسيح قال لهم أما قرأتم في أمر العليقة إنه قال أنا إله مين؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هل ممكن ربنا ينسب نفسه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقت ما العليقة كانوا إيه؟ ماتوا ولا كانوا عايشين؟ كانوا ماتوا وبقى تراب. هل يعقل إن ربنا ينسب نفسه لتراب لعدم؟ مستحيل. نمرة اتنين، ربنا إدى وعد لإبراهيم قال لإبراهيم أنت حترس الأرض سفر التكوين. طب إبراهيم مات وما ورث الأرض، يبقى ربنا مش صادق في وعوده. ربنا قال لأبونا إبراهيم لك أعطي هذه الأرض ولنسلك من بعدك، يعني المفروض أنت يا إبراهيم هتملك الأرض. طب إبراهيم مات وما ملكش الأرض، يبقى وعد ربنا باطل. طب إزاي بقى دي تتحقق؟ لا ما هو إبراهيم ما ماتش. إبراهيم وإن كان مات بالجسد لكنه إيه؟ حي. فإبراهيم ملك الأرض. طبعا إبراهيم ملك الأرض. الجماعة الفريسيون بقى لما سمعوا الكلام ده قالوا ده أول واحد وقدر يفهم الصدقيون. إحنا ما كناش يعني، شوف إحنا هم بيقولوا كده اللي يعني بينهم بين نفسهم إنه إحنا يا ما قرينا الأسفار موسى الخمسة ما كانش عندنا برهان قوي زي اللي قاله يسوع. إيه ده؟ مين اللي علم يسوع الناموس بالحكمة وبالفهم دوت؟ فهم نفسهم اتعجبوا من تعليم المسيح. فبصوا لقوا الرسل بيعملوا نفس الإيه؟ برضو بيجيبوا ردود هم كعلماء للشريعة وللعهد القديم مش عارفينها. فقالوا دول عاملين زي مين؟ اللي كان متعلم لوحده ده اللي محدش علمه اللي كان بيجيب لنا ردود احنا نفسينا اللي دارسين للشريعة ما كناش نعرفها. دول بيعملوا نفس الايه؟ الخط بتاعه. فيقول الكتاب فعلم انه ما كان مع يسوع. نفس جرأة يسوع كانوا الرسل، نفس النور اللي قدر السيد المسيح بالروح القدس يفتح ذهن التلاميذ له بالنسبة لنبوات العهد القديم. اطلع منها بدرس روحي بقى احبائي، انه لما سمعوا كلامهم عرفوا ان هم كانوا مع مين؟ مع يسوع. اصل انتوا طريقة الكلام بتاعتكم زي مين؟ زي يسوع. انتوا البراهين بتاعتكم، انتوا الحجج القوية اللي بتجيبوها من العهد القديم زي مين؟ زي يسوع. فعرفوا ان هم كان مع يسوع. يبقى لما الناس بتسمعنا يا احبائي بتعرف احنا كنا مع مين. عرفش بقى مع يسوع ولا مع مين؟ واحد مثلا قبل ما يجي قاعد في البيت بيتفرج على التلفزيون، جاي يتكلم يقول لك يا شفت النهارده مش عارف ده بيقوله ومش عارف مين ممثله ماتت، عشان هو كان قاعد مع مين. يعني الحاجه اللي انا كنت قاعد معاها او اللي انا قريتها ما هي اللي انا بتكلم فيها، ما دي اللي انا مشغول بيها. طب اللي كان قاعد مع يسوع يبقى كلامه. فالسؤال يا احبائي الناس لما بتسمعنا الانطباع اللي بيخرجوا بيه احنا كنا قاعدين مع مين؟ لو قاعدين مع المسيح يبقى كلامنا كلام المسيح، لو قاعدين في امور العالم كلامنا في امور العالم. عشان كده في طائر اسمه النورس، طائر النورس معروف طائر بحري، ده طائر يعني بيطير في الهواء، لكن النورس ده لحمته زفرة، يعني اللي ياكل لحم الطائر النورس كأنه بياكل سمك رغم ان هو ايه؟ طير. ليه؟ اصل طول النهار النورس ده مدد بوزه فين؟ في المية، وقعد ياكل في ايه؟ في سمك، بقت ريحته زفارة، ريحته سمك. فاللي انا قاعد فيه طول النهار بيطلع كلامي، بيطلع في ريحتي، بيطلع في تصرفاتي. فالرسل لما سمعوهم قالوا دول كانوا قاعدين مع مين؟ مع يسوع. احنا بقى السؤال دينا يا احبائي لما الناس تقابلنا، صار انت لو انا نازل من البيت وحد يكلمني كلمه اروح ساير ومتنرفز ومحتد، انا لو كنت قبل ما انزل قاعد مع المسيح هنزل محتد كده وساير وغضبان، ولا هنزل ممتلئ من سلام المسيح؟ تمام، سلام المسيح. فعلم انه ما كان مع يسوع. تعرفين النهارده من ضمن الحاجات اللي جماعه علم النفس بيقولوا العنف اللي عند الاطفال دول ليه؟ بسبب ان دلوقتي بقت فيه برامج كتيره في التلفزيون، حتى برامج اطفال اللي بيقعدوا فيها حرب، وقالوا ديت خلت العيال عندهم ايه؟
عندهم عنف طول النهار، الولد قاعد حرب وناس بتخبط في بعض وتيخ وتاخد بص، لقى الولد عيل قد كده ما يبانش من الترابيزة، وتلاقيه يقعد يرفض برجله. ايه يا ابني ما هو طول النهار هو قاعد ايه يشوف ديت، فبقى سلوكه فيه العنف دوت. فعلم انه ما كان مع يسوع. يبقى رغم ان الرسل يا احبائي ناس عاميين مش دارسين في مدارس اليهود، لكن كان عندهم فهم للأسفار المقدسة ثمرت علاقتهم بمين؟ بالمسيح. يبقى إذن يا أحبائي فهم الكتاب المقدس مش راجع للإيه؟ راح مخ بقى وداخ كده وزكاوة وشطارة أبدا. أبائنا القديسين كانوا إيه؟ أبو مقار كان شغلته إيه؟ بيع ملح. أنبا أنطونيوس كان راجل مزارع. كل الأباء كده. طب فهمهم للكتاب المقدس ده حاجة المتعلمين ما كانوش ايه كانوا ينزهلوا. النهاردة عيد نياحة مين؟ الأنبا أرسانيوس. حلو، أنبا أرسانيوس ده راجل بقى دماغ ولا مش دماغ؟ دماغ كبيرة قوي. ده معلم أولاد الملوك، يعني يفهم في اللغات ويفهم في الإتيكيت ويفهم في السياسة، يفهم في كل حاجة. بيعلم ابن الملك كل حاجة، بيعلم ابن الملك كل حاجة. يعني راجل ايه النهاردة أولاد الملوك دول بيتعلموا في ايه؟ في حاجة أكاديمية كبيرة عشان يعلموهم سياسة ويعلموهم طريقة الكلام وإيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش وإيه اللي يتلبس وإيه اللي ما يتلبس. حاجة ابن ملك. كل دوت كان جوه مين؟ أرسنس. يعني أرسنس ده كان إيه؟ كان قاموس، حاجة كده أكاديمية كبيرة خالص، يعني من جهة المخ مش بعد كده. طب إيه رأيكم أرسنس ده لما جه البرية لو قاعد جنب راهب أمي؟ زمان كان المعلم يقعد والتلميذ يقعد عند رجليه، فلقوا راهب كده قاعد على الكرسي وأرسانيوس قاعد ايه على الارض. فاللي شاف المنظر ده اندهش. أرسانيوس معلم اولاد الملوك في حاجه ما يعرفهاش عشان يقعد تحت رجلين راهب امي؟ ايه هيعلمها كده وما انت عارف كل حاجه؟ قال له ان الالفا بيتا الف به يعني باليونان، اللي يعرفها هذا الامي لم يتعلمها ايه أرسانيوس. قال له انا بفهم في العلم وبفهم في السياسه ولكن الكتاب المقدس ما بفهمش فيه. طب ما انت ذكي يا أرسانيوس. قال له الحكايه مش ذكاوي، الناس دول ناس مع يسوع، فالمسيح اداهم ايه؟ فهم للكتاب المقدس. اقرا يا احبائي مثلا واحد زي القديس مكاريوس، الرؤيه بتاعت حسقيال اللي في الاصحاح الاولاني لما شاف المركبه الناريه والحيوانات بالاربع اوجه. بصوا تفسير ابو مقار ليها حاجه مذهله، حاجة مذهلة. ايه ده؟ ايه يا عم عرفت الكلام ده؟ مين علمهولك؟ مين علم ابو مقار كده؟ يعني احنا النهارده لما بنحتار مثلا في آية نقعد نشوف دول فسروها ازاي ودول شرحوا فيها ايه ودول قالوا فيها ايه اهو يعني. طب ايام ابو مقار كان عنده كتب ابو مقار بيقعد يدرس ده قالوا؟ ابدا. طب عرفت الحاجات دي من ايه؟ انت انسان عديم العلم. قال لا، علم انه ما كان مع يسوع. قام ببشوش استاذ في شرح سفر ارميه، أم ببشوش الرجل الكامل ومزاجه سفر أرمية وحفظ سفر أرمية، حفظه. إيه يا أم ببشوش أنت يعني عملت دكتوراه في سفر أرمية؟ تعرفين النهارده ممكن واحد يعمل مثلا دكتوراه في سفر التكوين، أو بلا عملتكم كده يعمل دكتوراه في سفر مين اللي كتبه واتكتب إزاي وإيه الاعتراضات اللي عليه وإيه الردود وإيه حاجات مالهاش أول ولا آخر. أم ببشوش ده بقى يعني واخد دكتوراه في سفر أرمية، قول لنا يا أم ببشوش ايه الراجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح زي ما بتصفه الكنيسه في المجمع، ايه درست سفر ارميه فين؟ قال لك ابدا، انا لما بيستعصر علي امر بنادي كده اقول له يا ارميه تعالى فهمني، فيروح جاي له ارميه النبي وايه ايه فهم بقى اسمه بشويل ايه الارامي نسبه لمين؟ ارمي صحاب. تعلمت فين؟ فعلم انه ما كان مع يسوع، مع ارميه، مع اشعياء. أنبا موسى الأسود راحوا مرة شوية إخوة يسألوه، قالوا له في سؤال في مش فاكر كان فكرة تثنية أو سفر اللاويين حاجة من أسفار موسى مش عارفين إجابته. قال لهم طيب اتفضلوا وأنا هجيب لكم الإجابة. وراح طلع الأنبا موسى الأسود بره القلاية بتاعته وصلى قال له رب ابعت لي موسى النبي يفهمني السؤال بتاع الإخوة. جاله موسى النبي قال له يا موسى يا أسود إجابة السؤال حاجة عظم. الانجيل صدقوني يا احبائي انا غرضي من الكلام ده صدقوني حلو ان الواحد يدرس، حلو ان الواحد يقرا، وحلو ان الواحد افهم ما اقول زي ما قال بولس لتيموثاوس، لكن الانجيل مش زكاوه. الانجيل مش زي كتب التاريخ والجغرافيا هنقرا ونحفظ ونلخص ونكتب، مع اهميه الامور ديت انا شخصيا يعني اثق باهميتها جدا، لكن هي في النهايه
إن ما كانش الإنسان يقعد مع ربنا والمسيح يفتح ذهنه ويفتح قلبه بقى كلام. ما في ناس فاهمة الإنجيل ده يعني أساتذة في الإنجيل. طب اسألي كلام الإنجيل بيعزيك؟ كلام الإنجيل بيفرحك؟ في ضيقتك كلام الإنجيل بيبقى هو السند؟ قال لك أبدا، ده شوية أنا حافظ. تسأليني إنجيل متى كتب سنة كذا وكتبه فلان، زي واحد مذاكر إيه تاريخ وجغرافيا، ماشي معاه دكتوراه في إنجيل متى. طب بتتعذب كلام ربنا؟ أبدا، مجرد معلومات في إيه، في المخ. لكن الإنسان يدرس ويقرأ وفي علاقة روحية مع المسيح، علم أنه ما كان مع يسوع، تبص لقى كلام الإنجيل ده أفهمه وفي لقى نفسه إيه فرحان بيه ومتعز بيه وعايش بيه، ونور نور لحياة الواحد. فعلم أنه ما كان مع يسوع. الأمر الثاني، انبهروا بالطريقة اللي بيتكلم بيها بطرس وبفهم بطرس للنبوات، وزي بطرس استخلص نبوة يرد بيها على اليهود. الأمر الثاني اللي اندهشوا منه، أن لقوا الرجل الذي شفي واقفا معهما، فلم يكن لهما شيئا إيه يناقضون به. هنقول المعجزة ما حصلتش، لأ الرجل واقف إيه، واقف قدامنا. ومش أي راجل يا أحبائي، قلنا الراجل دوت مقعد بقاله كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة المسيح، إحنا دلوقتي بعد القيامة بكترنا سنة، ده الماكسيموم، بالتأكيد أقل من سنة، بالتأكيد أقل من سنة، لأنه مش ممكن في سنة عدد المؤمنين بقوا 5000، مستحيل عدد الرجال، مستحيل. ده بيقول كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، وإحنا بدينا ب3000، يعني إحنا بكترنا بعد يوم 50 بشهر، إما كانش أسابيع، مش أكتر من كده أبدا. يعني المسيح مولود بقاله كم سنة كان؟ طبعا المسيح دلوقتي اتصلب وصعد للسماء، لكن يعني من كم سنة؟ لا، وقت المعجزة 33 سنة ونص. طب الراجل دوت مقعد بقاله كم سنة؟ يعني من قبل المسيح ما يتجسد، والراجل ده ايه قاعد جنب الهيكل. وبالتأكيد المسيح في فترة تجسده بالتأكيد شافه، ما ده قاعد جنب الباب، والمسيح في الدخلة شايفه وفي الخارجة شايف، والمسيح بيشفي ناس مرضى كثيرين. طب ما تشفيني يا يسوع، له لا ايه اصبر اصبر، ده انا شايلك يعني لو جاز يعني لوقت عوز، ما انا ممكن اشفيك، لا ده انا عايز كنيستي تتمجد بيك. فنمرة واحد في وقت للشفاء لسه ما جاش، نمرة اتنين انا سايبك انت مخصوص علشان لما الرسل يشفوا، لو شافوا راجل مكسح بقاله سنة ماشي، بقاله سنتين لا، ده راجل مكسح بقاله كم سنة؟ 40 سنة. المسيح قال لهم الاعمال التي اعملها انا تعملونها وايه اعظم من المسيح شافه مكسح بقاله كم سنة؟ 38. الرسل شافوا مكسح بقاله كم سنة؟ 40. قال له لا ده انا شايلك لمين؟ شايلك للرسل. ورخر القديس لوقا برضو يعني بالروح القدس، ما هو الرسل ياما عملوا معجزات، قال لا احنا نختار معجزة غير ايه عادية، ايه راجل مكسح بقاله 40 سنة لم يكن لهما شيء يناقضون به، معجزة مش عادية. فلوقا لما جاي يختار معجزة للرسل قال لا انا هجيب معجزة مش حاجة مش طبيعية، زي بالظبط القديس يوحنا لما كان بيكتب الإنجيل بتاعه قال أنا عايز أجيب معجزات من حياة يسوع، قال بس مش عايز أجيب معجزات إيه عادية. يسوع ياما شاف مفاليج، أو إيه اللي بالعربي تبقى إيه، مفاليج ولا فلج ولا مفلوجين؟ مفلوجين، طيب كتر خيركم، درس لغة عربية. شاف مفلوجين إيه كثيرين. طب يوحنا عايز يختار واحد، قال لا أنا اختار إيه أعجب واحدة فيه. مفلوج بقاله كم سنة؟ 38. يسوع فتح عينين عمي كتير، يوحنا عايز يختار واحد، قال اختار واحدة مش عادية ايه مولود اعم. يسوع قوى ميتين كتير، يوحنا عايز يختار واحدة غير عادية، يجيب ميت بقاله ايه معجزات ايه معجزات فائقة. او برضو الروح القدس عايز يختار معجزة من اللي عملوها الرسل، عملوا معجزات كتير، مش معنى دي اللي اتدونت، هي دي المعجزة الوحيدة اللي عملها الرسل؟ لا ده كتير، لكن دي معجزة ايه غير عادية. واحد تقريبا انا ما اعرفش سنه، بس احتمال قوي الراجل ده يكون مولود مكسح، يعني عمره ما مشي. فواحد بقاله 40 سنة طبعا معجزة ايه. فلما الرؤساء شافوا المنظر حاجة ما نقدرش ايه
لا نقدر نكذبها ولا نقدر نقول دي خدعة ولا نقدر نقول انتوا بتمثلوا علينا، انتوا جايبين واحد سليم وعملتوا نفسكم خففتوه، لا لا لا لا، ده واحد بقى 40 سنة وكل اسرائيل ايه عارفة الحكاية بتاعته. لم يكن لهما شيء يناقضون به. طب انتهت المحكمة، يقول فدعهما

هما الاثنين، واوصاهما ايه؟ ان لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. يبقى اقدر اقول ان لا ينطق البتة اسم يسوع

لان اسم يسوع بيعمل ايه في الشيطان؟ عارفين القديسة يوستينا؟ ايه قوة يوستينا؟ يوستينا طول النهار قاعدة تنادي اسم مين؟ اسم المسيح. فكل لما كبريانوس الساحر يبعت لها واحد من الصبيان بتوعه يلاقيها ايه بتنادي اسم يسوع، فالشيطان ايه يضحك. ما مش الشيطان قال له كده؟ قال له كل ما بروح لها هو ايه بتصلي، مش يوستينا مش واقفه طول النهار رافعه ايديها كده، مش ممكن. لكن اسم يسوع باستمرار على ايه، فالشيطان يسمع اسم يسوع ايه. ابو مقر قال قصه لطيفه، قال الحرامي لما يروح يسرق بيت يروح يحط ودانه على الباب كده ويسمع، لو لقى الناس نايمه ايه يدخل يسرق، لو لقى الناس صاحيه يخاف. قاله الشيطان كده، يجي يحط ودان لقى جوه هص هص ايه يدخل ايه يرمي فكره وحشه كده اي حاجه من الوحشه بتاعته. طب لو لقى جوه في صوت يعرف ان البني ادم ده ايه صح، صوت ايه هنجيب بكاسيت وان لا صوت يسوع، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح سامحني، يا رب يسوع المسيح عني. فالشيطان عايز ايه؟ الا ينطق البتة باسم يسوع. بطرس قاله ماشي ماشي فيه، ده اسم يسوع هو اللي بنتلذذ بيه، اسمك حلو ومبارك يا اخوه الدسي، اسم يسوع هو السلاح اللي احنا بنحارب بيه، اسم يسوع ده اسم الخلاص. ده الكنيسة اليوم اللي دعي فيه اسمه يسوع عملته عيد، وهو عيد الايه؟ الراجل اليهودي كان او الطفل اليهودي كان يطلق عليه الاسم يوم الايه؟ يوم الختان. الراجل اليهودي لما الولد لما يتولد الطفل اليهودي ما يتسماش، اسمه اللي ما يتسمى، ونسيبه كده اللي ما يتسمى لغاية يوم الختان. عشان كده يقول ايه لما يوحنا اتولد فجاهم لأبو زكريا ماذا يطلب ان ايه يسمى، فقال يسمى يوحنا. ربنا يسوع في اليوم الثامن ختنوه ودعي اسمه يسوع، راحت الكنيسة قالت بس امسك اليوم ده اعمله ايه عيد، ايه العيد اللي فيها يسوع اتختن؟ قالك لا، ده اسم يسوع اعلن في هذا اليوم، فباسم يسوع هو قوة الايه؟ قوة الكنيسة. فبطرس قال لهم لا، ده احنا ننام ونصحى وبنردد اسم يسوع على ايه؟ على افواهنا. عارفين الراجل السايح الروسي، راجل قرى مرة سمع آية في الانجيل بتقول ايه؟ صلوا كل حين ولا تمل. الراجل الآية ديت ايه؟ يعني خبطت في دماغه، يعني ايه صلوا كل حين ولا تمل؟ طب انا هسيب شغلي؟ طب انا بلاش هسيب شغل، هسيب شغل، طب مش انا مش بنام بالليل؟ طب هو قال صلوا كل حين، ما قالش صلوا وانتوا صاحيين. كل حين يعني كل حين، ادام ربنا ادى وصيه يبقى الوصيه في امكانيه ليه تنفذ، ما ربنا ما يقولش وصيه ما تتنفذ. ادام قال صلوا كل حين يبقى ممكن الواحد كل حين انا نايم وقلبي مستيقظ. طب ازاي؟ قعد الراجل يسال ويلف ويروح ويجي ويدور، يا جماعه فهموني ازاي نصلي. راح ربنا وصله الواحد قال له تقعد تنادي اسم مين؟ يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. وبقى الراجل يقول 1000 مرة 2000 مرة 10,000 مرة 12,000 مرة لدرجة بقى النفس بتاعه بقت نبضات القلب دي. على فكرة رهبنة في اليونان، في رهبنة في اليونان ده المنهج بتاعها ايه؟ الرهبان هناك يتدربوا ازاي ينادوا اسم يسوع طول الليل والنهار حتى انه دقات القلب مع كل دقة قلب كده يسوع يسوع يسوع، فينام الراجل ويصحى وايه على لسانه يسوع. هو كان كده الراجل دوت، وصل السائح الروسي دوت ان ينام يصحى يلاقي نفسه من لسانه بايه شغال، يا رب يسوع المسيح. يبقى صلوا كل حين ولا ايه بتاديه صلاه يسوع. اسم المسيح حلو، اسم فيه عزوبه. طيب قالوا لهم ما تعلموش باسم يسوع، عملوا ايه الرسل؟ رجعوا واجتمعوا ايه ايه صباح الخير، اجتمعوا يعملوا ايه؟ يناموا زي حضراتكم كده. اجتمعوا يصل. فرفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله وقالوا، وزي ما قلت لكم دي اول صلاة تدون ايه في الكتاب المقدس للكنيسة الاولى، اول مكتوبة بقى الصلاة. طبعا دي تبقى ليها اهمية ايه، قبل كده سمعنا ان الكنيسة بتصلي، طب بيصلوا بيقولوا ايه؟ ما نعرفش، او كانوا بيصلوا، لكن المرة دي كتبوا لنا الروح القدس الصلاة اللي هم ايه صلوا بيها. فروحنا احنا ايه شابطين فيها، وزي ما قلت لكم المرة فاتت على مثالها بقى، انا مش هكرر الكلام، انا بقول نقط يعني على قد ما ربنا يعني يدينا حاجة جديدة. قلت لكم ده بقى مثال صلاة الأجبية والقداس وابها، مش هكرر الكلام ده تاني. لكن دونت الصلاة دي، في الصلاة دي بقى في حتة عجيبة خالص. وقف بطرس والرسل ال 12 يصلوا يقولوا ايه؟ يقولوا يا ربي اللي حصل ده اللي قاله داود فتاك. قال ايه داود؟ قال لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب.

شعوب بالباطل، قام ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيح. طبعا لو انتوا تاخدوا بالكم مش زي ما احنا بنقولها في الأجبية بالظبط، مش كده؟ لما مش ملاحظين ان في فرق، ما هي بس لا احنا بنصلاش كده في الأجبية. لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع أغلالهم نطلع عنا نيرهم. اللي احنا بنصليه في الأجبية هي نفس المعنى بس الألفاظ مختلف. ليه؟ لأن احنا عارفين الأجبية متاخدة من الترجمة السبعينية، والكتاب المقدس اللي بين ايدينا ده متاخد من العبري، ترجمة العبري او الاصل العبري. المهم فالمزمور دوت بطرس او الكنيسة بقى، مش عايز اقول بطرس بس، يعني الكنيسة لما صلت طبقته على مين؟ ينطبق على مين؟ مين اللي الامم ارتجت ضده ومين اللي الملوك وتأمر ضده؟ ده ما فيش غير المسيح. ومن هنا يا احبائي عايز انبه ذهنكم الحتة انه سفر المزامير في نبوات كتير عن المسيح. سفر المزامير ممكن تلاقي في وسط المزمور كده نبوة عن المسيح. في مزامير تانية في وسط المزامير 151 ما تنطبقش إلا على المسيح. يعني لو حاولنا نطبقها على أي شخص تاني ما ينفعش. المزامير كلها ممكن نطبقها على داود، تنطبق جزئيا على داود، تنطبق جزئيا علينا، وممكن في النص يبقى فيها نبوة عن المسيح. ماشي. في مزامير تانية بقى ما تنطبقش خالص على داود. المزامير اللي من النوع دوت تسمى مزامير مسيانية، تنطبق فقط على المسيح. من ضمنها المزمور اللي استشهد به الكنيسة اللي هو المزمور نمرة ايه؟ 2. تقولي لي طب ليه؟ لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالبطل؟ ما ممكن تنطبق على داود، ما هو هاجوا ضد داود أمم وشعوب. أقول لك طب شوفي بقية المزمور، ربنا بيقول له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، تنطبق على داود؟ تنطبق على غير داود؟ في حد ربنا يقول له أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ لا. طب لما يقول له اسألني فأعطيك الأمم ميراث، مين اللي خد الأمم كلها ميراث له؟ لا داود ولا غير داود، ما تنطبقش على شخص. لما يقول في المزمور العبري بقى قبلوا الابن لألا يغضب، دي في العبري، قبلوا الابن لألا يغضب. الآب بيقول قبلوا يعني اقبلوا مين؟ الابن لألا يغضب. مين اللي يغضب؟ الآب. طب الآب ده بيتكلم على مين؟ لا يمكن تنطبق على الإنسان اللي على المسيح. فده مزمور مسيان. منين يا بطرس عرفت ان هذا المزمور لا ينطبق الا على المسيح واستشهدت بيه انت والكنيسة في الصلاة بتاعتكم؟ مين اللي فهم الكنيسة الحاجات ديت؟ المسيح لما بعد القيامة فتح أذهانهم لإفهام الكتب، وطبعا الروح القدس يعلمكم كل شيء. أنا عايز أوريكم النور اللي دخل ذهن الرسل. الحاجات دي اليهود ما كانوش بيعلموا بيها، يعني اليهود ما كانوش بيقولوا المزمور ده بينطبق على المسيح، لكن الرسل قالوا لا المزمور ده مزمور مسياني. مين اللي علمكم الكلام دوت؟ قلنا فعلم أنه ما كان معه، دي مدرسة مين اللي بتطبق العهد القديم على المسيح؟ دي مدرسة ايه؟ يسوع الناصري اللي عملها 40 يوم. مش قلنا كده؟ ال 40 يوم اللي كان بيظهر بعد القيامة للتلامذة كان بيعمل معهم ايه؟ إكليريكية. إكليريكية يسوع الناصري. خرج منها 12 راجل بنى الرسل. أساتذة الأساتذة. السقفة الأسقف. ده بنى الرسل. ومنهم الكنيسة بقى ايه؟ مشيت النهج دوت. طب هقول لكم حته تاني، ازاي الرسل يعني ازاي ذهنهم انفتح على العهد القديم بصوره فائقه؟ الكلام ده بقول لكم يا احبائي يعني انا مش قادر احسسكم بيه. اليهود ما كانوش فاهمين انه المزمور ده ينطبق على المسيح، ما يعرفوش، دي حاجه جديده هم بيعرفوها، عرفوها من الكنيسه. طب اتعلمتوها فين يا رسل؟ فعلم انه ما كان مع يسوع. طب هقول لكم بقى برضو نبوه اخرى ازاي الرسل طبقوها على المسيح بصوره فائقه. يقول في بقية الصلاة لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع. فتاك دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي ذكرها أشعية نفس الكلمة في 53، هوذا عبدي. لما نروح نقرأ أشعية 53 بيقول ايه؟ هوذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. وبيوصف مين العبد اللي بيتكلم عنه أشعياء، اللي هو مسميه ايه هنا؟
فتاي اللي هو في العبري ايه عبدي، بيوصفه بيقول عنه ايه، كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل. قولوا لي بقى يعني اسمعوا الكلام دوت، واحد شكله مفسد اكتر من كل الرجال، صورته اكتر من بني ادم، يعني مهما كان الانسان صورته فاسده، ده صورته ما شفناش بني ادم في الصوره الفاسده ديت، منظر لا صوره له ولا جمال فننظر اليه، يعني منظر واحد يبص له يعمل كده حاجه، ما لا صوره له ولا جمال لننظر، يعني شوف واحد حلو عايز ابص له، لا ده ما فيش منظر حلو فيه، ما حدش عايز يبص له، ولا منظر فنشتهيه، يعني الواحد يبص عنه او قال هو بعد كده كمسطر عنه وجوهنا، يعني لما نبص له نروح عاملين كده مش عايزين نبص في وشه، ليه؟ من كتر المنظر الوحش اللي هو فيه. يقول عنه محتقر ومخزول من الناس. هذه فتاي دوت اللي بيتكلم عنه أشعية، الاب على لسان أشعية بيقول فتاي، ادي الوصف بتاعه، منظره كذا مفسد، مسطر عنه وجوهنا، محتقر ومخزول، رجل اوجاع ومختبر الحزن، يعني طول حياته في الهم والوجع. يقول محتقر فلم نعتد به، من كتر ما الناس بتحتقره محدش يعني اداله اي اهتمام، ده الدنيا كلها بتحتقره، احزاننا حملها، اوجاعنا تحملها، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. الصورة ديت تنطبق على الله؟ هل احنا الصورة اللي انا شرحتها لكم دي دلوقتي، انا بحكي لكم واحد شكله مفسد و و و قولك دي هل ممكن ده يكون ربنا؟ مستحيل، ده منظر يعني. طيب الرسل قالوا فتاك دوت اللي اتكلم عنه أشعياء 53 فتاك الايه؟ القدوس. طب مين القدوس؟ ما فيش حد القدوس غير مين؟ غير ربنا. ايه بطرس الجرأة ديت؟ انت بتقول انه اللي محتكر اللي مخزول هو ده ربنا؟ اللي محتكر اللي مخزول اللي تأديب سلامنا عليه اللي في جيله من يعتد به اللي ده هو ده القدوس؟ ده كلام محدش يقدر يقوله. ايه بطرس عرفت منين ان أشعياء 53 بيتكلم عن المسيح الله الظاهر في الجسد؟ مين اللي علمك ديت؟ اليهود كانوا بيعلموا كده ولا كانوا يفهموها؟ منين يا احبائي الكنيسة الاولى فهمت النبوات بالمنظر البديع دوت؟ ده بيتكلم عن المسيح في الصليب، ما هو بيوصف بقى المسيح طبعا كان شكله ابرع جمال من بني البشر، لكن بيوصف المسيح في الصليب كان منظره، وفعلا بعد ما طلعوا لنا صورة الكفن لقينا المسيح وشه الحتة دي ورمة والحتة دي متعورة والجلد منظر، فعلا واحد يبص له يعمل كده، ما هو فعلا ده كان منظر المسيح ايه وقت الصليب، كمسطر عنه جون، لكن في الحقيقة هو ايه؟ احزاننا، ده بسبب احزاننا واوجاعنا تحملها، مجروح لاجل معصينا، مسحوق لاجل ادائه. طب مين اللي كان يقول انه ده هو القدوس؟ يستحيل. ده بطرس لما اتعلم في مش انا مركز على بطرس باعتبار ان المحاكمه كانت مع بطرس، طبعا هي مش صلاه بطرس، هي صلاه الايه؟ الكنيسه كلها، لانه بالحقيقه اجتمع على فتاك بتاع اشعياء 53 اللي هو مين الفتى دوت اللي ظهر في الايه كانسان؟ ده القدوس. عشان كده الملاك قال لماما العذراء قال ايه؟ القدوس المولود منك. طب في حد قدوس الا مين؟ الا الله. عشان كده الملائكه في السماء تسبح تقول له قدوس قدوس قدوس. طب ليه؟ قدوس الاب، قدوس الله الابن، قدوس الله الروح القدس. منين يا احبائي الرسل فهموا الكلام ده؟ ده اللي انا يعني انتوا فاهمين، انا الحته اللي انا يعني شداني ازاي الرسل فهموا الكلام دوت؟ ما كانش حد يجرؤ ان يقول المنظر الصعب اللي بيوصفه أشعياء 53 دوت عن الله الظاهر في الجسد، مستحيل. لا بطرس قالها برضو، يعني قاعد اقول بطرس، الكنيسه قالتها، لانه بالحقيقه اجتمع على ايه؟ فتاك القدوس يسوع. يبقى اذا يا احبائي برضو اخلص من هنا بنتيجه انه لما نفهم نبوات العهد القديم نعمل ايه؟ نصلي بها. هم لما فهموا أشعياء 53 فوقفوا يصلوا بالكلام اللي ايه؟ اللي فهموه. احنا بقى بنشرح في الانجيل ليه؟ هدفنا لما نفهم كلام الانجيل نقف ايه؟ نصلي بكلام الانجيل. فهمتوا بقى؟ احنا مش في مدرسة احبائي خالص، احنا اللي بنفهمه ده عشان نعيشه، اللي بنفهمه ده نصلي بيه، كل ما نسمع حتة كده واحنا وفين نصلي نكلم ربنا بيها. فهمت حاجة عن حكمة ربنا، عن محبة ربنا، وانا واقف اصلي اكلمه، يا ربي ايه الجمال بده، انت حلو،
يعني أنت جميل فعلا فعلا جميل جميل رب في حكمتك، جميل في تدبيرك. يعني اللي أنا بفهمه عن المسيح وأنا واقف

قال لي ايه؟ اتكلم مع ربنا فيه. فهم لما فهموا بقوا يصلوا ربنا بالايه؟ بالكلام اللي هم فهموا. يبقى محور الصلاة بقى بتاعة الكنيسة حاجتين، طلبوا من ربنا، طلبت ايه؟ قالوا له امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهر. هم بيهددونا، ما تخلناش نخاف. هم عايزيننا ما نعلمش باسم يسوع، لا خلينا ايه؟ نتكلم باسمك بالمجاهر. يبقى في الدقات يا احبائي لما نصلي لربنا نقول له ايه؟ نقول له رب الشيطان بيجيب الدقيقة علشان يخلينا، يعني انا بروح الكنيسه وبصلي، تجيلي دقيقه مانيش رايح الكنيسه، بس ما هو الشيطان كده نجح في اللي هو عايز ايه يوصل. انا بعيش مع ربنا، بصلي، بقرا الانجيل، سالك في الفضيله، ابونا انا خدت ايه، ده انا جراري بس. يا خساره الشيطان ايه هو جايب الدقيقه دي عشان الرسل يقول لك إيه؟ خدنا ايه من يسوع؟ ادينا شهدنا للمسيح، جات لنا ايه دقيقات ما احناش فاتحين بقنا. لا، هم قالوا له رب ما تخليش الدقيقه دي تخلينا ايه نسقط، لا خلينا نتمسك بيك ايه أكتر. امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهر. لما تشوف النهاردة يا أحبائي في ضغوط على المسيحيين في أشغالهم وفي المعيشة وفي الشارع وفي المدارس، الطلبة اللي نطلبها من ربنا، سؤال الدقات اللي احنا فيها دي نطلب نقول ايه؟ نقول له شيل الدقيقة؟ لا، هم ما طلبوش قالوا له شيل الدقيقة. نقول له رب انتقم؟ لا، هم ما طلبوش قالوا له انتقم. بس نقول له رب ما تخليش الدقات دي تخلينا ايه نكبن، نخاف، نتراجع، ننكر. امنح عبيدك، هذه الصلاه. ما بقول لكم الانجيل ايه يا احبائي؟ الانجيل عشان نعيش، فهذه كلام الانجيل بيعلمونا عشان نعيش بيه. نقول له امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل ايه مجاهر. هم بيحتقروا المسيحيين وبيضيقوا عليهم عشان المسيحيين يسبوك، لا يا رب خلينا ايه نمسك فيك ايه اكتر. لا طلبنا الانتقام ولا طلبنا ان الدقات تنتهي، ما طلبوش، اتقلبوا قالوا له وقفها بقى كفايه كده. لا، طب نجينا يا رب منهم، سيبهم هم يعملوا في مقالب واحنا بقى ننجو كده بايه. لا، ما طلبوش كده برضه. قالوا مش مهم، احنا يا رب نتذبح، بس نتذبح واحنا بنشهد لك، نتذبح واحنا بنشهد ليك. عشان كده قال له بولس قد حسبنا ايه غنم، الغنمه دي اخرتها ايه؟ هتذبح. قال له احنا بس كل حكايه ان احنا مستنين ايه يوم الذبح. كان يوم الذبح 28/10 أجلوا قص جاي يعني ما الحكاية مش هتطول كتير، ما تخافوش يعني جاي قريب خالص. ولما صلوا ايه اللي حصل؟ ظهر لهم ملائكة، قالوا بس ربنا استجاب أبدا. طب لما صلوا جرى ايه؟ تزعزع. صباح الخير، مالكو؟ مش معانا ولا انتوا سرحتوا؟ المهم كنا بتسمعوا، مش معنا ما كنوش سرحتوا مننا يعني. طيب كتر خيرك يا مرسى واعيه. يعني انا بكلم ناس سرحانين في ملكوت الله وبره. ماشي، طب كويس برضه. ربنا يخليك. طيب خلينا هنا. فلما صلوا يقول الكتاب ايه؟ تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس. لما امتلأوا من الروح القدس حصل ايه؟ المكان يتزعزع. طب اسأل سؤال، هل كل مرة يحل الروح القدس المكان يتزعزع؟ لا، حل كتير قبل كده وحيحل بعد كده. في بيت كرنيليوس حل وامتلأ الكل من الروح القدس، وما سمعناش ان بيت كرنيليوس ايه اتزعزع. لكن الكل امتلأ من الروح، ماشي. يبقى لما بنصلي ايه اللي بناخده في الصلاة؟ بنمتلأ من الروح القدس. طيب ليه هنا قصد الروح القدس لما يحل يزعزع المكان؟ ايه مزاجه من الحكايه ديت؟ ماشي، ممكن تكون علامه من ربنا، انا عايز اقولهم ان انا استجبت. ماشي، ما اقدرش اقول لا يعني، بس انا بصلي وانا واثق ان المسيح بيستجيب في الصلاه، بس ما عمري ما صليت وكنيسه تزعزعت. حد مره كمان كان في القداس ولقيت الكنيسه تهزت؟ ما بيحصلش. بس ما كنتش بصلي ومن زلزال. ماشي، ما يمنعش، بس لا هو في الحقيقه في معنى يعني. ما طبعا ممكن ربنا عايز يدي علامه يطمنهم، وما بننكرش كده، لكن طب ما انا عايز ربنا يطمني. طب انا بصلي، طب ما يزعزع لي المكان عشان اعرف انه استجاب. لا، هو في الحقيقه في معنى اكبر من كده، انه ربنا عايز يقول لهم انه الحاجات المنظوره دي اللي انتوا شايفينها اللي ممثله في المكان، الحيطان والسقف، حاجه منظوره، الحاجات دي مسيرها انها هتتزعزع. يعني كل اللي عينكم شايفاه ده مسيره هيتزعزع، يعني يجرى له ايه؟ هيزول. انتوا يا كنيسه مالكم؟ قالوا له حنان بيضطهدنا.
السنهدرين بيضطهدنا في ديئات في تجارب بيعملوا ويسووا فينا. المسيح بيقول لنا كل اللي انتوا شايفينه ده هيجرى له ايه في الاخر؟ هيزول. برافو. العالم يمضي وشهوته ايه هيعملوا لكم ايه؟ اخرها ايه؟ اخرها هتنتهي. طيب احنا اتزعزعنا لما المكان اتزعزع؟ لا. قال لا، انتوا بقى ايه الزعزعه اللي بتحصل دي؟ تديكم انتوا ايه؟ قوه وثبات. انتوا تمتلئوا من الروح القدس، لكن المكان يتزعزع، لان المكان الى زوال لكن انتم الى خلود. فاهمين فكر ربنا؟ عشان كده يعني ببساطه شديده ربنا انطبقها علينا، كل دقيقه تقابلنا في حياتنا ربنا بيقول لنا ما تخافيش ليها ايه؟ مسيرها تتزعزع، مسيرها تتزعزع، لكن احنا لما نمتلئ من الروح القدس المكان يتزعزع، لكن احنا ايه؟ بس كده احنا ثابتين. ادي اللي ربنا عايز ايه يقوله. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. هو مش هو اللي احنا قلناه، يعني ما اقصدش، يعني اقصد يعني احنا لغايه مسكت راسها مسكت راسها. انا اقصد هو يعني لسه ما خدناش ايه جديده، جايز قلنا كلام يعني غير بتاع المره اللي فاتت، لكن اقصد ما خدناش لسه ايه جديده. الايه الجديده بقى وكان لجمهور الذين امنوا قلب واحد. انا بقى قلت كل الكلام اللي فات دوت عشان اوصل للحته دي. ثمره الضيقه اللي حصلت ديت والاضطهاد اللي وقعت في الكنيسه انه صار الكل ايه؟ قلب بس كده. الضيقات بتعمل ايه يا احبائي؟ تخلي المؤمنين نتمسك بربنا، ماشي، بس في نقطه تاني كمان بقنا، برافو، نتربط ببعض. طول ما يبقى الدنيا مزهزها معانا تلاقي كل واحد فينا بقى بيدور على نفسه وايه، ويعني انا الطاووس. طيب لما تضغط علينا نتلملم بقى مع بعضينا ايه؟ ما نسند بعض، نقوي بعض. هو زم احسن وما احلى ان يسكن الخمع. حبات الحنطه تلاقي دي حبايه حنط، كل واحده ايه لوحدي. طب دخليها في الطاحونه كله ايه، تعرفي تطلعي بقى فين الدقيق بتاع الحبه الف والدقيق بتاع كله داخل في ايه؟ يبقى الضيقات بتعمل ايه في المؤمنين؟ كان لجمهور الذين امنوا قلب واحد. عرفتوا ليه ربنا بيسمح لنا بضيقات؟ احنا بعيد عن الضيقه كل واحد فينا فرعون. بصراحه انا بكلمكم بالامان عنا ايه؟ طبعا ونتكاتف مع بعض، نقرب من بعض، نحب بعض، نلتصق ببعض. مش بس يعني عايز اقول ان احنا بنقرب لربنا بس في الضيقه، لكن انا عايز اقول ان في الضيقه بتخلينا ايه؟ يعني احنا ما يكفي من بره كمان هتبقى من بره ومن ايه؟ فبنخاف على بعضين. الموضوع ده حصل مع الاباء الرسل في انجيل القديس يوحنا الاصحاح السادس. المسيح اشبع الجمع، فالرسل الحكايه ايه؟ عجبته. الناس شافوا المسيح بيأكل الناس ببلاش، قالوا بس ده يبقى هو ده المسيح المنتظر، تعالوا نخطفه ونجعله ايه؟ ملك. الموضوع ده بسط الرسل ولا ما بسطهمش؟ بس لما المسيح بتاعنا يبقى الملك إيه؟ كل واحد فينا هيبقى ايه؟ ياخد له بقى مركز. فبدوا يتعاركوا بقى. بطرس يقول لهم انا الايه؟ انا الكبير بتاعكم، انا اخد نمره واحد. يوحنا يقول له لا، انت ده انا اللي بتك على صدره، انا نمره واحد. يهوذا يقول لهم بس تعالوا انتوا الاثنين رايحين فين؟ ده انا اللي معايا الصندوق، انا بتاع الفلوس، انا بقى نمره واحد. وكل واحد فيهم بايه؟ بيدور على اللي ليه. المسيح بصر لهم كده، قال لهم ما انتوا كده، انتوا يا بني ادمين كده في الواسع ايه؟ نتفرع وننسى نفسينا ونتكبر، وكل واحد فينا عايز يبقى نمره واحد. قال لهم انتوا علاجكم انكم ايه؟ تطحنوا. يطحنوا ازاي؟ قال لهم يلا اركبوا فين؟ المركب. يقول الكتاب فالزمهم، وما كانوش عايزين. مش عايزين ليه؟ قالوا ده يوم تتويج المسيح مالك، تمشينا. ده احنا اليوم ده احنا اللي نبقى واقفين بقى عشان نقول احنا ايه؟ احنا بقى بتوعه، ده احنا مستنين اليوم ده تيجي في اليوم ده تمشينا. مش عايزين يركبوا. قال لهم اركبوا المركب. الزمهم المسيح. لما الزمهم المسيح دخلوا في البحر حصل البحر هاج عليهم. لما البحر هاج هيجرى لنا ايه؟ هنغرق، هنموت. فاللي كانوا متنافرين بدوا ايه؟ يقربوا من بعض.
بطرس يبص ليوحنا، يوحنا عايز تبقى نمرة واحد؟ هدينا بنموت يا يوحنا. يقول له يا سيدي خلاص مش عايز، عايز ابقى

الاخير، بس ربنا ايه ينجين. يا توما عايز تبقى، يا عم مش عايز حاجه، خدوا كل حاجه بس ما موتش. الله ايه اللي جرى؟ ما انتوا لسه من شويه كنتوا بتتعاركوا. لما دخلنا في الضيقه خلتنا ايه؟ ما هنموت، ما فاضل ايه بقى؟ احنا قاعدين نصارع في بعض وقاعدين نزق ببعض. احنا المسيحيين كده، بقول لكم بالامام يعني، ما تزعلوش مني، وحشين مع بعضينا للاسف. ايه ربنا يقول لك ايه؟ طب ادخلوا فين؟ في المركب. تطحنوا في المركب. انت اللي كنت فين يا عم؟ بس ربنا بس ينجينا، ما يذبحوناش. كانوا يوم 28 ده يعني، كان اي واحد بقى مسيحي يقول لك بس ربنا بس يا ربي خلاص، كل حاجه انا مسامح اخواتي وبس، خلي اليوم ده يعدي، انا مش عايز حاجه بس اليوم دوت يعدي. الله ايه اللي جرى يعني؟ ادي الضيقه احبائي. عشان كده لما وقع اضطهاد على الكنيسه، بصوا الايه اللي بعديها على طول، وكان لجمهور الذين امنوا ايه؟ قلب واحد. صدقوني ربنا بيعمل كده. لما يلاقينا جوه البيت بدا كل واحد فينا يبقى في جنب، جوه الكنيسه كل واحد بقى في جنب، جوه الخدمه كل واحد. يجي ربنا يروح جايب ضيقه، يروح ايه؟ لما تلموا بعضيكم بقى، يلا لموا اتلموا. وكان لجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحد، يعني كانوا الناس دي كلها كانها ايه؟ قلب واحد. الجسم ده فيه كم قلب؟ قلب واحد. الجسم ده فيه كم نفس؟ نفس واحد. الاف المؤمنين دول بقوا كانهم بني ادم واحد، او بمعنى ادق بقى جسد واحد. فبقى كلهم ليهم قلب واحد، نفس الفكر. ايه رايك؟ الفكر اللي في ذهني، الايد بتمشي مع نفس الفكر، الايد دي بتمشي مع نفس الفكر، الرجل. يعني انا ماشي في الشارع، عيني شافت اتوبيس، مخي يقول لي الاتوبيس دوت لو وقفت قدامه هي ايه؟ هيطيرك. فالرجل تقول يبقى احنا ايه؟ نجري من قدام الاتوبيس. الرجل اليمين ايه؟ اتقدمت. الرجل الشمال تقول انا ماليش دعوه جرنتي. ايه؟ فبقى الجسم كله بيحكمه ايه؟ انا عايز افهمكم الايه، انا مش بضحك، انا عايز افهم الايه. فبقى الجسم كله ماشي بفكر ايه؟ واحد، قلب واحد، مشاعر واحده، اهتمام واحد. طب لو الرجل دي اهتمت بحاجه والرجل الشمال البنادم ايه؟ خلاص مات. تصور بقى لما يبقوا المؤمنين. كان لجمهور الذين امنوا، عارفين الجمهور ده عددهم كام دلوقتي؟ الجمهور، كلمه جمهور دي بقى احنا كام واحد دلوقتي بقينا الكنيسه؟ الأول قلنا في يوم 50 بقينا 3000 نفس، بعد معجزة شفاء المخلع 5000 إيه؟ راجل، مش نفس، ده لسه الستات ولسه العيال. إحنا هنقوله 5000 يعني، بعد إذنكم يعني هنجيبكم على جنب، هنقوله بس 5000. ال5000 دول فاكرين يوم 50 كانوا من 15 دولة، مش كده؟ كان في ناس من كريت وناس من مصر وناس من كابادوكيا وآسيا الصغرى، مش كده؟ فاكرين 15 جنسية؟ تصوروا بقى 5000 راجل ب15 جنسية ب15 لغة، كل واحد بقى دماغ لوحده. اللي جاي من اليونان بيعمل كده، واللي جاي من تركيا يعني كل واحد بقى له ايه؟ له فكره وله دول يتفقوا؟ ما بيتفقوش. تصوروا بقى الخمس تلاف راجل دول اللي من 15 جنسية، اللي من 15 لغة، اللي من 15 عادات. ناس واحد عاش في أمريكا 10 سنين، تعال يقعد عندك في البيت، ايه اللي انتوا بتعمل كيشة؟ طب دول ممكن يتفقوا يبقوا قلب واحد؟ دي مش معجزة، ده شيء مبهر. ازاي كل دول في الآخر يبقى فيه فكر واحد وقلب واحد ومحبة واحدة؟ دي معجزة الروح القدس في الكنيسة، معجزة. احنا اتنين، انت ليك فكر وانا ليا فكر، انت دماغ وانا دماغ، وكل بني ادم فينا له ايه؟ دماغ لوحده. ربنا وزع حاجتين، او من ضمن موزع يعني، وزع الدماغ، وزع الايه؟ الفلوس، الرزق. مفيش حد في الدنيا عاجبه ايه؟ رزقه. كل واحد يقول لك انا عايز ربنا يديني ايه اكتر، بس كل واحد عاجباه ايه؟ دماغه. يقول لك لا، ده فنشكر ربنا، ربنا عارف يوزع حاجة ترضي الناس ايه؟ ما في الرزق محدش عاجبه، في الحال اللي انا فيه في بيتنا مش عاجبني، ليه ربنا عمل لي كده؟ ما كان يعمل ويساوي. طيب عاجبك دماغك؟ تمام دي، طب حلو. فكل واحد فينا دماغ لوحده، ان احنا كلنا يبقى لينا فكر واحد، دي مذهلة. طب اقول لكم احنا اتنين ما بنعرفش نتفق، انا رأيي وهو يقول انا رأيي،
مش اللي بيحصل.

0: طب 5000 راجل، 5000 راجل بقول لكم ب15 جنسية، ب15 لغة، ب15 عادات مختلفة، يكونوا قلب واحد. دي أحباء اللي احنا بقى بنصليها في كل قداس. أول طلبة نطلبها بعد ما الأسرار تتحول لجسد الرب ودمه، نقول له نتناول لكي نكون ايه؟ جسد واحد وروح واحد. فلما نكونوا كده نجد نصيب وميراث مع مين؟ القديسين اللي هم مين؟ الكنيسة الأولى دول. قال ربي اللي بيوحد نمرة واحد الروح القدس، قد سقيتم روحا واحدا، الروح القدس يوحد. أيضا اللي يوحدنا إحنا الكسرين جسد واحد، لأننا نشترك فيه الخبز الواحد جسد المسيح. يعني اللي بيوحدوا المؤمنين ببعض حاجتين، الروح القدس والتناول. كلنا بناكل جسد واحد، عشان كده كلنا بقينا إيه؟ واحد في المسيح يسوع. كلنا سقينا روح واحد اللي هو الروح القدس، فالروح القدس بيعمل ايه؟ يوحدنا مع بعض. فدي طلبتنا في كل قداس، نقول يا رب خلينا نبقى ايه؟ اطلبوها من قلبكم. لما يكون في شويه مشاكل في البيت، انقسامات في الاسره في الكنيسه، واحنا بنقول له لكي نكون جسد واحد، يعني الواحد يطلبها من قلبه. خلينا رب فعلا يكون لنا فكر واحد، نكون قلب واحد. ودي اللي طلبها السيد المسيح في مناجاته للآب في يوحنا 17. قال له أريد أن القطار دول إيه؟ ليكون الجميع واحد كما أنك أنت وأنا واحد، ليكونوا مكملين للواحد. صار بقى المسيح عايزنا نبقى واحد مع بعضينا زي ما الآب والابن إيه؟ واحد. دي طلبة متهيألي اتحققت في حالة الكنيسة الأولى. طيب يكمل، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له. كل واحد بقى حس الفلوس اللي معاه بقت إيه؟ مش بتاعته، دي مش لي، دي الفلوس دي لمين؟ لإخواتي. ما شيء طبيعي لما يبقى كلنا لينا فكر إيه؟ واحد. معك فلوس، هروح أجيب مثلا فستان جديد، هلبس الكم ده، الدراع ده كم، وده لا ما ده مش هلبسه الكم ده. يعني بقت الفلوس ديت علشان ايه؟ الكم ده او الدراع ده يبقى زي الايه؟ ولا ينفع نلبس هدوم ملبسين الدراع والدراع ده زعلانين منه مش هنلبسه؟ يعني فاهم؟ ما هي دي الموضة الجديد والموضة ديت ايه؟ عارفين كلمة جديدة نقول جديدة ايه في العامي؟ جديدة نوفي. مش لما حد يجيب حاجة يقول لك البتاع دي جديدة ايه؟ نوفي. نوفي يعني ايه؟ كلمة نوفي دي كلمة قبطي معناها خطية. فجديدة نوفي يعني دي ايه؟ فدي الجديدة النوفي اللي انت بتقولي عليها دي الخطية. لكن في فكر المسيح ان كل الكنيسة تبقى لابسة فستان ايه؟ وده يا احباء يلقي بالظل بقى لما الروح القدس حل وزلزل المكان. من ضمن ما زلزل محبة الكنيسة للايه؟ للفلوس. دي تتزلزل دي؟ ده الواحد يموت وايه وماسك في القرش. لا، الروح القدس لما حل زلزل الحته دي، بقت الفلوس مالهاش ايه قيم. فاللي معاه فلوس راح ايه مديها للرسل. لم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له. امال المال بتاعي ده لمين؟ ده لاخواتي. شوف بصوا الكنيسه احبائي. في الحقيقه احبائي لما الواحد قاعد يفكر في سفر الاعمال، الصورة دي ما تحققتش إلا في كنيسة أورشليم. يعني هنشوف بعد كده كنيسة في السامرة، ما حصلش فيها كده. هنشوف كنيسة في أنطاكية، سوري ما حصلش فيها كده. هنشوف بولس راح يكرس في بلدان كتيرة. دي الصورة دي حصلت فقط في كنيسة أورشليم. أنا كنت يعني أنا لسه مش عارف ليه يعني، بس يعني أنا قعدت أفكر طب إشمعنى يعني، لسه مش عارف إجابة يعني بس هي الملحوظة إن الصورة الحياة المشتركة ديت، إن كل واحد معاه فلوس راح بحها ودها للرسل وكلنا عشنا حياة مشتركة، دي ما حصلتش إلا في كنيسة أورشليم. معرفش ليه، قد يكون إن ربنا عايز يبين الكنيسة في صورتها الأولى، الصورة البهية جايز. قد يكون إنه طبيعة الناس بتوع إسرائيل هم ناس أوريدي قريبين من بعض وناس عايشين مع بعض، وهم يعني أوريدي اليهود كانوا حاسين ان هم مضطهدين من الرومان، فهم متكاتفين من غير حاجه، وبطبيعتهم الى حد ما شويه يعني الحال المادي على قده، فيمكن الاحوال دي هي اللي ساعدت كنيسة أورشليم أنها تكون بالصورة دي، لكن الصورة دي ما تكررتش خالص الصورة كده في الكنيسة الأولى، إنما نقدر نشوفها النهاردة في حياة الرهبان. صورة الكنيسة الأولى بقى نشوفها النهاردة في الرهبنة. تلاقي الرهبان في الدير كل واحد ما حد بيملك حاجة، راهب في الدير عنده بيت ملك. بيت ملك فين يا عم؟ أبو مقار مرة واحد راهب ما يدخلوا يدفنوه، لقوا شايب شوية فلوس فين؟ في القلاية. راحوا لأبو مقار، أبونا اللي مات شايب شوية ذهبات في القلاية، نعمل فيهم إيه؟ ناخدهم نزحهم للفقراء؟ قال لهم لا، تدفنوهم إيه؟ تدفنوهم معاه، ما دام هو فصل نفسه من الشركة ما مش عايزين منه حاجة. بص الفكر، ما دي اللي هتحصل مع إيه؟ صح اللي جاي؟ حنانية. إحنا يعني بنقوله حنانية بس هو النطق الصح بتاعه حنانية. فبقى دوت ثمرت بقى إحساسنا إن إحنا كلنا جسد واحد، أنا معايا فلوس وشايف أخويا محتاج، ما ضرش. هي جت بقى الحكاية من هنا، هي مش محبة في العطاء بقدر ما هو امتلاء القلب بالمحبة. يعني أنا بحب أخوي، طب أنا معايا فلوس، طب أسيب أخويا محتاج، ما ضرش. يعني هي مش عطاء بقدر ما هو محبة، لأنه في الحقيقة العطاء أساسه محبة. ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. تصور بقى المنظر، في حاجة دي مش بتاعتي، دي بتاعتنا كلنا. تقول لي ياه، ده اللي نادى بيه ماركس. ماركس ده نادى بإيه؟ بالاشتراكية. عايزين اشتراكية. يعني ايه اشتراكية؟ عارفين مش تسمعنا الاتحاد الاشتراكي؟ ايه الاتحاد الاشتراكي ده؟ ان احنا نحيا حياة مشترك. تقول لي بس المسيحية تنادي بالاشتراكية، والإيمان المسيحي يدعو إلى التمسك بالمذهب الاشتراكي. أقول لك لا، في فرق كبير بين الاشتراكية وبين الحياة المشتركة اللي عاشوها الايه الرسل. ازاي؟ نمرة واحد، في الاشتراكية قانون ينزل في البلد ان الكل يبقى يحيا حياة مشتركة مش بمزاجي. لكن هنا الاشتراكية دي جت بايه؟ مزاجهم ولا الرسل عملوا قانون؟ لا طب مزاجهم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طب افرضي انا عندي بيت ملك مش عايز ابيعه، ممنوع؟ لا يا عم انت حر، لكن في الاشتراكية ممنوع، اشتراكية السياسة يعني. نمرة تلات، الاشتراكية بتاعت السياسة تقول من حق الجماعة لو شفنا واحد مخبي فلوس نروح نهجم عليه وناخد منه الفلوس غصب عنه عشان كلنا نعيش حياة ايه؟ مشترك. هل ده كان حق للكنيسة ان لو لقى واحد عنده أملاك يسطو عليه وياخدوا الأملاك منه غصب عنه؟ لا، يبقى مش دي الاشتراكية بتاعت السياسة. اشتراكية السياسة تقول ان التوزيع كله زي بعضه، فدادين خمسة خمس ايه؟ فدادين. دي الاشتراكية اللي نادى بيها عبد الناصر، ان كل الناس تاخد ايه؟ خمس فدادين. طب اشتراكية الرسل؟ لا، كل واحد على قد ايه؟ احتياجه. اللي عنده عيال كتير ياخد كتير، اللي عياله قليلين ياخد ايه؟ يبقى اذا اللي عاشته الكنيسة الاولى مش هي مبادئ الاشتراكية بتاعت السياسة النهاردة، لكن دي محبة مسيحية. كان عندهم كل شيء مشترك، فكانت النتيجة بقى بسرعة بقى وبقوة عظيمة، كان الرسل إيه؟ يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. طبعا ثمرت بقى المحبة ديت، وثمرت التجرد من أمور العالم، فبقت الشهادة للمسيح إيه؟ قوي. أروح أشهد للمسيح وإنه في قيامة وإنه في حياة أخرى وإنه في أبدية، وأنا ماسك في الدنيا بإيه؟ بإيدي وسناني. قل يا عم سمعت اللي أنت بتتكلم عنه، أنت لو مؤمن بالسماء ما تبقاش ماسك في الأرض إيه؟ كده ولا لا؟ القيامة يعني ايه؟ يعني احنا هنحيا في الارض فترة وبعد كده طالعين ايه؟ السماء، الابدية في السماء، السعادة في السماء، الفرح في السماء، السلام في السماء. لو انا ده ايماني يبقى تمسكي بالارض ايه؟ ضعيف. لكن لو انا ماسك في الارض قوي واقول لك يا ده في حياة ابدية واحنا لازم نهتم بالابدية، تقول لي ابدية اللي انت مهتم بيها؟ طب لما هم باعوا الفلوس بتاعتهم ورموها تحت رجلين الرسل وراحوا قالوا للناس، الناس الحياة على الأرض دي مؤقتة وحياتنا الحقيقية في السماء، الناس تصدق ولا ما تصدقش؟ تصدق، لأنه فعلا إحنا الفلوس اللي معايا رحت أنا إيه؟ رحت سايب. فلما يشهدوا للقيامة وللحياة الأبدية الناس تقبل الإيه؟ تقبل الكلام كده ولا لا؟ طيب، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة المسيح، قيامة الرب يسوع. ما تستعجلونيش أنا خلاص خلصت. ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. لا مش هاخد راحتي، آخر آية، إذ لم يكن فيهم أحد محتاج. يا أحبائي بصوا الصورة الحلوة دي، هاخد راحتي فيها شوية. لم يكن أحد إيه؟ تصوروا بقى لما تبقى الكنيسة كده كل واحد عنده عنده. لا هو مش انتوا مش واخدين بالكم اللي حصل في الكنيسه الاولى. اللي حصل في الكنيسه الاولى انا عندي بيت ملك فرحت بايعك واديت الفلوس للرسل. انت عندك حقل بعتيه واديتيه للرسل. طيب احنا عايزين ناكل، يجوا الرسل يدوكي اكل على قد الناس اللي في البيت، وانا يدوني اكل على قد الناس اللي عندي ايه في البيت، كل واحد على قد احتياجه. فكانت النتيجه انه ما كانش في الكنيسه حد ايه محتاج، بقى الكل عنده بياخد من بيت المال بتعبير الغير مسيحي، ياخد من بيت المال احتياجه. صار بقى لما تبقى الكنيسه ما فيهاش واحد ايه. النهارده النظم العالميه اقصى ما بيطمعوا فيه في العالم ايه؟ انه يكون البلد ما فيهاش واحد محتاج، لا محتاج لاكل ولا محتاج لسكن ولا محتاج لدواء ولا محتاج لتامين. يعني ادي يعني الرفاهيه في العالم ايه؟ انه يوصلوا ان ما يكونش فيه في البلد واحد محتاج. طيب ديت الحياه الروحيه حققتها بدون ايه؟ بدون تمدين وبدون القوانين الحديثه. ده لما الروح القدس ملاه فالمحبة خلتني ما اقدرش يبقى معايا زيادة واخوه معهوش، لا انا ادي عشان كلنا يبقى كل واحد معاه ايه احتياجه. مش متساوي، لا مش متساوي. انا عندي في البيت 5 عيال، طب انت عندك في البيت عيلين، اديك انت 10 جنيه واخد انا 10 جنيه، هاكلني انا 10 جنيه ما يكفوش، لا ادوني اللي ياكل الخمسة اللي عندي وبقوا عيالي الخمسة شبعانين. انت ادوك اللي ياكل العيلين اللي عندك بقوا العيلين اللي عندك ايه، يبقى كل واحد بياخد على قد ايه احتياجه، بحيث ان يبقى في الكنيسه كلها ما حدش ايه محتاج. ايه ده، دي السماء بعينها كده ولا لا؟ رخر الناس اللي مش مؤمنه لما شافت المنظر ده قالوا لا احنا عايزين ندخل فين. طبعا بقى لما يلاقوا المنظر دوت، ناس عايشين كده بمحبه وبيخافوا على بعض وبيحبوا بعض ومحدش فيهم محتاج وقلبهم على بعضيهم، ده انا عايز ادخل في وسطيكم. اذا لم يكن فيهم احد محتاج، لان كل الذين كانوا اصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها في أيدي الرسل، لا عند أرجل الرسل. يعني مكان جديد للفلوس، مكان المسيحي للفلوس فين؟ في الإيد؟ لا لا لا لا لا. طيب في الجيب؟ لا. وما الفلوس بتاعت المسيحيين تتحط فين؟ في الشنطة. والشنطة نشطها برجلينا تحت البلاط. انتوا مسيحيين مودرن لارج.
1: احنا لو لقينا حاجه تبقى
0: صحيح. وختم يا احبائي عشان انا اختم، مش عايز اطول اكتر من بصراحه الحته دي، مش عايز اسيبها، بس انا هختم صدقوني، هقرا لكم الايه وخلاص. ويوسف قلنا بقى كل واحد عنده املاك ايه بحر، راح جاب لنا نموذج لواحد كان عنده املاكه ايه وبحر. هو مش هو لوحده اللي عمل كده، لكن ده نموذج من ضمن ايه نماذج كثير. بس النموذج بقى اللي اختاره لوقا، يعني انا لما هطلع السماء هقول له مرسي يا لوقا. اختار مين؟ برنابا. طب ليه برنابا دوت؟ هنقول له مرسي انا شخصيا، لان برنابا ده يبقى خال مين؟ خال ماري مرقص. معلمنا بولس الرسول في كولوسي قال مرقص ابن اخت برنابا، فبقى النموذج اللي اختاره بولس الرسول علشان يضعه للعطاء مين؟ برنابا، خال الغالي ما اسموش مرقص. الراجل هيظهر معانا نقول له مرقص. ويوسف الذي يدعى من الرسل برنابا، يبقى هو كان اسمه ايه؟ يوسف، لكن الرسل سموه ايه؟ برنابا. برنابا معناها ايه؟ الذي يترجم ابن الوعظ، وابن الوعظ معناها ابن التشجيع. هو اسمه يوسف، خال ماري مرقص اسمه يوسف. لما دخل في الكنيسه قال لا احنا مش هنسميك يوسف، احنا هنسميك ايه؟ برنابا. يعني ايه؟ لو حبينا يعني النهارده نقول ابن الوعظ، يعني ابن التشجيع، ابن التعزيه. يعني طبعا ما اقدرش اقول كلمه المعزي على شخص لان المعزي هو الروح القدس، لكن اللي بيعزي بقى اسم خال ماري مرقص الايه اللي بيعزي، اللي بيفرح. الراجل ده زي ما هنعرف بعد كده بيوعظ، فكانت عظات برنابا كانت عظات ايه مشجعه، فسموه ايه ابن الوعظ. الراجل ده زي ما هنعرف عنه بعد كده هنتكلم عنه كتير، مره هتبقى في وعظه مخصوص عن برنابا لانه ده ايه خلنا مرقص طبعا، بس يعني الراجل له ايه دور كبير قوي في الكنيسه، له دور كبير في الكنيسه. ده هو ده اللي هيدخل بولس في الكنيسه، وهو دوت اللي هيحتضن ماري مرقص. ده برنابا ده هيعمل اعمال جباره خالص، فاحنا بنقف عنده بس لما نوصل لايه للمرحله دي في حياته. أيضا سموه بالنبذ، بقول لكم مش بس علشان العظات بتاعته بتشجع، لكن علشان هو

طبيعته ايه؟ يشجع النفوس لما يلاقي واحد مكسور كده فايه يحتضن ويطبطب عليه ويشجعه لغايه ما ايه يوقفه على رجليه. وهو لاوي يعني من سبط ايه لاوي. يبقى مريم ام الغالي من سبط ايه لاوي. سبط لاوي ده سبط الايه سبط الخدمه. كبروسي الجنس يعني هو من سبط لاوي لكن راح عاش فين في قبرص. فبرضه قبرص دي غاليه ايه علينا. قبرص اللي بتطلع منها محطه الحياه بتاعت عارفين محطة الحياة اللي في البداية من قبرص بس يعني عشان تبقى عارفين. إذ كان له حقل برنابا دوت كان عنده حقل باعه وأتى بالدراهم وضعها عند أرجل الرسل. طب أسأل سؤال بقى وماشي أنتوا بقى تفكروا فيه. إيش معنى برنابا اللي له أختاره؟ طبعا هو ما كانش يعرف إن أنا بحب ماري مرقص فبيعايز يفرحني ما كانش في دماغه الراجل الموضوع ده. إيش معنى لوقا اختار برنابا بالذات كمثال اللي اتبرع بالفلوس؟ طب ما كان جاب واحد تاني. إيش معنى اختار ده بالذات؟ طب عشان لاوي. طب ومالها اللاوي؟ يعني انت قربت من هي جت كده ولا يعني قالت الإجابة فوضحها لكم بقى. أنا كنت أحسبها لكم سؤال للمرة الجاية. هو فعلا عشان لاوي. المفروض إن اللاوي بحسب الشريعة ما يمتلكش أرض. اللاوي ملهوش نصيب في الأرض لأن نصيبه ربنا. فكون ان الراجل ده بيمتلك ارض فدي كانت حاجه مش ايه مش طبيعيه. بس لالا يساء الفهم تجاه برنابا ونقول يعني هو كده خلف الوصيه وربنا قال لاوي ما يمتلكش وتقولي له امتلك. لا هو على ما يبدو ان الحقل ده كان في قبرص وليس في اورشليم عشان نبعد اي شبهه عن ايه عن خاله. فهو على ما يبدو ان هو كان بيمتلك حقل في قبرص فباعه وجاب الفلوس حطها تحت رجلين الرسل. أول الأمر الثاني قد يكون لقى ذكر دي لأنه على ما يبدو أنه كان ده حقل كبير وكان مبلغ كبير قوي. احنا عارفين عائلة ماري مرقص كانت عائلة ايه؟ عائلة غنية. فالخال برضو خال والد فكان غني برضو الرجل. صدقوني أنا ما كنت عايز أخلص والحتة دي أنا كروتها المرة الجاية أنا عيدها لك شوية كده. خميس الصعود. خميس الصعود عيد سيدي كبير، عيد دخول المسيح مصر، عيد سيدي صغير، فهيبقى الطقس للصعود طبعا. طب بس نطلع بتأمل لطيف منها بقى. ارتباط عيد الصعود بدخول المسيح مصر. المسيح صعد راح فين؟ السماء. في نفس اليوم عيد دخول المسيح مصر. بمجيء المسيح لمصر حول مصر ليه؟ حول مصر ليه؟ للسماء. بس كده. فالوعظة أنا عليها الوعظة في عشية الصعود. هنبقى نربط الاثنين دول ببعض. أدم تسوني ذكرتها يعني. كانت شوف فكري بس يعني هي ربطة حلوة. صعود المسيح للسماء. لا مش هجيبها في الوعظة دي معلها. أيوة لا يعني. آه لا طبعا هيبقى الطقس. آه ما أنا بقولك هنذكر الصعود ودخول مصر بس دراع حضرتك مش هنجيب سيرته. فالإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

سفر حزقيال. الأصحاح 34. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل له: هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، فتشتتت بلا راع، وصارت مأكلا لجميع وحوش الحياة.

حقلي وتشتتت، ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عالم، وعلى كل وجه الأرض تشتتت غنمي، ولم يكن من يسأل أو يفتش. فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب. حي أنا يقول السيد الرب، من حيث إن غنمي صارت غنيمة، وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحقل، إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي. فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب. هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا. لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها، كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب، وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي، وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض، أرعاها في مرعى جيد، ويكون مراحها على جبال إسرائيل العالية، هنالك تربض في مراح حسنة وفي مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل. أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرودة، وأجبر الكسيرة وأعصب الجريحة، وأبيد السمينة والقوية، وأرعاها بعدل. وأنتم يا غنمي، فهكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أحكم بين شاة وشاة، بين كباش وتيوس. أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيدة وبقية مراعيكم تدوسونها بأرجلكم، وأن تشربوا من المياه العميقة والبقية تكدرونها بأقدامكم؟ وغنمي ترعى من دوس أقدامكم وتشرب من قدر أرجلكم. لذلك هكذا قال السيد الرب لهم: ها أنا ذا أحكم بين الشاة السمينة والشاة المهزولة، لأنكم بهستم بالجنب والكتف ونطحتم المريضة بقرونكم حتى شتتتموها إلى خارج، فأخلص غنمي فلا تكون من بعد غنيمة، وأحكم بين شاة وشاة وأقيم عليها راعيا واحدا، فيرعاها عبد داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، وأنا الرب أكون لهم إلها وعبد داود رئيسا في وسطهم. أنا الرب تكلمت وأقطع معهم عهد سلام، وأنزع الوحوش الرديئة من الأرض فيسكنون في البرية مطمئنين وينامون في الوعور، وأجعلهم وما حول أكمتي بركة، وأنزل عليهم المطر في وقته فتكون أمطار بركة، وتعطي شجرة الحقل ثمرتها، وتعطي الأرض غلتها، ويكونون آمنين في أرضهم، ويعلمون أني أنا الرب عند تكسير ربط نيرهم، وإذا أنقذتهم من يد الذين استعبدوهم.
فلا يكونون بعد غنيمة للأمم، ولا يأكلهم وحش الأرض، بل يسكنون آمنين ولا مخيف. وأقيم لهم غرسا لصيط، فلا يكونون بعد مفني الجوع في الأرض، ولا يحملون بعد تعيير الأمم. فيعلمون أني أنا الرب إلههم معهم، وهم شعبي بيت إسرائيل، يقول السيد الرب. وأنتم يا غنمي، غنم مرعاي، أناس أنتم، أنا إلهكم، يقول السيد الرب. الأصحاح 35. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو جبل سعير، وتنبأ عليه وقل له: هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك يا جبل سعير، وأمد يدي عليك، وأجعلك خرابا مقفرا، أجعل مدنك خاربة، وتكون أنت مقفرا، وتعلم أني أنا الرب. لأنه كانت لك بغضة أبدية، ودفعت بني إسرائيل إلى يد السيف في وقت مصيبتهم، وقت إثم النهاية. لذلك حي أنا، يقول السيد الرب، إني أهيئك للدم، والدم يتبعك. إذ لم تكره الدم، فالدم يتبعك. فأجعل جبل سعير خرابا ومقفرا، وأستأصل منه الذاهب والآئبة، وأملأ جباله من قتلاه. تلالك وأوديتك وجميع أنهارك يسقطون فيها قتلى بالسيف. وأصيرك خربا أبدية، ومدنك لن تعود، فتعلمون أني أنا الرب. لأنك قلت: إن هاتين الأمتين وهاتين الأرضين تكونان لي، فنمتلكهما، والرب كان هناك. فلذلك حي أنا، يقول السيد الرب، لأفعلن كغضبك وكحسدك اللذين عاملت بهما من بغضتك لهم، وأعرف بنفسي بينهم عندما أحكم عليك، فتعلم أني أنا الرب. قد سمعت كل إهانتك التي تكلمت بها على جبال إسرائيل قائلا: قد خربت، قد أعطيناها مأكلا. قد تعظمتم علي بأفواهكم، وكثرتم كلامكم علي. أنا سمعت. هكذا قال السيد الرب: عند فرحي كل الأرض أجعلك مقفرا، كما فرحت على ميراث بيت إسرائيل لأنه خرب، كذلك أفعل بك. تكون خرابا يا جبل سعير، أنت وكل آدوم بأجمعها، فيعلمون أني أنا الرب. الأصحاح 36. وأنت يا ابن آدم، فتنبأ لجبال إسرائيل وقل: يا جبال إسرائيل، اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب: من أجل أن العدو قال عليكم: ها، إن المرتفعات القديمة صارت لنا ميراثا، فلذلك تنبأ وقل: هكذا قال السيد الرب: من أجل أنهم قد أخربوكم وتهمموكم من كل جانب لتكونوا ميراثا لبقية الأمم، وأصعدتم على شفاه اللسان، وصرتم مذمة الشعب، لذلك فاسمعي يا جبال إسرائيل ك
كلمة السيد الرب. هكذا قال السيد الرب للجبال وللآكام وللأنهار وللأودية وللخرب المقفرة وللمدن المهجورة التي صارت للنهب والاستهزاء لبقية الأمم الذين حولها. من أجل ذلك هكذا قال السيد الرب: إني في نار غيرتي تكلمت على بقية الأمم وعلى آدوم كلها الذين جعلوا أرضي ميراثا لهم بفرح كل القلب وبغضة نفس لنهبها غنيمة. فتنبأ على أرض إسرائيل وقل للجبال والتلال وللأنهار وللأودية: هكذا قال السيد الرب: هأنذا في غيرتي وفي غضبي تكلمت من أجل أنكم حملتم تعيير الأمم. لذلك هكذا قال السيد الرب: إني رفعت يدي فالأمم الذين حولكم هم يحملون تعييرهم، أما أنتم يا جبال إسرائيل فإنكم تنبتون فروعكم وتثمرون ثمركم لشعب إسرائيل، لأنه قريب الإتيان، لأني أنا لكم وألتفت إليكم فتحرثون وتزرعون، وأكثر الناس عليكم كل بيت إسرائيل بأجمعه، فتعمر المدن وتبنى الخرب، وأكثر عليكم الإنسان والبهيمة فيكثرون ويثمرون، وأسكنكم حسب حالتكم القديمة، وأحسن إليكم أكثر مما في أوائلكم، فتعلمون أني أنا الرب. وأمشي الناس عليكم شعبي إسرائيل فيرثونك فتكون لهم ميراثا ولا تعود بعد تثكلهم. هكذا قال السيد الرب: من أجل أنهم قالوا لكم: أنت أكالة الناس ومثكلة شعوبك، لذلك لن تأكل الناس بعد ولا تثكلي شعوبك بعد، يقول السيد الرب، ولا أسمع فيك من بعد تعيير الأمم ولا تحملين تعيير الشعوب بعد ولا تعثرين شعوبك بعد، يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، إن بيت إسرائيل لما سكنوا أرضهم نجسوها بطريقهم وبأفعالهم، كانت طريقهم أمامي كنجاسة الطامث، فسكبت غضبي عليهم لأجل الدم الذي سفكوه على الأرض وبأصنامهم نجسوها، فبددتهم في الأمم فتذروا في الأراضي، كطريقهم وكأفعالهم دنتهم. فلما جاءوا إلى الأمم حيث جاءوا نجسوا اسم القدوس، إذ قالوا لهم: هؤلاء شعب الرب وقد خرجوا من أرضه. فتحننت على اسم القدوس الذي نجسه بيت إسرائيل في الأمم حيث جاءوا. لذلك فقل لبيت إسرائيل: هكذا قال السيد الرب: ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل، بل لأجل اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم، فأقدس اسم العظيم المنجس في الأمم الذي نجستموه في وسطهم، فتعلم الأمم أني أنا الرب، يقول السيد الرب، حين أتقدس فيكم قدام أعينهم وآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضي وآتي بكم إلى أرضكم، وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم أطهركم،
وأعطيكم قلبا جديدا

أجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم، وأجعلكم تسلكون في فرائضي، وتحفظون أحكامي، وتعملون بها، وتسكنون الأرض التي أعطيت آباءكم إياها، وتكونون لي شعبا، وأنا أكون لكم إلها، وأخلصكم من كل نجاساتكم، وأدعو الحنطة وأكثرها، ولا أضع عليكم جوعا، وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل، لكي لا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم، فتذكرون طرقكم الرديئة وأعمالكم غير الصالحة، وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل آثامكم وعلى رجاساتكم. لا من أجلكم أنا صانع، يقول السيد الرب، فليكن معلوما لكم. فاخجلوا واخزوا من طرقكم يا بيت إسرائيل، هكذا قال السيد الرب، في يوم تطهيري إياكم من كل آثامكم، أسكنكم في المدن فتبنى الخرب، وتفلح الأرض الخربة عوضا عن كونها خربة أمام عيني كل عابر، فيقولون: هذه الأرض الخربة صارت كجنة عدن، والمدن الخربة والمقفرة والمنهدمة محصنة معمورة. فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم أني أنا الرب، بنيت المنهدمة وغرست المقفرة، أنا الرب تكلمت وسأفعله، هكذا قال السيد الرب. بعد هذه اطلبوا من بيت إسرائيل لأفعل لهم، أكثرهم كغنم أناس، كغنم مقدس، كغنم أورشليم في مواسمها، فتكون المدن الخربة ملآنة غنم أناس، فيعلمون أني أنا الرب.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع.

فقالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرمته
1: ارحمنا قدوس ارحمنا أيها رب الإله الخوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أبانا اجعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين

باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجز بسبورتينج تقدم لكم تابع سفر أعمال الرسل القمص تدرس يعقوب قيلت عشية السبت 19/10/2002.

من يأخذ مليك الأرض الجباية أو الجزية؟ أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له من الأجانب.

0: في مدينة الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لا تملك القوة المجدية للأبد آمين في الدخل كريستوس يسوس بنشو
1: كي فلسيمون تكري كلينتي
0: نوكي يسوع كيري
1: ومن سمي تبو آمين
2: ميري نتاوسي
0: وتبليب مات يسوع
2: يسوع المسيح الذي قطع كل رباطات خطايا من قبل آلام لن يخلص المحيا الذي نفخ فوق تلاميذ الإبليسين قال لهم اقبلوا الروح القدس

غفرة لهم من أمسكت ما لم يمسكت. أنت الآن يا سيدنا القبرص الأطهر أنت الذين أمنوا في الكهنة في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يخفوا خطايا الأرض واربطوا حل كل ربط الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن بيدك أبي أفات وضعفاء لهم الحمد رؤوس مجدك المقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا لبشيء بعلم غير علم لنا قلب الكول بالفعل أو بصغر الناس. أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح محب للبشر اللهم انعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا يا رب وحالنا.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. كنت الأسبوع اللي فات كلمت عن في سفر أعمال الرسل، بالأخص امبارح كلمنا عن المسيح رب المجد يسوع كرب وقدوس والبار في سفر الأعمال. نفسي النهاردة يدينا ربنا نعمة نشوف إمكانياتنا الجديدة اللي صارت لينا من يوم عيد العنصرة أو حلول الروح القدس، وإيه دور الكنيسة، إيه دور الروح القدس في الكنيسة، سواء في الكنيسة الأولى أو في الكنيسة الحاضرة، سواء على مستوى الجماعة أو على مستوى كل عضو من أعضاء الكنيسة. بلا شك أحبائي، الروح القدس وهو روح الله، روح الله الآب وهو بذاته روح الابن الوحيد، الروح القدس له دور إيجابي في حياة الكنيسة وفي حياة البشرية. نقدر نقول من قبل الخليقة، ويبقى له دور إلى النسمة الأخيرة أو إلى مجيء رب المجد يسوع والتقاء الكنيسة بالسيد المسيح. معلمنا لوقا البشير عبر عن عمل الروح القدس في حياة الكنيسة في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نقدر نسميه زمن الوعد، لما أخذ الإنسان وعد إلهي بالخلاص، وإيه دور الروح القدس في تهيئة البشرية لمجيء المسيح الموعود به، وأيضا دور الروح القدس في زمن السيد المسيح عندما جاء، وأخيرا دور الروح القدس في حياة الكنيسة منذ يوم العنصرة إلى مجيء المسيح الأخير ولقاء الكنيسة بالمسيح السحاب وانطلقها إلى حضن الأب. نقدر نقول إن روح ربنا هو روح الحب. روح ربنا هو روح الحب. إذا كان القديس يوحنا الحبيب يقول الله محبة أو الله حب، فروح الله هو روح الحب. ونكتشف روح الحب من قبل ما آدم وحواء يجوا. يبتدي سفر التكوين بالعبارة الجميلة: وكان روح الرب يرف على وجه المياه، وكانت الأرض خالية وخاوية. كلمة خاوية يعني بلا شكل، يعني شكلها كئيب. تخيلوا كده كيان الأرض بلا شمس، بلا قمر، بلا خضرة، بلا حيوانات، بلا طيور، بلا كائنات حية، منظر كله كآبة. وكان عمل الروح القدس يرف على وجه المياه لكي يخرج من هذا المنظر الكئيب هذا العالم الجميل اللي بنعتز بيه ونعيش بيه لغاية النهاردة. واللي قام بهذا الدور ايه؟ صحيح الله قال فكان، وبروح الرب خلقت الأرض والسماوات. فنقدر نقول إن دور الروح القدس بدأ

من قبل ما الإنسان يوجد إنه يهيئ له كل الإمكانيات الجبارة اللي بيها يعيش الإنسان كأسعد كائن موجود على الأرض. نحن مدينين للروح القدس في وجودنا على الأرض، ومدينين للروح القدس في حتى

قليل وما زلناش هيقدر يكتشف كل أسرار الطبيعة إلى يوم انتهاء الدهر في هذا العالم. الله الذي أقام لي هذا العالم الجميل من الأرض الخالية والخاوية لا يمكن هذا الروح القدوس يتجاهل الإنسان نفسه. يعني أحيانا واحد يقول لك أنا أرفان من نفسي، جسد مؤلم، شهوات مؤلمة، أحاسيس تعبانة، قلب ضيق، فكر فيه حقد، فكر فيه كبرياء، بحاول أبقى مقدس مش قادر، الوصية صعبة وقاسية. الموضوع بسيط، الموضوع يحتاج ان احنا نؤمن بروح الله القدوس، الروح الذي كان يرف على وجه المياه هو الروح القدس الذي يرف على وجه قلبي وقلبك ويخرج من هذا القلب المملوء فسادا، يقيم منه مملكة مقدسة ويقيم ملكوت الله فيه. دي المرحلة الأولى ربنا في سفر الأعمال ما تكلمش عنها بوضوح، لكن نقدر نسميها مرحلة الإنسان قبل السقوط. كان دور الروح القدس يهيئ كل ما هو حسن، كل ما هو جميل، من أجل أن الإنسان يعيش كملك على الأرض ويعيش في سلام فائق وفرح روحي وسعادة لا يعبر عنه. أي وقت الإنسان يتجاهل دور الروح القدس هو اللي خسران. بحس كده الروح القدس أشبه بشيك على بياض موجود في إيديا ولا يحتاج مني إلا أن أنا أقدمه في البنك وأخذ ما لا يحد من الأرصدة. عندي رصيد أسميه رصيد الروح القدس القدير الذي يحول كل ما هو بلا شكل وبلا جمال وكل ما هو خال وخاوي لكي يجعل منه طبيعة جميلة مفرحة وموضع شبع وتهليل للإنسان. لوقا البشير اتكلم عن ثلاث مراحل التنين، وأن المرحلة الأولى مرحلة ما قبل السقوط، دي نقراها في سفر التكوين، وللأسف ما عادش فيها آدم كتير، يدوب أصحاح والتاني ووقع ولخبط الجو كله وأفسد بالخطية حتى نظرته لهذا العالم اللي خلقه ربنا. ولكن يبقى روح الله الخلاق والخالق يعمل لحساب الإنسان. الثلاث مراحل التانيين مرحلة نسميه قلنا زمن الوعد الإلهي بمجيء المخلص، والمرحلة الثانية زمن المسيح نفسه، والمرحلة الثالثة مرحلة الكنيسة ما بعد الصعود أو ما بعد العنصرة إلى مجيء المسيح الأخير. ربنا يديني نعمة كده النهاردة ونكتشف عمل الروح القدس في هذه المراحل الثلاثة كما جاء في سفر الأعمال، لعل كل واحد فينا يبقى له يعني شوق حقيقي وتمسك حقيقي بعمل الروح القدس الذي لن يتوقف في أي عصر من العصور عن أن يعمل من أجل سلام الإنسان. لو مسكنا أعمال الرسل الأصحاح الأولاني الآية 16 قبل العنصرة على طول في اختيار متياس، يقول بطرس الرسول ايه؟ ايها الرجال الاخوة، كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الى اخره. كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود، ما قالش كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب في سفر المزامير أو هذا المكتوب بداود، ولكن صمم بطرس الرسول يقول هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود.

أو الكلام ما كانش من داود النبي، ولكن كان الكلام من الروح القدس الذي تكلم بفم داود. وهتلاقوا سفر الأعمال سفر مشحون بالإيه؟ بهذه العبارات، دور الروح القدس الذي دشن عدد كبير من الشخصيات من رجال الله، سواء الآباء أو الأنبياء، لا عمل لهم إلا أن يعلنوا عن مجيء المخلص لكي يتهيأ العالم لقبول المخلص. الروح القدس اللي عمل في الطبيعة قبل سقوط آدم وحواء، هو الروح القدس أيضا اللي عمل بعد السقوط، واللي اختار بعض الرجال المقدسين في الحق لكي يشهدوا عن مجيء المسيح. روح الله أحبائي يريد أن يعمل في الجميع. في عبارة النهاردة كده قعدت أفكر فيها جميلة، يعني يمكن ما كنتش باخد لبالي ليها كتير، في سفر العدد الأصحاح 11. ما هي مش هقرا القصة لأنها قصة لطيفة قوي وتمس حياة كل واحد من الشعب أكتر ما تمس حياة الكاهن أو الأسقف أو الخادم في الكنيسة. فخرج موسى وكل الشعب بكلام الرب وجمع 70 رجلا، أصحاح 11 الآية 24، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخيمة. وقف موسى وحوالي 70 واحد حوالين الخيمة بتاع اللي بيجتمع فيها موسى مع ربنا قبل ما يعمل خيمة الإجتماع. فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعله على 70 رجلا. موسى اختار 70 هو والشعب من الشيوخ الناس الكبار الأراقنة، وقالوا دول يساعدوا موسى في الشغل، فهنبعت روح القدس ما ينزل يحل على دول. قال لا، ناخد الروح، روح القدس اللي بيعمل في قلب وفكر موسى النبي هو عشان ما يحصلش انقسام ويفتكر ان ده روح مخالف عن الروح اللي في موسى، واخد من نفس الروح وحطه في مين؟ وحطه في 70. فلما حلت عليهم الروح تنبأوا، ولكنهم لم يزيدوا. هي الخدمة هي اللي كان بيعمله موسى هو اللي بيعملوه 70 شيخ. وبقي رجلان في المحلة، اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد، فحل عليهما الروح وكان من المكتوبين لكنهما لم يخرج إلى الخيمة. عمل السجل بال70 اسم، حضروا 68 واثنين كانوا فين؟ اثنين كانوا برا الخيمة. فلما كانوا برا الخيمة اللي بيجتمع فيها ربنا مع موسى، يقول فتنبأ في المحلة، وهم ناس الشعب بدوا يتنبأوا. طب ايه اللي يحصل؟ يشوع يبتدي يفور جدا، ايه اللي بيعمله ده؟ لازم النبوة تبقى جوه مبنى او جوه الخيمة في الداخل. فركض غلام واخبر موسى وقال الداد وميداد يتنبأان في المحلة. فأجاب يشوع ابن نون خادم موسى من حداثته، شاب صغير كده طلع يجري على موسى وقال يا سيدي موسى أردعهما، يعني انترهما. إيه اللي بيعملوا ده؟ إزاي يتنبأ في داخل المحلة؟ كان لازم يدخلوا جوه الخيمة ويتنبأوا جوه الخيمة. شوف رد موسى. فقال له موسى هل تغار أنت لي؟ أنت يعني بتغير لحسابي، يعني عشان انا ما جبتهمش جوه الخيمة او ما جوش الخيمة وتنبأوا برا المحلة فاكر اني هزعل؟ امال ايه موسى؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا انبياء اذا جعل الرب روحه عليهم. آية غاية غاية في الحب وفي الروعة، اشتياق موسى النبي ان جميع الشعب يصيرون انبياء ويتمتعون بروح الرب. حتة جميلة،
حتى جميلة عن دور الشعب في داخل الكنيسة. دي مشاعر القائد الحي، مش القائد اللي بيتمركز في نفسه واللي يقولك أنا الكاهن بتاع الكنيسة أو أنا أسقف الكنيسة أو أنا المسؤول وأنا لازم جوه مبنى الكنيسة. لا، بيقول له هل تغار أنت لي فكني حزعل؟ ده أنا كل قلبي، يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم. يا ريت نحفظ الآية دي، احفظوها كده، الآية سفر العدد الأصحاح 11 الآية كان 29. يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم. ده أنا شوء قلبي يا يشوع أن أشوف روح ربنا مش بيحل على السبعين، ولا بيحل عليهم بس جوه الخيمة، ولا بيحل عليهم أيضا في داخل المحلة. ده اشتياق قلبي أن أرى روح الرب حال على كل شعب الله لكي يتمتع الكل ويصير الكل أنبياء يشهدون بمجيء المسيح ويتمتعون بعمل الخلاص أو عمل الفداء. موسى عجيب، سابق لعهده. صحيح موسى النبي ده فيه لمسات يمكن الواحد ما بياخدش باله ليها، لكن اللمسة الجميلة دي اللي ما فيهاش الأنانية أو المركزة في واحد معين أو حتى في السبعين، ولكن شوق قلبه أن يرى كل شعبه يحملون في داخلهم روح الرب ويتنبؤون ويعملون بروح الرب. وده يا أحبائي اللي حصل في الكنيسة بعد مجيء المسيح. كل إنسان يدخل في المعمودية، شاب، شيخ، طفل، شيء كبير، أيا كان ماضيه، أيا كانت جنسيته، يهودي، بربري، فكيسي، عبد، سيد، ما تفرقش. كل إنسان يقبل بإيمان بالإيمان بالسيد المسيح ويدخل بالتوبة إلى مياه المعمودية يحل روح الرب ويقدسه ويجعله مسكنا أو يجعله عضوا في جسد المسيح ابنا لله، ويسكن في سر الميرون روح الله في هذه النفس. مش عارف أقول إيه عن موسى. اللغة لا تسعفني، شتان ما بين موسى صاحب الفكر المتسع والقلب الكبير وبين كثير منا أصحاب القلوب الضيقة والأفكار المقفلة. يا ليت كل الشعب يكون أنبياء إذا حل روح الرب عليهم. افرح لما روح ربنا يشتغل. اوعى تفتكر روح ربنا قاصر على فئة معينة او على مجموعة معينة او على شعب معين، ولكن ليكن لينا شوق حقيقي ان نرى البشرية كلها تتمتع بروح الله زي ما هنشوف بعد كده في سفر الاعمال كيف كان روح الرب يحل ليس فقط في اورشليم ولكن ايضا في السامرة وفي اليهودية والسامرة واخيرا الى اقصى الارض. نيجي لانجيل معلمنا لوقا البشير، انجيل لوقا الاصحاح الاولاني الايه 16. لانه دل الملاك بيكلم زكريا، ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا مسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم. نمسك لوقا 4 الآية 18 و19. فدفع إليه، ده المسيح في خدمته بداية الخدمة بتاعته،
وجاء إلى الناصرة حيث كان

قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، هتقول ايه؟ فدفع اليه سفر اشياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي المنكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وارسل المنسحقين في الحريه، واكرز بسنه الرب المقبوله. ثم طوى السفر وسلمه الى الخادم وجلس. وبعدين يقول ايه؟ فابتدا يقول لهم: انه اليوم قد تم هذا المكتوب في ما سمعتم. شفنا روح ربنا اللي اشتغل قبل ما خلقت ادم، وربنا بيهيئ له العالم كقصر ملك يعيش فيه. شفنا روح ربنا في ايام موسى النبي، وكان موسى يشتهي ان يتنبأ كل الشعب حين يحل روح الرب عليهم، وايضا قبل ميلاد المسيح حتى السابق السابق يوحنا المعمدان يمتلئ من الروح القدس. كان الله يهيئ الجو للميلاد بامتلاء الطفل الصغير زكريا يوحنا المعمدان بالروح القدس. وايضا يحل الروح القدس عليك، والمولود منك يدعى قدوس. وهنا حتى في الخدمة يحقق ما قاله اشعياء النبي: ان روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين الى اخره. اذا روح الرب يرافق العالم منذ بدايته ويبقى معه حتى النهاية، ولم يوجد وقت من الأوقات لم يكن روح ربنا مشغول بخلاصي وخلاصك. تحت كل الظروف وفي كل الأوضاع روح الرب يعمل من أجل خلاص العالم. اوعى تفتكر أن الخلاص تم بالمسيح معزولا عن الآب، لأن يقول: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ولا أيضا معزولا عن الروح القدس، لأن يقول: مسحني روح الرب. إذا روح الرب أيضا لا ينفصل عن كلمة الله الذي قدم الخلاص، ولم يكن روح الرب سلب. صدقوني أحبائي، سر الضعف في حياة الكثيرين منا أننا لم نكتشف بعد الكنز روح الله القدوس اللي استلمناه في مياه المعمودية، واللي قبلناه في الميرون ساكنا فينا، واللي يشتهي كل يوم أن ينمينا باستمرار حتى نتمتع بكمال أو بالحياة الكاملة. ولذلك معلمنا بولس الرسول كان ما عندهوش يعني نهاية للكمال، إنما كان يشتهي أن يبلغ إلى القمة، إلى أن يصير أيقونة المسيح، إلى قياس ملء قامة المسيح. عايز يوصل لملء القياس بتاع المسيح، يبقى زي المسيح. هذا هو عمل الروح القدس الناري اللي هنشوفه في عيد العنصرة، إنه يقيم مني ومنك ان نصير ايقونة المسيح الحية، لكي نكون بالحقيقة العروس المقدسة المزينة اللي يقول نازلة من السماء اورشليم العليا، المزينة كامرأة مزينة لرجلها اللي تتحد مع العريس السماوي. انا باخد الجانب التاريخي عشان تتأكد ان الروح القدس ليس عمله جديدا أو ابتدأ من وقت معين بعد الخلاص، ولكن يرجع عمل الروح القدس إلى ما قبل الخلقة ويمتد إلى ما بعد الصليب والقيامة والصعود. بعد ما تكلمنا عن الروح القدس قبل السقوط، الروح القدس بعد السقوط في أيام موسى والأنبياء، وتنبأ الأنبياء عن المسيح، وأيضا الروح القدس ودوره في ميلاد المسيح وفي خدمته. نتكلم عن الموضوع الرئيسي النهارده اللي يمس كياننا، وهو الروح القدس
من ابتداء من العنصرة.

إلى ما آخر أعمال الرسل بحكم أن هذا السفر يمثل حياة الكنيسة المفروض موجودة وعايشة بنفس الروح حتى هذه اللحظات. ابتدأ الروح القدس يعمل في أورشليم في الأصحاح الثاني لما حضر يوم الخمسين، كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطق. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. كان الوقت ده وقت العيد بتاع الايه، عيد الخمسين، اللي هو بعد 7 أسابيع من عيد الفصح اليهودي. فكان جاي بيعيدوا الاسبوع بتاع عيد الخمسين او عيد الحصاد او عيد الاسابيع. وطبعا في ناس كانوا بيجوا، اللي جاي من مصر واللي جاي من سوريا واللي جاي من روما واللي جاي من اليونان، بيجوا من بلاد كثيرة اليهود الأتقياء أو الدخلاء اللي قبلوا الإيمان اليهودي، يجوا كانوا يعيدوا عيد الفصح، ويقعدوا 50 يوم دول يعتبروهم يعني أيام أعياد مفرحة، فيقعدوا لغاية ما يخلصوا عيد 50 أو عيد البنتقستي أو عيد الحصاد ويمشوا ويرجعوا لبلادهم. فكان من كل أمة، زي ما هنا موجود في الأصحاح الثاني ذكر 15 أمة، من عرب ومن مصريين ومن يونانيين ومن من كل البلاد المحيطة، ده غير اللي ما ذكرهمش سفر الأعمال. وكانوا لا يعرفون أو لا يجيدون اللغة الأرامية، ناس عايشين مولودين أبا عن جد في بلاد خارج اليهودية، وفي منهم أصلا غير يهود وقبل الإيمان اليهودي، ولكن ارتبطوا بتقوى ومخافة الرب، فييجوا يعيدوا عيد الفصح ويفرحوا ويهيصوا، ويعيدوا بقية الفترة ويمشوا، فما كانوش يعرفوا اللغة الأرامية. لما حصل الهبوب الريح ما حصلش من مكان وبدأ يطلع على أوض تانية، ولكن البيت كله مرة واحدة بدأ يمتلئ بصوت كما بصوت هبوب ريح وكما بنار، وبدا المنظر يهز كيان الكل. فالكل الناس طبعا الشوارع جت تجتمع في ايه في ايه، يبدو ان لما العدد بقي ضخم جدا تحرك الموكب الى جانب الهيكل واخدوا قاعة ضخمة، وبدا بطرس الرسول يتكلم مع هذه الشعوب. ولاول مرة نرى الروح الناري في وسط أورشليم اللي يعطي روح القوة، اللي قال عنه السيد المسيح لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا إيه؟ قوة من الأعالي. عايز برضو هنا أتكلم إيه مفهوم العنصرة في رأي الكنيسة. كان في مجموعة زمان اسمهم الإسيانيون، إسنز، دول كانوا عايشين عند البحر الميت فوق منطقة اليهودية، ودول ناس كانوا يسموا حتى نفسهم يعني الناس بتوع الصلاة. كان دول إيمانهم يعيشوا متبتلين زي الرهبان، وطول النهار يقروا في الشريعة ويقعدوا يصلوا لربنا، ولا خلينا احنا بعيد عن العالم مش عايزين نرتبط بحال. دول كانوا لما يعيدوا عيد الخمسين يعتبروا ان هذا العيد تجديد للعهد مع ربنا، ربنا اللي اقام عهد مع ابراهيم، ربنا اللي اقام عهد مع موسى، يريد في كل سنة في يوم الخمسين ان يجدد العهد مع شعبه. دي كانت نظرة المين، نظرة الاسيانيون.
نظرة الرابايز أو الحاخامات أو الرابانيون كانوا يعتبروا أن يوم الخمسين أو يوم الحصاد العيد ده تذكار لاستلام الشريعة. طب إيه نظرة الكنيسة؟ نظرة الكنيسة قالت لا، فيها تجديد للعهد، فيها تذكار لاستلام كلمة الله، لكن في نظرة أعمق من كده بكتير. لما موسى استلم الشريعة كان لوحده على الجبل، وحصلت نار وزلزال وما كانش حد يقدر يقترب من الجبل، فكان موسى لوحده على الجبل والشعب تحت يعبد العجل الذهبي مع هارون ويرقصون وفي حالة فساد، لدرجة موسى من غضبه رمى اللوحي الشريعة فانكسر. كان منظر مؤلم. النهاردة بقى المنظر مختلف، شريعة جديدة بفكر جديد بحياة جديدة ببركات جديدة ونعم إلهية جديدة. النهاردة نبص كده في العلية، يا ترى مين الرئيس؟ مفيش رئيس، مفيش رئيس. لما ينعقد المجمع بتاع الرسل في أصحاح 15 في سفر الأعمال، صحيح اللي اتكلم بطرس الرسول، لكن اللي ادى القرار الأخير يعقوب أسقف أورشليم، فما كانش فيه كبير وصغير، كان كل واحد يقدم الآخر في الكرامة. عمرهم ما اتخانقوا لأنهم كانوا بيعيشوا في السماء، فما حدش بيفكر مين يبقى كبير ومين يبقى صغير ومين اللي يتكلم ومين ما يتكلمش. روح الله حل على الجميع بلا تمييز، ما كانش روح الله نازل على واحد بحجم كبير والتاني بحجم صغير، ولكن حل على الجميع، وكانت انطلاقة لكي يتمتع كل المؤمنين بروح الله القدوس. فأصبح هنا النهاردة حلول ليس على جبل سينا، ولكن حلول على قلوب البشرية ليسكن الله في داخل القلب. حلف استلام الشريعة أيام موسى كان بلغة معينة، أن هذا استلام أو قبول الروح القدس يعطي لغات كل العالم، كل واحد منهم كان يسمع إيه؟ لغته التي ولد فيها. يعني لما يتكلم بطرس الرسول الراجل القبطي أو المصري يسمعه بيتكلم باللغة المصرية، اللي كان طبعا قبل اللغة القبطية اللي هي الهيروغليفية أو الديموتيقية، كما لو كان مولود جوه مصر. الرجل إذا كان نقول الروماني يسمعه يتكلم باللغة اللاتينية كأنه مولود جوه روما. الرجل اللي جاي من اليونان يسمعه يتكلم باللغة اليونانية كأنه مولود في أثينا. إيه ده؟ انفتاح عجيب. يريد الله أن يعلن زي ما قال بطرس الرسول، كل من يدعو اسم الرب إيه؟ يخلص. عيد العنصرة إن في الواقع أحبائي، عيد حلول الروح القدس أخذ مفهوم جديد مختلف تماما أو أعمق بكثير من مفهوم عيد الخمسين عند اليهود، وهو إيه؟ وهو إن حب يحمل العالم كله بكل لغاته بكل ثقافته بكل ما لديه لكي يتمتع بعيد الفصح لمدة 50 يوم. مدى الحياة، مدى الحياة، فرح قلب البشرية لكي تتمتع البشرية كلها بالعيد. عمل الروح القدس العمل الخلاصي ينقل كل نفس للصليب لكي يرى الصليب أمامه ويشبع من فيض حب ربنا ويتمتع بقوة قيامة المسيح وبهجتها، فيعيش كل أيامه في فصح لا ينتهي. معلمنا بولس الرسول يكتب إلى أهل كورنثوس، لأن فصحنا هو مين؟ المسيح. لأن فصحنا
قد ذبح لأجلنا اللي هو مين؟ المسيح. فعمل الروح القدس في حياة كل واحد مننا ان احنا ما نقفلش نفسنا جوه العلية، ولا نقفل نفسنا جوه أورشليم، ولا نرتبط بمكان معين، ولا بشعب معين، ولا بجروب معين، ولكن كل إنسان ينفتح قلبه لكي يحب العالم كله ويشتهي أن الجميع يرتبط بالمسيح عند الجلجثة ويتمتع بالمسيح القائم من بين الأموات. لم يحدث هذا الحدث الفريد في الهيكل، في هيكل سليمان، لئلا يصير عمل الله محبوسا في مبنى معين، لئلا يصير عمل ربنا يقول بس اللي عايز يبقى مسيحي لازم يتهود ولازم يختتن ولازم يحفظ يوم السبت ولازم يعمل التطهيرات اليهودية ولازم يزور هيكل سليمان باستمرار ولو في الأعياد الكبرى. قال لا لا لا، نكسر الحتة دي وتبتدي ايه؟ يحل روح الله في العلية حيث كان التلاميذ مجتمعين. لما تقروا خطاب القديس استفانوس في الأصحاح السابع، تعمد النقطة دي ان عمل الله لا يحد بمكان. كان اليهود قافلين قفلة صعبة ان ما فيش خلاص الا جوه اورشليم، ولا يمكن الوصول لربنا او اللقاء معاه الا جوه الهيكل، ولا يمكن التفاهم مع السماء الا بالطقوس اليهودية. قاروا اعمال الرسل 7، يرجع بيهم الى ما الى ايام ابراهيم، يقول لهم ابراهيم اخذ الوعد فين؟ في هيكل سليمان؟ كانش هيكل سليمان اتعمل في حران، في عند اور الكلدانيين في الاول قبل حران، في وسط الايه؟ وسط الوثنيين في الارض الوثنية قبل الوعد الالهي. وموسى النبي استلم الشريعة في الهيكل، استلم الشريعة على جبل سيناء، وهكذا. إسحاق قدم ذبيحة فين؟ جوه هيكل سليمان؟ أبدا. وقدم لنا أدلة أدلة لدرجة حن لما في الآخر قال لهم في آخر الحديث معاهم قاعدين صابرين عليه صابرين عليه مش قادرين يقاوموه لأن كل اللي بيقوله صح، لغاية ما طلع بالنتيجة الأخيرة في آخر الأصحاح يقول إيه؟ يقول أي الأنبياء لم يضطهدوا آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. بعد ما قال ايه؟ بعد ما قال لهم انتوا فاكرين الهيكل ده اللي يدخلكم السماء؟ ولكن سليمان بنى لي بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي، كما يقول النبي السماء كرسية والارض موتى لقدمي، اي بيت تبنون لي يقول الرب، واين هو مكان راحتي؟ اليس يدي صنعت هذه الاشياء كلها؟ قاعدين تقولوا ان الهيكل ده اعظم مبنى في العالم وده المسكن بتاع ربنا والى اخره. قال لهم ربنا بيقول اليست هذه كلها قد صنعتها يدي. اول ما سمعوا الهيكل وبدا يقول لا لا ممكن يتقابلوا مع ربنا خارج الهيكل بتاع اليهود، فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليه، واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من ايه؟ روح القدس. ده عمل الروح القدس. عمل الروح القدس لا يحب العمل بمبنى معين او مكان معين او مجموعة معين. طبعا مش بقول بننكر التدبير الكنسي او المبنى الكنسي او كل هذه الامور، لكن ما نقفلش العمل عند حدود معينة.
الله يعمل بيك جوه الكنيسة والله.

0: يعمل بك في الشارع، والله يعمل بك في البيت، والله يعمل بك في الشغل، وروح الله مستعد أن يعمل باستمرار بيك حتى وإنت راكب الترام، أينما وجدت يعمل روح الله بيك. فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. طبعا أول ما شافوا كده خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، وكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. إذن عمل الروح القدس يا أحبائي انطلق من أورشليم، لكن وسع قلب التلاميذ، وكان التلاميذ أيضا مصممين أنهم يحضروا العبادة في الهيكل، ولم يتركوا الهيكل إلا لما اليهود أصروا أنهم يطردوه. انطلق إلى الأمم،
1: هيضايقوك ويتعبوك، اطلع للأمم عشان تشهد لي قدام إيه؟ يشهد لي قدام قيصر في روما. طبعا دي حتى غزته، يعني هو جوه الهيكل وربنا يقول له روح اشتغل بره، يعني من ناحيتين، بره روح ربنا يشتغل ويقول لهم عايزين تروحوا الهيكل قوي، روحوا يخدموا في وسط جوه الهيكل. جوه الهيكل موجود بولس الرسول، والدنيا طبعا بعد شويه هاجت عليه واخدوه، كانوا عايزين يقتلوه، قام يرى رؤيه ويقول له ما يهمش هيضايقوك عشان لازم تطلع تشهد ليا قدام ايه؟ قدام قيصر في روما. تقول لي طب وانا فايدتي ايه؟ فايده ده كله بالنسبه لي انا كشعب ايه؟ اقول لك حبيبي، مع حبنا الكامل وتقديرنا الكامل لمواهب الروح المتنوعه، الكاهن ليه دوره والاسقف ليه دوره والشماس ليه دوره، ولكن لا نتجاهل دور الروح القدس في حياه الشعب. الخطوره ان احنا التطرفين، اما تطرف التسيب الكامل، نقول كلنا كهنه وملوك وما فيش داعي الكهنوت وما فيش داعي الاسقفه وما فيش داعي للتدبيرات الكنسيه، ده نوع من التطرف. والتطرف الثاني نقول الكنيسه هي الكاهن والاسقف والشماس وما فيش داعي للشعب، وكلا التطرفين غلط. لكن لابد ان نعرف ان الروح القدس هو روح الكنيسه كلها، هو روح الله الذي قبل ان يكون روح الكنيسه كلها، لكي يعمل في الاسقف كما في الكاهن كما في الشماس كما في الشعب، ولكن لكل واحد ايه؟ موهبته. يعني في شيء اللخبطه في المواهب، ولكن كل واحد ليه دوره، وكل كائن وكل عضو يشعر باحتياجه الى الاطراف الاخرى، وايضا يشعر انه ليه دوره وانه مهم جوه الكنيسه وليس ابندكس، يعني مش زايده موجوده في جسم المسيح. المسيح ما عندوش زايده، احنا اللي عندنا. كل واحد دلوقتي اي طفل بيتولد في البلاد اللي بره يقطعوا له الزايده، يقول لك ما فيش داعي للزايده الموجوده فيه. المسيح جسمه ما فيهوش زايده، ما عندناش زوايد، كل الاعضاء لابد ان تكون عامله. بس شطارتك تقول له ماذا تريد يا ربي ان اعمل. روح ربنا احبائي لم يحد باورشليم، ولكن ايضا لما نطلع الى السامره، لما راح في لبس وبدا يخدم وبسرعه فائقه، زي ما سمعنا من يومين انه اول ما خدم صار فرح عظيم في كل المدينه، حاجه ما حصلتش لا في اورشليم ولا في اي مدينه من مدن اليهوديه، انه كل المدينه بقت فرحانه بعمل ربنا. لما نجحت الخدمه في السامره على ايدين القديس فيلبس، قام الكنيسه في اورشليم ارسلت مين؟ ارسلت بطرس ويوحنا، وطلبوا فحل الروح القدس بعد ما عمدوا الايه؟ عمدوا اللي امنوا وحل الروح القدس عليهم. في الاصحاح الثامن من اعمال الرسل الايه 39، ها آسف 29 يقول: فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق المركبة. وبعدها يقول أيضا الآية 39: ولما صعد من الماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي أيضا وذهب في طريقه فرحا. حاجة لذيذة، طلع من أورشليم بالمنظر الرائع اللي بكلمتين يا دوب ما اخدوش 5 دقايق الوعظة بتاعت بطرس الرسول، حوالي 3000 نسمة قبلت الإيمان بالمسيح في يوم واحد، وبعدين طبعا من جنسيات مختلفة. وبعدين ربنا يقول: طب نتحرك. تحرك مين؟ نحرك فيلبس، قديس فيلبس. يطلع فيلبس، مين اللي يقوده؟ يظهر له ملاك الرب اللي يطلع فيه خسي. وبعدين طب ده واحد بيجري بمركبة، تخيل كده انت ماشي في الطريق الصحراوي واحد بيجري مركبة حصنة، الفرس دي او الحصين متعودة على الجري، مين يجري؟ لكن روح الرب قال له: تقدم. انا اتقدم امشي اجري ازاي؟ انا حسابق حصين. قال له: بس تقدم، ما تحاولش معاه في لبس. فتقدم وسمع صوته فبص له كده، قال له: انت بتفهم اللي بتقوله؟ ده وزير. تخيل كده تقابل وزير بيتكلم بيعرف حاجة، تقول له: انت بتفهم اللي بتقوله؟ لكن اتضاع هذا الوزير، قال المركب وقف، قال له: تعال انا مش فاهم حاجة، ممكن تفهمني؟ ازاي افهم ان لم يفهمني حد الا انا بقراه؟ وكل التحركات دي بمين؟ يقول: فخطفه روح الرب. حاجة مفرحة، ربنا يقول له: تعالى هنا، ياخد روح ربنا، يقول له: تقدم، اتكلم، سيب، ارجع، اطلع من هنا، اطلع على اشدود، مر على القرى. ايه ده انا بص كده لفيلبس اقول له: ايه امكانياتك؟ يقول: امكانياتي ده انا حتى انسان غلبان، لكن عندي طاقات روح الله القدوس اللي بيصنع عجائب كل يوم. عشان كده ما تستغربش يقول ايه: وذهب في طريقه فرحا، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء الى قيصرية، العاصمة بتاعة الولاية اللي فوق ناحية سوريا. في ذلك الحين كانت قيصرية بيقعد فيها الوالي الروماني. فطول ما هو ماشي كل بلد يكلمهم عن المسيح، يقبلوا المسيح، يطلع البلد الثانية ما عرفش قعد كم يوم. ده الواحد فينا لما يروح بلد في أمريكا يقول لك: ده أنا كل اللي قعدتهم في البلد 5 شهور، يقول لك: يا بس 5 شهور. ده 5 شهور عند فيلبس يعملوا إيه؟ يعملوا لهم 200-300 كنيسة، ومش كنيسة يبني مبنى، يجرجر ناس للإيمان، عمل روح الله. صدقوني الواحد ندمان على السنين الطويلة اللي عدت منه ولم يعرف كيف يضع حياته في يدي روح الله لكي يعمل بقليل أو بكثير. الله قادر أن يخلص على كل حال قوما. لا يستهن الإنسان بنفسه إن كان روح الله ساكنا فيه ويحط كل حياته في دي. قل لربنا: ممكن تشغلني؟ ممكن ربنا يشتغل بكلامك، ورب ممكن ربنا يشتغل بصلواتك، وممكن ربنا يشتغل بابتسامتك، وممكن ربنا يشتغل حتى بشكلك، حتى أيضا بثيابك. الله يشتغل حتى بأخطائك. أتذكر هنا في الكنيسة إحدى السيدات كانت وقع في مشكلة كبيرة جدا، وبعدين جت اعترفت، فقلت لها المشورة بتاعتي. وبعدين تاني يوم ضربت تليفون اطمن لان كان الموضوع خطير. قالت لي: اما يا ابونا المشورة بتاعتك كانت خطيرة، نشكر ربنا المشكلة كلها اتحل. قلت لها: عملت ايه؟ طلع كل اللي سمعته اللي انا قلته سمعته بالمقلوب، وكان هي دي المشورة الصح. هو عمل روح ربنا كده. حتى ان اخطأ الانسان، اذا روح ربنا قاد يستطيع ان يحول حتى اللخبطة بتاعتنا ربنا يصلح، حتى الغلط بتاعنا ربنا يصلح. ما تقلقوش، ما تشغلش مخك خارج دائرة روح ربنا. اللي مضيع عيالنا صدقوني المخ بتاعنا، التفكير بتاعنا. فين النفوس المقدسة اللي بتحط بولادها وولاد جيرانها وكل البشرية في يد، إن صح التعبير، لروح الله لكي يعمل في هذه النفوس. يا ربي ممكن تبعت لنا واحد زي فيلبس كده يطلع لنا، مش هنقول من مدينة إلى مدينة، عشان يقيم كنائس للرب. نفسنا واحد كده تبعته لنا زي فيلبس في منطقة ماري جرجس ولا في اسكندرية، يطلع من بيت لبيت لبيت يدوق الناس المسيح الحلو لكي يتمتعوا وبعمل روح الله النار. ما أصعب الكلمات اللي قالها العلامة أوريجانوس، قال كثيرون، أو الكنيسة بها كثيرون من المعلمين قادرون أن يعلموا، ولكن بها قلة قليلة جدا من الذين يستطيعون أن يرفعوا قلوب الناس إلى السماء. نفسي يا ربي كل كاهن، نفسي كل راجل، نفسي كل ست، نفسي كل شاب، نفسي كل طفل يبقى قادر أن يحمل الآخرين لكي يذوقوا السماء، فنسلك كما سلك في لبس، لأنه كان دائما تحت قيادة الروح القدس اللي كان دائما يحركه ويقول له. فقال الروح لفي لبس، ويقول كده خطف روح الرب في لبس. لذيذة كلمة خطف، هو ماشي كده لقطه، يعني مش عارف خطفه ازاي، لكن حملوا زي ما المركبة النارية حملت إليه، بس حملته التاني للسماء لانتظار مجيء ضد المسيح لكي يرجع مرة أخرى ويستشهد. لكن ده خطفه يطيروا كده في الطريق ويمشي من بلد لبلد عشان يجرجر ناس كتيرة لربنا. إذن لو سبنا أورشليم وطلعنا على السامرة، ندخل بقى إلى أقاصي الأرض، فنسمع عن كيرنيليوس. يا ترى مين اللي بشر كيرنيليوس؟ مين اللي بشر يعني تيجي كيرنيليوس في الأصحاح الثاني العاشر والأصحاح التاسع، طبعا كلنا عارفينه اللي هو مين؟ اهتداء بولس، أو ظهور ربنا يسوع المسيح لبولس في طريقه إلى دمشق. وربنا قال لحنانيا أنا هخليه ده يبقى إيه؟ قال ده يبقى إناء بار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. ده الآية كام؟ 15 من الأصحاح التاسع. ربنا ده غريب، النهاردة يجي ياخد شاول الترسوسي ويقول لحنانيا ده بتاعي هيشتغل يبقى رسول الأمم. وبعدين الأصحاح اللي بعده على طول مين اللي يكرز للأمم؟ شاول الترسوسي ولا بطرس الرسول؟ بطرس الرسول. ايه ده عجيب قوي. بقى ربنا يختار، غير رأيه ولا لا؟ قال لا لا، لما يجي ربنا يشتغل وسط الأمم أول واحد يقبل الإيمان لازم يكون مين؟ رسول الختان. ولما يجي يشتغل بولس الرسول أول خدمة ليه لازم تبقى بين الأمم. ليه؟ عشان بطرس الرسول ما يستهينش بخدمة الأمم، قول لا احنا خلينا مع الختان. كل ما بتوع اليهود يجوا يقولوا له بولس قاعد بيبوظ في الكنيسة وبيلخبط فيها وقاعد يجيب لنا أمم، يقول لهم طب ما أنا أول خدمتي برؤية إلهية وشفت بعيني روح الله قبل ما عمد، ودي أول مرة تحصل وآخر مرة تحصل إن الروح القدس يحل قبل العماد، عشان يؤكد لبطرس إن ما يحدث بخطة إلهية وليس بتدخل بطرس الرسول. قال له ما أنا حبررك قدام الناس عشان ما حدش يقول لك ليه عمدت الأمم، هيحل روحي عليهم قبل ما تمد إيديك وتعمدهم عشان أطمن اليهود إن أنا اللي اخترت الأمم مش أنت اللي اخترت الأمم. يجي البولس يقول لهم إيه رأيك في خدمة الختان؟ يقول ياه طب ما أنا اللي خدمت وسط الختان
2: وانا اللي شغلت وسط اكله وبرسكيلا اليهودية.

وكثير من اليهود قبلوا الإيمان على إيدين بولس الرسول. عمل ما عملش جاب بين الكنيستين أو هي الكنيسة الواحدة ما عملش فيها انقسام، ولكن خلى رسول الأمم يخدم بين اليهود أحيانا ورسول اليهود أو الختان يخدم بين الأمم أحيانا. إذن بدأ الخدمة في كيرنيليوس مع كيرنيليوس في قيصرية. مين اللي بداها؟ بداها بطرس الرسول. كان عمل مين اللي اشتغل؟ يقول هنا بعد ما وصل إلى بيت كيرنيليوس إن حل الروح القدس عليهم، وقال لهم إن دي مش مني أنا، ولكن إيه أنا بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الذي من الناصرة إلى آخره. وبعد الآية 44 فبينما بطرس يتكلم، أنا عايزك تحط 100 خط تحت كلمة بينما. بينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. كيرنيليوس ومراته وعياله وقرايبه واصحابه والعسكر اللي بيحبوه، وجاب كل الجيران اللي متعلقين بيه وسط هذا الحشد، كل دول ايه وحل الروح القدس على جميع الذين ايه كانوا يسمعون. وحل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، ما سمعناش حتى قال هو آمنوا به أبد. بينما كان يتكلم يعني الروح القدس وهو بيوعظ أطم الوعظ، أطم الوعظ عشان يقول له بطرس مش شطارتك ولا وعظتك ولا تفتكر انك انت الجذاب للناس، ده انا هأؤكد لكل الحاضرين ده حبي لكل نفس بشرية، انا اشتهي ان احل على كل انسان. اه تفتكر ان بشطارتك تستدعي الروح القدس فيحل الروح عليهم، ده انا اللي مشتاق ان انا اسكن في كل البشرية وأعمل. وتكرر الامر ايضا في كورنثوس مع بولس الرسول، وضع بولس يديه عليهم يقول فحل الروح القدس. انا عايز اختم الكلمة بتعبير بسيط او بتدريب بسيط. هل نحن ندرك ان روح الله فينا، ولا مجرد نقول اه احنا اتعمدنا وسكن الروح القدس فينا؟ على رأي القديس يوحنا الذهبي الفم يقول ان المعمودية بداية الطريق وليس نهايته. لما اخدت روح ربنا ما اخدتهوش عشان يبقى جامد جواك، ولا مجرد تفتخر انك اتعمد، ولا انك تقول انا في روح الله، ولكن انت اخدت المعمودية لكي تبدأ فتعمل، ولا ينتهي العمل الى ان ترى العالم كله ملتهبا بالروح. كل يوم تصلي فيه لا تذكر خلاص العالم خطية ترتكبها. كل يوم ما بتركعش كده قدام ربنا وتقول له روحك القدوس الناري الملتهب بالحب اللي اقام كنيسة في اورشليم واليهودية والسامرة، نريد ان نراه ايضا الى اقاصي الارض. لن يستريح قلبنا حتى نرى كل بشر قد تمتع بروح الله ساكن فيه. احنا يا احبائي لما نشوف النهارده الكنيسة القائد بتاعها هو روح المسيح الروح القدس، هو العامل في الاسرار الكنيسية في المعمودية في الميرون في الزواج في الكهنوت في فسحة المرضى في كل اسرار الكنيسة في كل الليترجياتها، هو القائد وهو العامل في حياة كل إنسان، هو اللي يعطي المحبة والفرح والسلام.

الكلام وكل ثمر الروح اللي قاله معلمنا بولس في رسالته إلى غلاطيا الأصحاح الخامس الآية 23. الروح القدس هو قائد الكنيسة كلها، ولكن للأسف نحن كثيرا ما نتجاهل دور الروح القدس، ونظن أنه مجرد قوة، لكنه هو أقليم إلهي يشتاق أنك تتعامل معه، لذته أن يعمل فيك، شهوته أن يحل على كل البشرية لكي يقيم من كل البشرية أولاد أو أبناء مقدسين للرب. إلهنا الصالح يعطينا دائما أن نعمل بروح القدوس لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي. تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك.

امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي، عددني أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكن

شويس نينا نللويا للويا خنفران من فيوت لمبشيرين بابن ومائث وابنوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا آمين. سبحوا الرب يا جميع.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام، وحين كنت

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجلك.

واليهم، ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أرددوا على المخصر.

لبت لعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاه، تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

الرب سبي صهيون، صرنا مثل المتعزين، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات أوروبا.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم.

0: منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.
0: دوكسا باتري كايوكي وجيوب نغماتي.
1: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتا في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا.

0: قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

ابن الروح القدس الاله الواحد امين. في حياة الانسان الروحية وفي ثباته على مبادئه وعلى القيم التي يعيش بها ينبغي للانسان ان يكون حريصا وان يسلك بالتدقيق في حياته. واريد ان اكلمكم اليوم عن التدقيق في الحياة الروحية. الانسان الروحي لا يتساهل مع نفسه في شيء مهما كان صغيرا. من اسباب السقوط اننا نقسم الخطايا الى خطية صغيرة وخطية خطيرة، ونحترف مع الخطايا الخطيرة ونتساهل مع الخطايا الصغيرة. وتساهلنا مع الصغائر يؤدي الى الكبائر. ولذلك قال الوحي الالهي في سفر نشيد الاناشيد: خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. ولا توجد خطية مهما كبرت إلا وبدأت صغيرة جدا، ربما شيء بسيط أو حسبه الإنسان بسيطا لغاية لما كبر. فمفروض أن الإنسان يدقق في كل شيء ولا يتساهل مع الخطية. لازم يضع أمامه مبدأ أن أي خطية ممكن تهلك الإنسان، أي خطية يمكن أن تهلك الإنسان. ليس فقط الزنا والقتل والظلم والكذب اللي بيضيعه الإنسان، او السرقة او خطية من الخطايا دي. ده المسيح بيقول: من قال لاخيه يا احمق يكون مستحق نار جهنم. اهي احمق دي له زنا ولا اكل ولا سرقة ولا حاجة. كم مرة الواحد بيستخدم كلمة احمق ومترادفاتها، زي احمق وغبي وما عندوش مخ وما بيفهمش، ما كلها مترادفات لمعنى واحد. المسيح طلب منا ان نكون انقياء القلب والنقاوة لا يجوز ان تعكرها اي خطية مهما كانت صغيرة. لما يوجد ثوب فيه بقعة واحدة اسمه ثوب وسخ، مش ضروري يكون فيه 100 بقعة، كفاية بقعة واحدة. ولما صفحة مكتوبة يكون فيها شطبة او لخبطة تعكر نقاوتها. فمفروض الانسان يكون مدقق في حياته، لان ساعات لما بنحاسب نفسنا على التفاصيل والمفردات بننسى معنى كبير خالص وسط التفاصيل والمفردات. المعنى الكبير ده: انت بتحب ربنا ولا لا؟
انت بتراعي شعور ربنا ولا لا، سواء في الصغيرة او الكبيرة. المهم ان الانسان يكون مدقق في حياته من جهة كل شيء، لاننا غير مطالبين بالنقاوة فقط، وانما نحن مطالبون بالكمال. الكمال، كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. الانسان المدقق يحاسب نفسه على كل شيء، ليس فقط العمل، وانما ايضا الفكر والحس والمشاعر والاتجاهات حتى في بدايتها الاولى. يعني مثلا ما تنتظرش لغاية لما تكره انسان، وانما تدقق مع نفسك من الاول. انا دلوقتي معاملتي ليه مش زي زمان، مقابلتي ليه مش زي زمان، كلامي روحي اسلوبي مش زي زمان. ندقق قبل ما نوصل للكراهية، نشوف ايه اسبابها. الانسان المدقق في حياته يبحث في كل خطية وفي اسبابها ودوافعها ودرجتها، ويحاسب نفسه حسابا عسيرا. العجيب ان احنا في محاسبة انفسنا شيء ومحاسبة الغير شيء اخر. ربما ندقق جدا في محاسبة الناس وفي معاملة الناس لنا وفي اسلوب الناس معنا، لكن من ناحيتنا نسامح انفسنا. نحن لا نغفر للغير ولكن نغفر لانفسنا كثيرا، بينما العكس هو الصحيح. العكس انك انت تعذر غيرك وتدقق مع نفسك ولا تعذر نفسك. التفت لنفسك من بداية القصة كلها. اوعى تفتكروا البنت مثلا اللي بتتعب في محبة

ولد من غير بينها وجاي تنحرف وتتجوزه. ان الحكايه ابتدت كده لغايه جايز البدايه تكون بسيطه خالص، تكون اهلا وسهلا، تكون ابتسامه، تكون كراسه محاضرات نقلتها ما زادتش عن كده، وتتدحرج تتدحرج تتدحرج سواء تحس او ما بتحسش لغايه لما تلاقي نفسها اتلبشت. احترسوا من الثعالب الصغار المفسده للقرون من بدء الخطيه من اولها. الانسان المدقق في حياته لا يلتمس لنفسه عذرا في التقصير في اي فضيله او في ارتكاب اي خطيه، لا يلتمس لنفسه عذر. وما اكثر الاعذار. لا يوجد مبررات للخطية في الحياة الروحية، ده مبدأ غير روحي. لا يوجد مبررات للخطية في الحياة الروحية. تقول انا غضبت عشان هو نرفزني، هو نرفزني، دي مش في الحياة الروحية، لا يبرر ابدا. والا حياة الانسان تتوقف على المؤثرات الخارجية، واذا كانت مؤثرات ضاغطة ممكن تبرر الخطية، وده مش معقول. الخطية لا يوجد لها ما يبررها مهما كانت، الخطية هي الخطية. والاسباب الخارجية مفروض الانسان ينتصر عليها. يعني يوسف الصديق لم يتساهل مع نفسه مع ان الخطية كانت تضغط عليه بشدة كل يوم، لكن لم يتساهل ولم يبرر. داود النبي ما احتملش لحظة واحدة ووقع، لكن يوسف لم يتساهل مع نفسه. وكان مدققا في حياته. الانسان المدقق في حياته لا يتساهل مع الخطيه. انظروا ماذا يقول الرسول في عبرانيين 4، بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. بيوضح العبرانيين يقاوم حتى الدم لا يتساهل. انسان مدقق في حياته، مدقق. الانسان المدقق يحترس من الخطية التي تأخذ شكلا اخر واسما اخر، تأخذ شكلا اخر واسما اخر وتلبس ثياب الحملان. والخطية التي تظهر في شكل ملاك من نور يكون واخد باله تمام، لعل الخطية تلوب فضيلة ويضيع. يعني مثلا جايز القسوة تأخذ اسم الحزم وتلبس لبس غير لبسها وتأخذ اسم غير اسمها. الواحد يفكر ويدقق تمام، دي قسوة ولا حزم؟ جايز نرفزة في الكنيسة من المنظمين يفتكروا ان دي محبة للنظام وهي نرفزة وخطية غضب، خدت شكل

ياما خطايا بتاخد شكل الغيرة المقدسة. تلاقي خطية إدانة، الإنسان يمسك الكنيسة ويدينها في كل درجاتها، وقول لك ده غيرة، غيرة بيتك أكلتني. وهي بتاكلوا خطية الإدانة مش بتاكلوا الغيرة. الإنسان يحترق في كل لفظ، في كل استخدام للحواس، ويحكم على نفسه حكم سليم. لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. أنت تقدر تفهم بالظبط الكلمة اللي بتقولها رايحة فين، والنظرة اللي بتنظرها رايحة فين، وفاهم نفسك كويس. حتى لو بررتها أمام الآخرين أمام ضميرك أنت عارف إن فيها غلط. الإنسان المدقق لا ينسى نفسه. يعني لا ينسى نفسه؟ يعني جايز تكون بتتكلم مع واحد أكبر منك وتلاقي صوتك عالي شوية، إيدك ابتدت تشوح، أسلوبك مفهوش الإحترام اللازم، مش واخد بالك من نفسك، نسيت روحك. في العسكرية لو عسكري بيكلم ضابط يقف كده ايديه مسدودة، ما يقدرش يرفع ايده يقول له اثبت خليك ثابت. لو رفع ايده ولا شوح مش ممكن. يبقى كسر الضبط والربط وحسن الانتظام العسكري. لكن احنا عندنا ممكن الواحد يعمل زي ما عايز، يشوح، يزعق، يستخدم الفاظ غير لائقة. لا يحترم اللي اكبر منه، ومش دريان بروحه، مش دريان بروحه. واثناء ما هو مش دريان جايز ينزل درجة في المعاملة، يعني يتكلم مع والده زي ما بيتكلم مع اخوه، والند بالند وكلمة بكلمة، وده ما يصحش. او يتكلم مع رئيسه زي ما بيتكلم مع زميله، وده برضه نقص درجة، وده ما يصحش. او يستخدم بعض الفاظ التدقيق ما يقبلهاش. اقول لكم زي ايه؟ زي انت بتكلم واحد وتقول له انت بدل ما تقول له حضرتك، وجايز يكون اكبر منك وقعد تقول له انت انت انت، وكلمة انت دي مش كلمة احترام. الذي يدقق في حياته ما يقولش الواحد اكبر منه انت، يعني ايه انت دي؟ الذي يدقق يتخير الالفاظ. الانسان الحكيم المدقق يتخير الالفاظ ويحترس من اللفظ الذي تشتم منه رائحة خطأ، مش لفظ خاطئ، تشتم منه رائحة خطأ، او قد يؤول على خطأ او يفهم على خطأ. يدقق في التعبير. السيد المسيح في كلامه مع السامرية كان في منتهى التدقيق ومراعاة الشعور، ولا يخدش نفسا مهما كانت خاطئة. الإنسان المدقق لا يجعل وسيلة الفضيلة تكون خطية. مفروض الفضيلة وسيلتها فضيلة، لكن اذا كانت الفضيلة وسيلتها خطية يبقى مفيش تدقيق وفي خطية. زي انت بتنصح واحد ام تجرحه، النصيحة شيء وجرح الاخرين شيء اخر. النصيحة فضيلة لكن جرح الناس
طريق خاطئ في تنفيذ الفضيلة. انت بتوبخ انسان على خطأ انت حطمه. التوبيخ شيء والتحطيم شيء اخر. انت بتضحك مع انسان وتتبسط معاه انت غلط فيه. الضحك مع الناس شيء والغلط في الناس شيء اخر. الانسان المدقق يفرق بين التبسط مع الناس والغلط في الناس. يفرق بين الحزم والقسوة. يفرق بين النصيحة وجرح الشعور. يفرق بين الحكاية ومسك السيرة. الحكاية شيء ومسك السيرة شيء. الإنسان المدقق يحيا في حياته أعماله في ميزان من ذهب بمنتهى الدقة. بمنتهى الدقة. كل كلمة لها وزن وكل كلمة لها استعمال. مش بس كل كلمة. نظرات عينيه، حركات ايديه، طريقة وقفته، طريقة ضحكه، طريقة ابتسامه، كل التدقيق. أولاد الله دائما مدققون في حياتهم، يحتفظون بمثالياتهم دائما، لا يهبطون من مستوى المثالية إلى ما هو أقل منه، ولا يجمعون بين الله والعالم. ولا تجرفهم الخطية دون ان يشعروا. يعني ايه مثلا؟ يعني واحد في البيت عنده تلفزيون يقول عايز افتحه على الاخبار، يفتحه على الاخبار، تخلص الاخبار يزودها شوية بشوية لغاية ما يلاقي نفسه بعد يسمع حاجات غير اللي كان عايزه. وهو قاعد يسمع الحاجات دي يجي واحد يبص له يقول له يا خبر، هي دي الاخبار؟ اخبار ايه يا حبيب؟ انت دلوقتي في اخبار. قاعد ينجر حته بحته لغايه لما فقد نفسه. صدقوني كتير من الناس اللي بيحضروا الروايات التمثيليه بداوا بالاخبار او بداوا بالجزء العلمي اللي بيدوه الانسان المدقق يدقق مع نفسه كما مع الاخرين حتى وهو في حجرته المغلقة يكون مدققا في حياته واسلوبه. البنت المحتشمة لا تكون محتشمة فقط خارج البيت مع الناس، انما محتشمة ايضا مع اسرتها ومحتشمة ايضا في حجرتها المغلقة. يعني لا تقعد بطريقة غير محتشمة ولا تنام بطريقة غير محتشمة ولا تستخدم ملابس غير محتشمة حتى في حجرتها الخاصة. مدققة مع نفسها. بتقول الملائكة شايفني وانا في حجرتي الخاصة. اللي بيكون مدقق حتى في حجرته الخاصة يكون مدققا بالاكثر مع الناس. بالكنيسة بتعلمنا التدقيق في امور طقسية جايز بعضكم ما ياخدش باله منها.

يعني مثلا تقول الكاهن لما يخش الهيكل يخش برجله اليمين مش برجله الشمال، يمكن انتم ما بتلاحظوهاش، لكن لابد ان يدقق الكاهن في هذا. ولما يخرج يخرج برجل الشمال عشان تبقى اللي جوه هي رجل اليمين. الكنيسة بتعلمنا احترافا كثيرا وتدقيقا كثيرا في يوم التناول لكي تعلمنا التدقيق في حياتنا. افتكر مرة كنت موجود في الدير سنة 55 على ما اظن، كنت راهب في الدير، وجه الاستاذ ياسي عبد المسيح كان امين مكتبة المتحف القبطي ودخل قضى فترة كبيرة، وبعدين ضرب جرس الكنيسة وانا كنت معاه في القصر قصر ضيافة، لقيته لبس وقعد يلبس البدلة والسرق كله والجزمة والشراب وكله، ده في عيال بيزوروا الدير ويروحوا الكنيسة بالبيجامة يروحوا الكنيسة بالجلابية بأي حاجة، لا مع الكنيسة إلا لابس البدلة. ليه؟ لألا يفقد خشوعه من جهة الكنيسة أو يفقد عدم احترامه للكنيسة، ولازم يروح بالبدلة وبأخذ لبس. يقول أنا أقدر أقابل واحد رسمي وأنا كده بالجلابية والشبشب، البس مع ربنا برضه كده ناس مدققين. واحد يكون على مكتبه الكتاب المقدس ويجيب اي كتاب يحطه فوقيه، ان يلاقي واحد مدقق يقول له شيء مش اصول اي كتاب يتحط فوق الكتاب المقدس، ان كان مدقق بتراعوها في بيتكم. ده احنا بنراعي في الكتاب المقدس ان نقبل الكتاب قبل ان نفتحه ونقبله قبل ان نغلقه. حياة التدقيق تعطينا الاحترام والخشوع. واحد يقرا الكتاب ويروح حاطه كده، ايه ده؟ بكل تدقيق يضع الكتاب، بكل تدقيق يفتحه، بكل تدقيق يغلقه. نتعلم التدقيق من الحاجات الصغيرة. تعلم التدقيق في الأشياء الصغيرة تتطور إلى التدقيق في الأشياء الكبيرة. على رأي المثل اللي بيحرص على القرش ما يفرطش في الجنيه، اللي بيحرص على القرش ما يفرطش في الجنيه. كمان انت لما تكون حريص في الشيء الصغير يبقى بالتالي الشيء الكبير ماشي مظبوط. لذلك السيد المسيح كلمنا عن النظرة الخاطئة قبل ان يكلمنا عن خطية الزنا، لان اللي يدقق في النظرة هيدقق في العمل. كلمنا عن الغضب قبل ما يكلمنا عن القتل، لان الحريص في الغضب مش ممكن يخش في القتل. قال من قال لأخيه رقى، يكون مستوجب المجمع. ايه رقى دي؟ يعني اي عبارة ما فيهاش احترام. يريد تتعلموا التدقيق في حياتكم. في انسان في كلامه ما فيش تدقيق ابدا، تكلمه يقول لك لا يا شيخ لا يا عم، ايه شيخ وعم دي؟ صدقوني ما فهمت، لكنه كلام الناس تتعود. واحد يقول له يكلمه يقول له صدقت صدقت. الناس في معاملاتهم بيفقدوا التدقيق احيانا باسم الدالة. لماذا زوجان ارتبطا بالحب في الزواج بعد فترة يختلفان وقد يؤدي الامر الى طلب الطلاق؟ ليه؟ ربما لعدم التدقيق. الزوج يفتكر مدام مراته

يبقى ما فيش داعي للكلفة. وعدم الكلفة معناها ياخدوا على بعض، وياخدوا على بعض لا يدققوا في المعاملة. وعدم التدقيق ممكن يكون فيه الغلط، وممكن جرح الشعور، وممكن عدم الاحترام، وممكن عدم الاهتمام باسم رفع الكلفة. باسم ايه؟ رفع الكلفة. ويفقدان حياة التدقيق باسم رفع الكلفة. اتذكر في فترة وانا اسقف زارني بروفيسور كبير في اللغة القبطية، وكان معاه زوجته، واتكلمنا في العلوم القبطية. وبعدين وهم خارجين راعى هذا الاستاذ ان لابد مراته تسبقه في الخروج، تخرج قبل منه، بالواخدين على بعض. معلش، لكن التدقيق يبقى موجود برضه، زي ما بيحترم اي امرأة في الخارج ويقول لها اتفضلي، يحترم برضه مراته ويقول لها اتفضلي. لكن هل رفع الكلفة معناها زوال التدقيق؟ احترسوا من هذا الامر، احترسوا من ضياع التدقيق نتيجة لرفع الكلفة، او نتيجة للدالة، او نتيجة للصداقة. يعني مدام صديقك قم تغلط فيه، مدام صديقك قم تغلط فيه، قل لك يا عم ما تدققش، ده اللي عاشوا بالحكمة ماتوا بالمرض. اهدى. عدم التدقيق حتى في القاعدة الصحية، الانسان اذا دخل عدم التدقيق في حياته كل حاجة تبقى بلا تدقيق، كل حاجة تبقى بلا تدقيق. لا يدقق في اكله ولا في شربه ولا في غسل ايديه ولا في نومه ولا في صحوه ولا في نظافته، حياته كده تبقى مدعككه ملخبطه على بعضيها، مفيش تدقيق. صدقوني حتى الذي يتعلم التدقيق يبقى خطه خط دقيق وباين. لا انسان يكتب اي كلام ويترك لاستنتاج القارئ معنى كلامنا. في واحد يدقق وكلمة شجرة يحط لها نقطتين في فوق التاه المربوطة ما يحطهاش، ايه ليه بيدقق؟ ده مش ممكن يغلط. اللي بيدقق في الحاجات الصغيرة ما يقعش في الحاجات الكبيرة، اللي دقق في الحاجات الصغيرة ما يقعش في الحاجات الكبيرة. التدقيق في المواعيد، ده في ناس بيجوا يسلموا الساعة 7:30، يبقى الاجتماع مفروض على الأكثر يكون 7. يا جماعة ايه بتتأخروا ليه؟ معلش يا سيدنا، معلش دي اتدهوست الحكاية وراح. تحت كلمة معلش طبيعة أشياء كثيرة جدا من التدقيق لكلمة معلش. بينما كلمة معلش يعني معناها ما عليه شيء، يعني ما فيش شيء ضد الموضوع ده ويكون فيه. او واحد مثلا تكون بتتكلم يقول لك شو، يقول لك ولا مؤاخذة بدون مقاطعة هقول لك كذا، هو بيقول بدون مقاطعة وهي فعلا مقاطعة، لكن يقول كلمة بدون مقاطعة علشان يغطي على المقاطعة بكلمة بدون مقاطعة. زي الناس المدققين اللي تلاقي الحيطة منشور عليها اعلان كبير جدا مكتوب عليه ممنوع لصق الاعلانات، وهو في حد ذاته اعلان. في ناس لا يدققون، لا يدقق في حياته، حتى الحياة الاجتماعية، الحياة الاجتماعية وليست الحياة الروحية لا يوجد فيها تدقيق. انسان يعمل فرح في بيته ويخلي الميكروفونات مالية الشوارع، وفي تلامذة عندهم امتحانات ثانوية عامة، وطول الليل رقص وغنى وهيصة، والناس اللي قصادك دول ولا يهمه، مفيش تدقيق في الحياة. الانسان المدقق
ينظر الى كل امر من جميع زواياه وليس من زاوية واحدة. زاوية واحدة يبقى غير مدقق. ينظر الى الامر من جميع زواياه ويتخيل جميع نتائجه وجميع ردود الفعل قبل ان يأخذ تصرف لانه مدقق. الكتاب بيقول اسلكوا بتدقيق لا كجهلاء، اسلكوا بتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. لان الشخص المدقق انسان حكيم. على رأي الشاعر اللي بيقول قدر لرجلك قبل الخطو موضعها. تاخد بالك انت حاطط رجلك دي فين. هذا التفكير يختلف عن الوسواس، انما هو لون من الحرص والمعرفة والحكمة وعدم التساهل مع الاخطاء، وعدم التساهل مع الاخطاء حتى غالبية اخطاء القديسين كانت نتيجة عدم التفكير. يعني لوط حينما اختار الارض المعشبة لم يدقق تماما في دراسة اهل المنطقة وهل هم عشرة طيبة ام جيرة سيئة. ما فكرش فيه، لم يدقق. الانسان الحكيم ايضا يدقق جدا في اختيار اصدقائه، يدقق جدا في اختيار اصدقائه ومعارفه وصحبته. ويدقق في المكان الذي يذهب اليه، هل تحيطه سمعة رضية ام لا. يدقق في حياته الروحية وفي وظيفته ايضا وفي حياته الاجتماعية. يشعر كل من يحيط به انه انسان دقيق. يقول لك ما تخرش المية من ايده، دقيق حريص. ابحث ما هي الاخطاء التي تقع فيها نتيجة عدم تدقيقك، نتيجة خلطك الامور ببعضها البعض، نتيجة عدم الحرص. ما هي الامور التي تعتبرها بسيطة وهي في حقيقتها ليست بسيطة؟ ما هي الامور التي تعتبرها بسيطة وهي في حقيقتها ليست بسيطة؟ ما هدف كل عمل؟ ما دوافعه؟ ما وسائله؟ ما نتائجه؟ شوف السيد المسيح في التجربة على الجبل كان في منتهى الدقة، جوعان بعد صوم طويل والشيطان بيقول قل ان تصير الحجارة خبزا. اي شخص عادي يقول له فيها ايه، واحد جعان. لكن السيد المسيح كان دقيقا في تصرفه، كان دقيقا في اجاباته وفي معاملاته مع الناس. الانسان المدقق كما قلت لكم يبعد عن الاعذار ويبعد عن التبريرات، يبعد عن الاعذار
ويبعد عن التبريرات.

انسان لا يدقق في صومه من اجل الصحة، من اجل الشغل، من اجل التعب، يتطور شيئا فشيئا الى انه لا يصوم. الظروف لا تتحكم في الانسان الدقيق

مبادئ وقيم لا يفكر في ان يعود ويناقشها ويتراجع عنها. ده امر انتهينا منه ما نرجعش نتناقش فيه تاني. الانسان الدقيق لا يقلد غيره من المتساهلين ولا يتأثر بهم. ما يقولش الناس كلها كده. الناس كلها كده دي مش شأنك. شأنك ان تكون كاملا. نوح ما قالش الناس كلها كده. نوح ما قالش الناس كلها كده. كان ماشي لوحده صح ولو كل الناس غلط. مش كل الناس بيتأخروا في الشغل تتأخر انت. مش كل الناس بيزوغوا من التذكرة في الاتوبيس تزوغ انت. مش كل الناس بيتأخروا في المجيء للاجتماع تتأخر انت. وإلا الحكاية كلها تلخبط. الناس كلهم كده دي مش عذر. الانسان المدقق ما يهتمش بيها. حاجات كتيرة جدا في التدقيق لكي نكون مدققين في المعاد. وان الكاسة ما ياخدش اجد من 45 دقيقة. اتفضلوا نسأل.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي. تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولطبنا أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو يسنين انا الليلو يا الليلو يا خن فران مبيوت نمبشير نمبيب نغما اسقو ابو تامين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر إسرائيل.

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

الناس فاعل الاسم ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص تخرج روحهم.

ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد وإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: رصاص يوسوس منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة.

في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لم مبدعا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدين.

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا
1: فيا
0: رب
1: رب
0: أن
1: أن
0: تحفظنا
1: تحفظنا في
0: في هذه
1: هذه الليلة
0: الليلة بغير
1: بغير
0: خطية.
1: خطية.
0: مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا،
1: مبارك أنت
0: متزايد
1: أيها الرب
0: بركة،
1: واسمك
0: واسمك
1: القدوس
0: القدوس مملوء
1: مملوء
0: مجد
1: مجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: آمين.
0: فلتكن
1: فلتكن
0: رحمتك
1: رحمتك
0: علينا
1: علينا
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: كمثل
1: كمثل
0: اتكالنا
1: اتكالنا
0: عليك،
1: عليك،
0: لأن
1: لأن
0: أعين
1: أعين
0: الكل
1: الكل
0: تترجاك،
1: تترجاك،
0: لأنك
1: لأنك
0: أنت
1: أنت
0: الذي
1: الذي
0: تعطيهم
1: تعطيهم
0: طعاما
1: طعاما
0: في
1: في
0: حيني.
1: حيني.
0: اسمعنا
1: اسمعنا
0: يا
1: يا
0: الله
1: الله
0: مخلصنا،
1: مخلصنا،
0: يا
1: يا
0: رجاء
1: رجاء
0: أقطار
1: أقطار
0: الأرض
1: الأرض
0: كلها.
1: كلها.
0: وأنت
1: وأنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: تحفظنا
1: تحفظنا
0: وتنجينا
1: وتنجينا
0: من
1: من
0: هذا
1: هذا
0: الجيل
1: الجيل
0: وإلى
1: وإلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: آمين.
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: علمني
1: علمني
0: عدلك،
1: عدلك،
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: فهمني
1: فهمني
0: حقوقك،
1: حقوقك،
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: أنير
1: أنير
0: لي
1: لي
0: برك،
1: برك،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: رحمتك
1: رحمتك
0: دايما
1: دايما
0: إلى
1: إلى
0: الأبد،
1: الأبد،
0: أعمال
1: أعمال
0: يديك
1: يديك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: لا
1: لا
0: ترفضها،
1: ترفضها،
0: لأنك
1: لأنك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: سرت
1: سرت
0: لي
1: لي
0: ملجأ
1: ملجأ
0: من
1: من
0: جيل
1: جيل
0: إلى
1: إلى
0: جيل.
1: جيل.
0: أنا
1: أنا
0: طلبت
1: طلبت
0: الرب
1: الرب
0: وقلت
1: وقلت
0: ارحمني
1: ارحمني
0: وخلص
1: وخلص
0: نفسي،
1: نفسي،
0: إني
1: فإني
0: أخطأت
1: أخطأت
0: إليك.
1: إليك.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: التجأت
1: التجأت
0: إليك
1: إليك
0: فخلصني،
1: فخلصني،
0: علمني
1: علمني
0: أن
1: أن
0: أصنع
1: أصنع
0: مشيئتك،
1: مشيئتك،
0: لأنك
1: لأنك
0: أنت
1: أنت
0: هو
1: هو
0: إلهي
1: إلهي
0: وعندك
1: وعندك
0: ينبوع
1: ينبوع
0: الحياة.
1: الحياة.
0: وبنورك
1: وبنورك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: نعاين
1: نعاين
0: النور،
1: النور،
0: فلتأتي
1: فلتأتي
0: رحمتك
1: رحمتك
0: للذين
1: للذين
0: يعرفونك
1: يعرفونك
0: وبرك
1: وبرك
0: المستقيم
1: المستقيم
0: القلوب.
1: القلوب.
0: لك
1: لك
0: تجب
1: تجب
0: البركة،
1: البركة،
0: لك
1: لك
0: يحق
1: يحق
0: التسبيح،
1: التسبيح،
0: لك
1: لك
0: ينبغي
1: ينبغي
0: التمجيد
1: التمجيد
0: أيها
1: أيها
0: الآب
1: الآب
0: والابن
1: والابن
0: والروح
1: والروح
0: القدس
1: القدس
0: الكائن
1: الكائن
0: منذ
1: منذ
0: البدء
1: البدء
0: والآن
1: والآن
0: وإلى
1: وإلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: آمين.
0: جيد
1: جيد
0: هو
1: هو
0: الاعتراف
1: الاعتراف
0: للرب
1: للرب
0: والترتيل
1: والترتيل
0: لاسمك
1: لاسمك
0: أيها
1: أيها
0: العالي،
1: العالي،
0: أن
1: أن
0: يخبر
1: يخبر
0: برحمتك
1: برحمتك
0: في
1: في
0: الغدوات
1: الغدوات
0: ويتحقق
1: ويتحقق
0: في
1: في
0: كل
1: كل
0: ليلة.
1: ليلة.
0: قدوس
1: قدوس
0: الله،
1: الله،
0: قدوس
1: قدوس
0: القوي،
1: القوي،
0: قدوس
1: قدوس
0: الحي
1: الحي
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت،
0: الذي
1: الذي
0: ولد
1: ولد
0: من
1: من
0: عذراء
1: عذراء
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: قدوس
1: قدوس
0: الله،
1: الله،
0: قدوس
1: قدوس
0: القوي،
1: القوي،
0: قدوس
1: قدوس
0: الحي
1: الحي
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت،
0: الذي
1: الذي
0: صلب
1: صلب
0: عنا
1: عنا
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: قدوس
1: قدوس
0: الله،
1: الله،
0: قدوس
1: قدوس
0: القوي،
1: القوي،
0: قدوس
1: قدوس
0: الحي
1: الحي
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت،
0: الذي
1: الذي
0: قام
1: قام
0: من
1: من
0: الاموات
1: الاموات
0: وصعد
1: وصعد
0: الى
1: الى
0: السماوات
1: السماوات
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: المجد
1: المجد
0: للاب
1: للاب
0: والابن
1: والابن
0: والروح
1: والروح
0: القدس
1: القدس
0: الان
1: الان
0: وكل
1: وكل
0: اوان
1: اوان
0: والى
1: والى
0: دهر
1: دهر
0: الدهور.
1: الدهور.
0: امين.
1: امين.
0: ايها
1: ايها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا،
1: ارحمنا،
0: ايها
1: ايها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا،
1: ارحمنا،
0: ايها
1: ايها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اغفر
1: اغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا،
1: خطايانا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اغفر
1: اغفر
0: لنا
1: لنا
0: اثامنا،
1: اثامنا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اغفر
1: اغفر
0: لنا
1: لنا
0: زلتنا،
1: زلتنا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: افتقد
1: افتقد
0: مرضى
1: مرضى
0: شعبك،
1: شعبك،
0: اشفيهم
1: اشفيهم
0: من
1: من
0: اجل
1: اجل
0: اسمك
1: اسمك
0: القدوس،
1: القدوس،
0: ابائنا
1: ابائنا
0: واخواتنا
1: واخواتنا
0: الذين
1: الذين
0: رقدوا.
1: رقدوا.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: نريح
1: نريح
0: نفوسهم،
1: نفوسهم،
0: يا
1: يا
0: من
1: من
0: هو
1: هو
0: بلا
1: بلا
0: خطيه
1: خطيه،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحمنا،
1: ارحمنا،
0: يا
1: يا
0: الذي
1: الذي
0: بلا
1: بلا
0: خطيه
1: خطيه
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اعدنا
1: اعدنا
0: وأقبل
1: وأقبل
0: طلباتنا
1: طلباتنا
0: اليك،
1: اليك،
0: لان
1: لان
0: لك
1: لك
0: المجد
1: المجد
0: والعزه
1: والعزه
0: والتقديس
1: والتقديس
0: المثلث.
1: المثلث.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: بارك.
1: بارك.
0: امين.
1: امين.
0: أبانا
1: أبانا
0: الذي
1: الذي
0: في
1: في
0: السماوات
1: السماوات
0: يتقدس
1: يتقدس
0: اسمك،
1: اسمك،
0: ليأتي
1: ليأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطنا
1: أعطنا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة،
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير
1: الشرير
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: أمين.
1: أمين.
0: السلام
1: السلام
0: لك
1: لك
0: نسألك
1: نسألك
0: أيتها
1: أيتها
0: القديسة
1: القديسة
0: الممتلئة
1: الممتلئة
0: مجدا
1: مجدا
0: العذراء
1: العذراء
0: كل
1: كل
0: حين،
1: حين،
0: والدة
1: والدة
0: الإله
1: الإله
0: أم
1: أم
0: المسيح،
1: المسيح،
0: أسعدي
1: أسعدي
0: صلواتنا
1: صلواتنا
0: لابنك
1: لابنك
0: الحبيب
1: الحبيب
0: ليغفر
1: ليغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: السلام
1: السلام
0: التي
1: التي
0: ولدت
1: ولدت
0: لنا
1: لنا
0: النور
1: النور
0: الحقيقي
1: الحقيقي
0: المسيح
1: المسيح
0: لأن
1: لأن
0: العذراء
1: العذراء
0: القديسة.
1: القديسة.
0: اسأل
1: اسأل
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: عنا
1: عنا
0: ليصنع
1: ليصنع
0: رحمة
1: رحمة
0: مع
1: مع
0: نفوسنا،
1: نفوسنا،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: أيتها
1: أيتها
0: عذراء
1: عذراء
0: مريم
1: مريم
0: والدة
1: والدة
0: الإله
1: الإله
0: القديسة
1: القديسة
0: شفيعة
1: شفيعة
0: الأمينة
1: الأمينة
0: للجنس
1: للجنس
0: البشرية،
1: البشرية،
0: اشفعي
1: اشفعي
0: فينا
1: فينا
0: أمام
1: أمام
0: المسيح
1: المسيح
0: الذي
1: الذي
0: ولدتيه
1: ولدتيه
0: لكي
1: لكي
0: ينعم
1: ينعم
0: علينا
1: علينا
0: بغفران
1: بغفران
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: السلام
1: السلام
0: لك
1: لك
0: يا
1: يا

0: العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمان وإيل، نسألك واذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي، نمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، أمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن.

0: الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: Ευνή βεψόι σευνούτη πίπαν το κρατού ρηφιότεν πεν σόι σου όπεν νούτη όπεν σωτήρι σώς βία Χριστούς να σκουρώ. Αλέ κουλα χέλο μνάγλε κουλα χέλο φύ κουλα χέλ αν εξατάρτενα ο άντενα ο χαφίστενα ο καβίλτενα ηλί αισφαχτα αλίνα ο δατίνα τίτπίνα ηλα هذه الساعة.
1: لك يا ارحمنا الله ويترافع علينا واسمعنا وعيننا واقبل صلاة وتربة قديسين ينبي الصلاة عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب رحمة.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر منحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان ومامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك عن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا يا أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العالم

0: أيضا نسأل الله الأبدع بتال كل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا أبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن أبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. أبانا القديسين رسالة ساقفة، أبانا ساقفة أبان القميص أبان الكسوس، وإخواتنا الشماميسة، أبانا الرهبان وإخواتنا العلمانيين، وعنيح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا نحفظ مجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا نسمع معنا رحمة.

تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما

0: واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك. أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسي.
1: يا رب أنت حفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله بقى أنا متزايد بركة. اسمك القدوس مملوء مجد للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا رب كما استتكلنا عليك، لأن عين كل ترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء أكثر الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظ وتنجينا من هذا الجيل للأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أن اللي يبرك. يا رب رحمتك دائمة للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعين النور، فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك برك المستقيم القلوب. لك تجد البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدوس الكائن منذ البدء والآن إلى الأبد أمين. جيد والاعتراف يا رب والترتيل لاسمك العالي أن يخبر ما في غدوات وحقق في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال الذي لا يموت الا زلم العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال الذي لا يموت الا زلم العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال الذي لا يموت الا زلم العذراء ارحمنا. السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل الان دار الدور كلها امين. يا الثالوث قدوس ارحمنا، يا الثالوث قدوس ارحمنا، يا الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامينا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفينا بالاسم القدوس. ابانا وقدنا الذين ركبوا يا رب نحن نفسهم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا من هو بلا خطايا يا رب اعنا واغفر بطنا اليه. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا. لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والكون مجد الى الابد امين. كن بكريستوس يسوس بين شيشة من الليلويا شنيت التيروس يسوى باسم نور تيم برسينوس نسيري بين تي مصنو تسمعهم بكريستوس
2: هيني وين تيني بروسف كي أبشوى مشيري من نيتف كاني نوفي نوني بول
1: سيري سي تسميسي نوني بيويني طايف مي بكريستوس بين نور تيتي برسينوس نسوى
2: هيني وبشوى سيري يبون مناني بسيكي تف كاني نوفي نوني بول
1: سي برسينوس مريم تي سيوتو كوسوى تي برستاتي سيتي نوتن تيم
2: Eri brzbe fineri ego nari pe Christos etari prepos mut

0: خطايانا.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقة أن مجدك العذراء القديسة ولاية الإله لك لا تسلم مخلص العالم وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا لك المسيح فخر رسلك للشهداء وللصديقين سبعتك أنا ذكرى الخطايا تبشر بالثالوث قدوس لو تواهل نزل الله نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي غير في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء ابن الصليب عن العهد بولس البنطي تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجزيه ليزين الأحياء والأموات الذي لا يسلم الكائن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بت

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا

هذا الدهر يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأخيار ويقذفونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. قال لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ قالوا له: نعم يا رب. قال لهم: من أجل هذا كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب حقل يخرج

0: كنت نوش مستنسيون.
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا هذا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة.
2: Tas kifala simen tokrio krinate. Ros khomen simu tafu vamin.
3: Iri ni pasi. Ayo sayyid rabbi yasu al masih al minal wahid wa kalimatu Allah la baladi atta kulla ribata at khatayana min qibala mukhalis al muhiyya. Allazina ghayta lam yuzi qadisina qala lam qbala ura qudas man afart ulam khatayam ufrat lam man lam sakt walim sakt anta alayni ya sayyidna. Min qibala uslak al athar an'amti ya rab. على الذين يعملون في الكهنوت كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا الخطايا الأرض أن يربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم. نسأل نطلب من صلاحك يا محب عشان عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي منحنين برأس مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك وتعالنا يا رب كل ربطات خطايا. كنا يا رب أخطأنا ليك بشيء بعلم أو غير علم، بالقول بالفعل بصغر القلب. أنت يا سيدي عارف ضعف البشر كصالح محب البشر. اللهم نمنينا رب بغفران خطايانا، باركنا طهرنا وحاللنا حال سائر شعبك، املانا رب من خوفك قمنا ردتك المقدس.

0: اللهم صل على ملك السلام واعطينا رب سلامك وخير لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد والبركة والعز الأبد أمين. جعلنا رب مستعقين قلب الشكر. أبانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.

كل سنة وحضراتكم طيبين. نبدأ اجتماع شباب ومبسوطين النهاردة بنحتفل بعشية الملاك ميخائيل. وزي ما اتفقنا كده من الأسبوع اللي فات إن النهاردة هنبدأ فعاليات الاحتفال بكأس عالم الكنيسة، صح كده؟ مش احنا اتفقنا على الكلام ده؟ النهاردة بإذن ربنا هنبدأ سيم جديد كده وراوند جديد في اجتماع شباب، بما ان يعني الاغلبيه بدات تخلص امتحانات، بعنوان كاس العالم، وبالاخص يعني كاس عالم بين قوسين كده الكنيسه. كلنا اتفرجنا على كاس العالم وبدانا نتفرج ونسمع اخبار، واللي مالوش في الكوره بدانا نشجع كده بعناوين الاخبار. لكن احنا الفتره اللي جايه هيبقى لينا كده كاس عالم خاص بينا. النهاردة هيبقى بعنوان لغاية ما خدام وسائل الإيضاح اللي بنتعبهم معنا دايما هيطلعونا الفترة اللي جاية العناوين هتبقى إيه. هنتكلم عن كاس العالم، والنهاردة هنتكلم عن المنتخب. مش هنحرق المواضيع، لكن احنا اتبعت لنا كده على الفيس وعلى الانستجرام الفترة اللي جاية المواضيع بتتكلم عن إيه. طلعت كده الحاجة. يوم النهاردة هنتكلم عن المنتخب. يوم 25/6 لو تاخدوا بالكم، هو الخميس اللي جاي هنحتفل مع بعض، وهتبقى دي الاستراحة بقى بين الشوطين بعشية مرجرجس المزاحم، تمام؟ فالمرة الجاية مش هيبقى في اجتماع شباب، لكن كلنا هنتقابل في العشية، عشية مرجرجس المزاحم. يوم 2/7 بعنوان الفار. يا ترى أبونا هيقول لنا إيه على الفار؟ عارفين الفار؟ بما انكم شاطرين في الكوره، طب نقول للشبات، انا عارف الشبان شاطرين. الفار ده ايه؟ الفار ده عارفين الفار؟ الفار مش فيه كده تقنيه جديده لما يعيدوا الكوره والحكم ما يكونش شافها كويس بيرجع للفار ده؟ يعني عارفين الفار. طيب هنشوف هنتكلم عن ايه. وده يوم 2/7. يوم 9/7 هنتكلم عن البلان او الخطه اللي بيبدا يشتغل بيها الفريق. عارفين خطه 4-4-2 و4-3-2-1 والكلام ده. يوم 16/7 كارت اصفر. يوم 23/7 اوف سايد. يوم 30/7 هو الجمهور. الفتره اللي جايه فتره حلوه ودسمه، وزي كده بنقول عارفين لما بيجوا يستعدوا للاحتفال بكاس العالم بيحصل ايه؟ بيحصل مجهود كبير جدا علشان الناس تحتفل بالبطوله دي، والدوله المنظمه بتبذل مجهود كبير في الاعلام وبيصرفوا ملايين بل مليارات علشان يوصلوا للاحتفال وتنظيم البطوله دي. وفي الاخر في دوله واحده بس اللي بتوصل لكاس العالم بتفضل تحتفل بيه كام سنه؟ 4 سنين، صح كده؟ مين اخر حد احتفل بكاس العالم؟ الارجنتين، تمام. يعني هي بيسموها ايه؟ هي حاملة اللقب، برافو عليكم، تمام. ف قد ايه الناس بتبذل مجهود علشان توصل للحظه دي؟ هي لحظه مهمه جدا ويفضل 4 سنين. مش حال بقى احنا المجهود اللي المفروض نعمله علشان نوصل للكاس العالم بتاعنا بقى اللي هو ابديتنا. النهارده لو تاخدوا بالكم في العشيه كان بيتكلم عن ايه الانجيل؟ كان بيتكلم عن

ملكوت السماوات، صح كده؟ فده الهدف بتاعنا، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له. طب نوصل له ازاي؟ لو خدنا بالنا كده في رسالة بولس الرسول، تعالوا نحفظ مع بعض الآية دي. قال ايه في كرونسوس الأولى اللي صح 9 آية 24 و25؟ قال اركضوا لكي تنالوا. اركضوا يعني اركضوا، يعني اجري وابحث عن هدفك. زي ما الانجيل كده قال لنا احنا عندنا ملكوت السماء زي ايه؟ زي جوهرة او لؤلؤة ثمينة بنجري ونبحث عنها، هو ده الكاس بتاعنا، تمام؟ فاركضوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه، وكل من يجاهد يضبط نفسه. حلوة قوي الآية دي، تعالى نحفظها مع بعض كده وتبقى التارجت بتاعنا الفترة الجاية. وده ما يمنعش ان احنا بعد الاجتماع ابتداء من النهاردة عندنا النادي الصيفي بقى بتاعنا، عندنا صالة ألعاب مفتوحة وحاجات كتير، مش هحرقها لكم كده من أول الاجتماع، هننبه عليها في الآخر عشان نكون ريفريش. تعالوا نقولوا مع بعض كده ونصلي مع بعض بروح، ده ترنيمة تقوي يا نفسي واستعدي للأبدية، نقولها ونصلي مع بعض.

0: مساء الخير، ممكن البرزنتيشن؟ طيب، بمناسبة ان احنا يعني في اجواء كاس العالم برضو كده، في العادي انت لو هتختاروا فريق، يعني ايه معايير اختياركم للفريق ده، او هتختاروا فيه ايه، او يعني على اي اساس، ايه رأيكم؟ بناء على شخص معين. اوكي تمام، انا قصدي ان انت لو عايز تكون فريق بقى هتعمل ايه؟
1: يكونوا متعاونين.
0: يكونوا متعاونين، اوكي. ايه تاني؟
1: لياقة بدنية.
0: لياقة بدنية، اوكي. ايه كمان؟ يبقى في تيم ليدر، اوكي. حد عنده رأي تاني؟ اوكي، يفهموا بعض ويتواصلوا مع بعض، اوكي. طيب احنا الهدف الفريق ده، لو انا مثلا هتكلم على فريق كوره، احنا الهدف بتاعنا ايه؟ ان احنا نكسب الماتش، صح؟ طيب عشان نكسب الماتش المفروض يحصل ايه؟ نجيب اجوال اكتر. فايه رأيكم نخلي الفريق كله مهاجمين؟ لازم. ليه لازم يبقى في توازن؟ عايز اجيب اجوال، يعني ليه برضو؟ اوكي، يعني انا عشان اجيب جول يعني كاني هبقى محتاجه زي خطه، والخطه دي مش هتتحقق غير لو كل واحد واقف في البوزيشن بتاعه المظبوط، صح كده؟ طيب ماشي، تعالوا ننقل على الجزء اللي وراه كده. يعني احنا مثلا لو جينا نطبق المفهوم ديت في الانجيل، هنلاقي ان في الانجيل في حاجات كتير من العهد القديم، وفي العهد الجديد يعني كان فيها علشان يحقق حاجه معينه كان فيها نظام اللي هو تكوين فريق، سواء ان انا بنيت خيمه الاجتماع، او مثلا يعني هلاقي مثلا ربنا، اوكي السلايد اللي وراها، يعني مثلا لما جينا نبني خيمه الاجتماع ربنا عين اثنين، يعني اثنين هيكونوا مسؤولين عن ان هم يبنوا الحاجات الكتيره في خيمه الاجتماع بالتفاصيل بتاعتها، وكل واحد حكيم قلب هيكمل برضه هيدخل في مشروع بناء الخيمه ديت. لو جينا مثلا في العهد يعني الجديد كان في مثلا يعني في الكنيسه الاولى كان الى جانب اللي هو كرازه بالكلمه ظهر احتياج ان هو لخدمه الارامل، فابتدوا يعينوا 7 شمامسه في الكنيسه الاولى علشان يساعدوا الرسل في خدمه الارامل اللي ما كانش واصل لهم الخدمه دي. اللي احنا هنعمله بقى النهارده في يعني هنركز اكتر على اختيار المسيح للتلاميذ، وده كان برضو كان اول مثال، يعني يعتبر اول مثال في العهد الجديد لتكوين فريق. الفريق ده هنشوف بعض من شخصياته النهارده، ونشوف ازاي المسيح اختار الشخصيات ديت علشان في الاخر يعني يعدهم للهدف اللي هو اللي كان قصده ان هو يبني الكنيسه بتاعته. طيب بس قبل ما نشوف الفريق المسيح كونه، هنعمل كده هنزق كده قدام بالزمن حوالي 2000 سنه للوضع اللي يعني اللي احنا فيه دلوقتي. يعني هل احنا كمان في يعني في مواقف ساعات بتستدعي ان احنا يعني نتصرف فيها في فريق؟ ايه رايكم؟ ايه المواقف اللي احنا بتستدعي ان احنا يعني لازم نشتغل في فريق؟ في الشغل يعني ساعات بنبقى يعني باختيارنا او مش باختيارنا ممكن ابقى حاجه بسلمها مثلا لزميلي في منطقه مضطر ان انا اشتغل معاه. ايه كمان؟ الخدمه بالظبط، الاسره بتاعتي في الخدمه، او ان انا بعمل اي خدمه ايا كانت، فانا برضو شغاله فريق، والفريق ده كل واحد له فكر وله طريقه وله توجه، بس كلنا بيجمعنا اللي هي الخدمه الواحده ان احنا نخدم يعني اولاد ربنا. ايه كمان؟ الجروب بروجكتس بتاعت الكليه طبعا، اللي هي الفقره احلى فقره في احلى يعني في اخر سنه ديت، اللي هي لازم كلنا نشتغل في الجروب بروجكت. اوكي، وبرده في وقت يعني مع العيله برده بنضطر مثلا انا واخواتي انا واهلي ممكن يجمعنا حاجه معينه بنعملها مع بعض. فاذا احنا كلنا يعني نظام اللي هو الفريق ديت احنا هنتعرض ليه في حياتنا دلوقتي. فيعني هنربطها برده بقبل كده، بس احنا يعني في نظام اللي هو الفريق اللي هو بتاعنا دلوقتي مهم ان انا يعني ابقى يعني عشان يعني قبل ما انا اتصرف او احكم على غيري في الفريق، يعني غيري في الفريق نفس الفريق بيتصرف ازاي، مهم الاول ان انا افهم نفسي الاول. انا يعني انا بعمل كده ليه؟ يعني ايه اللي بيحكمني في تصرفاتي؟ انا ليه مثلا باخد قراراتي بناء على ايه؟ او انا بتعامل بناء على ايه؟ ايه حاجه في شخصيتي بتبقى بارزه قوي هي دي اللي بتخليني او بتدفعني ان انا اتعامل بشكل معين. افهم نفسي وافهم كمان غيري المختلف عني ممكن يكون بيتصرف بطريقه تانية بناء برضو على شخصيته. فعشان يعني نفهم نفسنا اكتر، نفهم اللي هو الديناميكية الفريق ديت بتكون ماشيه ازاي، فاحنا هنعمل مع بعض كده تيست دلوقتي. يعني هنسكان كده الكيو ار كود، ممكن نحرك السلايد كده 2 سلايد لحد الكيو ار كود.

ممكن نجيب سلايد الكيو ار كود. طيب انا هحاول اعرضها من هنا كده، بس حاولوا تعملوها سكان بقى من عندكم. ثانيه. طيب بصوا، احنا هنعمل تيست كده صغير، يعني هتعملوا سكان للكيو ار كود اللي معايا. التيست ده عباره عن بعض الاسئله. اوكي، فاحنا التست ديت احنا يعني بناء يعني على شخصياتنا اللي هي الحاليه دلوقتي، احنا هنجاوب يعني على الاسئله اللي فيها. الاسئله بسيطه خالص، تمام؟ فاحنا هنجاوب بناء على يعني اللي هو وضعنا الحالي، مش هنجاوب على بناء اللي احنا عايزين نكون عليه، تمام؟ يعني قدامنا حوالي 3 دقائق كده هنحل التست، وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه يعني بالنتائج بتاعته.

تمام. طيب هو احنا من ضمن الاكزامبلز بتاعت الاسئله بتاعتنا هو قايل صفات، يعني مش قايل يعني مواقف معينه نتصرف فيها ازاي، بس هو يعني تخيل نفسك مثلا في موقف معين، هل انت في الموقف ده عاده مثلا لو طلب يعني الناس بتقول ارائها مثلا في موضوع ما، هل انت مثلا بتحب يعني من نوع المتحفظ او مش بتحب تشارك، او مثلا لما بتيجي تشارك هل بتكون مؤثر يعني او ارائك مثلا بيتاخد بيها، هل بتبقى حذر قبل ما تقول اي راي، ولا مثلا انت معبر بتعرف مثلا ليك وجهه نظر معينه وبتعرف توصلها وبتعرف تعبر عنها بالكلمات المظبوطه. ف يعني معظم الاسئله بتبقى يعني ماشيه كده، اللي هي بتبقى عاده اللي هو اكتر صفه يعني انت بتظهر فيك او فيكي لما يعني مثلا لما تيجي تاخد قرار، او لو انت مثلا في موقف مثلا في جروب، يعني انت عاده بتتصرف ازاي في هذا الموقف يعني.

طيب حد حل التست للآخر؟ كم حد هكمل للآخر؟ أوكي حد مين تاني؟ اتنين تلاتة أوكي أربعة خمسة ستة تمام أوكي ماشي. طيب يعني أوكي ندي وقت كمان فاضل يعني الناس اللي بتحل فاضل قد إيه تقريبا؟ أوكي خلصتوا؟ أوكي لسه أوكي

Sí. طيب كم حد من الناس اللي كملت التست طلعت نمط دي؟ اوكي دي وحاجة تانية. اوكي هو عادة يعني هتلاقوا نفسكم طلعتوا حاجتين، يعني في حاجتين اكتر اتنين عاليين وبعد كده في بقى بعد كده الباقي يعني. طيب كم حد طلع نمط اي؟ اي واحد اتنين تلاتة اربعة اس خمسة. اوكي اس واحد اتنين اوكي تلاتة اوكي اربعة خمسة ستة. طيب نمط سي. اوكي ناس دقيقة ومفصلة. اوكي حلو خالص. طيب ايه حكاية اللي هي الحروف دي؟ يعني ايه دي اي واس وسي؟ طيب دي اللي احنا نشوفها في السلايد اللي وراه. طيب بصوا هو دول كده يعني ده يعتبر اللي هو الانماط ديت هي يعني الانماط اللي هي التقسيمة الكبيرة بتاعت اللي هي انواع الانماط الشخصية بشكل عام. هما اربع انماط اللي هي بيتقسموا بياخدوا حروف دي اي واس وسي. الدي اللي هي يعني احنا هنقول اللي هو الترجمة العربي على طول بيعتبر اللي هو النمط الدي اللي هو عادة النمط اللي هو بيبقى الغالب او بيسموه اللي هو المسيطر اللي هو بالانجلش اللي هو الدوميننت. النمط دايت هو كل نمط فيهم يعني هتلاقوا ان هو يعني احنا هتلاقوا يعني في النتائج بتاعتكم كل واحد طلع مثلا نمطين مثلا او اكتر بنسب مختلفة. يعني احنا ما فيش حد يعني مثلا توتالي مثلا دي من غير ما يبقى مثلا معاه جزئية من ايه بس ولو بسيطة من بقية الانماط، بس الصفة الغالبة عليه في التعامل وفي العلاقات هيبقى ان هو بيتصرف ايه بنمط دي. طب يعني ايه نمط دي؟ يعني يعني كل نمط ليه نقط قوة ونقط ضعف. هتلاقوا ان النمط الدي ديت بيبقى اكتر حد مهتم بالنتائج اكتر، بيهتم ان هو يعني بيبقى له دور قيادي اكتر. يعني يعني هو مثلا ايه نقدر نعتمد عليه ان هو يقدر ياخد قرارات يعني في الحاجات اللي هي يعني بشكل سريع، بس لان هو يعني بيبقى قيادي وبيبقى يهتم بالانجازات اكتر فممكن مش بيهتم قوي بالعامل البشري، يعني مش هيراعي مثلا مشاعر الاخرين قوي هو ايه بياخد القرارات، مش مهتم قوي بالتفاصيل واخد الحاجات بشكل مجمل. طيب نيجي للنمط اللي هو التاني وهو نمط الاي اللي هو الانفلوينشال او اللي هو المؤثر. النمط ديت بيتميز ان هو اجتماعي جدا، يعني بيعرف ان هو يعني له علاقات مع الاخرين، بيعرف ان هو يقول راي يبقى له حضور وان هو يؤثر على الراي الجماعي. يقدر ان هو يقنع ويتفاوض مع الناس بشكل يعني مريح والناس يعني يعني وهو بيحب ان هو يتعامل برضه مع الاخرين. بس اللي هو النقطة يعني مثلا من النقطة اللي هي الحاجات الضعيفة فيه ان هو ايه يعني هو اجتماعي بس ملوش مثلا في الجزء ان هو العلاقات اللي هو one to one اللي هو الحاجة اللي هو الفردية اللي يعني مثلا ايه مش صبور يعني مش صبور قوي يعني يعني اللي هو ايه يعني اللي هو اجتماعي فاللي هو يعني مع الكل ممكن ياخد العلاقات بشكل سطحي شوية يعني مش قوي بس حاجة يعني يعني حاجة اللي هو ايه بسيطة لانه مركز اكتر مع اللي هو الناس بشكل عام. يعني النمط اللي هو الاس اللي هو الستادي او الثابت او الستيبل ده النمط ده بيتميز ان هو يعني يقدر ان هو ايه زي ايه اللي هو اللي بيحقق التوازن اللي هو في الفريق، يعني مثلا يقدر ان هو يتعامل

يتعاون مع الاخرين بيدعمهم، هو يعني اكتر شخص اللي هو ايه بتلاقي ان هو فيه عامل اللي هو يعني وفاء مع الاخرين كده، بيقدر ان هو يبقى حلو قوي في الخدمه الفرديه، لانه يعني بيحب ان هو يتعامل بشكل شخصي مع الافراد، وعاده بيلجأوا للشخص ديت مثلا لو في نزاعات مثلا في الفريق او كده، هو اللي يقدر يحقق الاستقرار في هذا الفريق يعني. بس نقطة الضعف بتاعته ان هو يعني لان هو بيحب الاخرين قوي، فما يعني عادة بيتجنب المواجهة، يعني ما بيحبش ان هو يخش في صدام معاهم، وتلاقيه مثلا هو لو حطيته في مكان المكان ده فيه سرعة تغيير للحاجات، يعني مش مكان مش مستقر، ما هوش احسن يعني بيئة بالنسبة له يعني. من الاخر نمط اللي هو النمط السي اللي هو بنسميهم ان هو الناس الباحثة عن الكمال، يعني دول بيبقوا ناس مدققين جدا، يقدروا ياخدوا الحاجة ويروحوا للعمق قوي فيها، يحللوها ويفصصوها لحد الاخر، وعادة دول احسن ناس لو انت عايز شغل يعني بجودة عالية جدا، دول احسن ناس تحطهم في الشغلانة دي، بس لانهم بيحللوا الحاجه لحد اخرها، فانت ما تستناش منهم ان هم يدوك قرارات سريعه، لا لازم تديهم راحتهم ان هم ياخدوا القرارات. وساعات اللي هو مش بيبقوا متقبلين قوي اللي هو يعني لو حد نقدهم بشكل جامد، فيعني وعاده بنسميهم اللي هو موضوع البحث عن الكمال ده بيبقى يعني سلاح ذو حدين يعني. بس ده كده الفكره عن الانماط. نرجع بقى يعني كل واحد فينا اتعرف على يعني على شخصيته، وهنرجع بقى ايه للتلاميذ. احنا كلنا اخذنا الكارت ده صح؟ اوكي. الكارت ده هتلاقوه فيه ناحيتين، ناحيه كده فيها تلميذ، يعني كل واحد اخذ يعني تلميذ من التلاميذ. الناحيه الثانيه اللي هي البيضه، المفروض البيضه دي تفتكروا الكادر ده المفروض هيبقى فيه مين؟ الكادر ده، ايوه بالظبط، يعني احنا يعني كل حد فيكم عمل التست ومفروض هيتحط يعني صورته في الكادر ده، تمام. والدايره ديت هتبقى اللي هي اكتر نمط، يعني مثلا لو حد كان دي فهيبقى ودي كان اعلى حاجه، فهيحط يعني هيحط اللي هو الرقم يعني بتاعه هنا ناحيه اللي هي الدي اللي هي العاليه دي اللي هي يعني عند حرف الدايره من فوق، تمام. كل ما بعدنا عن حق يعني عن يعني رحنا لطرف الدايره اكتر، كل ما ده كان اللي هو يعني احنا اخذنا النسبه في النمط بتاعنا بشكل عالي يعني، تمام. طيب نيجي مثلا لو اخذنا مثلا التلاميذ، نبدا مثلا ببطرس، تفتكروا بطرس هيبقى ايه يعني من خلال اللي احنا شرح الانماط اللي احنا شرحناها؟ بطرس تفتكروا هيبقى ايه؟ اوكي ماشي، اوكي هي اتعرضت على طول، هيبقى دي. طيب ايه اللي يخلينا نقول ان بطرس يبقى دي؟ هل له مواقف معينة يعني تقول لنا ده؟ شخصية مندفعة، اوكي، يعني عمل ايه مثلا خلينا نقول هو مندفع؟ اوكي، وقت القبض على المسيح هو يعني خد السيف وراح قطع اللي هو ملخص اللي هو من العبيد اللي هم جم يعني يقبضوا على المسيح، اوكي. ايه تاني؟ بالظبط، كان له كلمة، هو كمان يعني مش دي بس، هو كمان يعني اي اللي هو المؤثر يعني برضو طبعا بعمل الروح القدس، بس هو كمان كلمته كان يعني كانت منتهى القوة بقوة الروح، وقدر ان هو يرجع 3000 نفس في اول وعظة للكنيسة. ايه كمان؟ اوكي، هو مش هو بالظبط، هو مندفع اللي هو ممكن يقول يعني الحاجه قبل ايه يعني ما يوزنها كويس، اللي هو قال للمسيح اللي هو لا ما تغسلش رجلي. اوكي ايه تمام؟ اوكي تمام. وهتلاقوا دايما بطرس مثلا لما دايما المسيح كان يسال حاجه هو على طول اول واحد يجاوب، يعني مثلا من تقول الناس اني انا؟ انت المسيح ابن الله الحي، او انا اموت عنك، او يعني اللي هو حاشا لك يا رب، لو اول واحد على طول يجاوب. وان انكرك الجميع انا لا انكرك، هتلاقوا على طول ان هو يعني بيتكلم ايه على طول، يعني ايه يعني هو زي مبادر في الكلام، فدي كلها حاجات تبين ان هو بطرس يعني هو يعني يعني يعني تبين ان هو قد ايه شخصيه، هو يعتبر قائد ويعتبر يعني مبادر وبرده له حضور. هتلاقوا مثلا انه بعد القيامه لما قال ان هو انا اذهب لاتصيد، خد 6 من التلاميذ معاه برده، او 6 تبعوه، هو ما لهمش يجوا، بس هو لانه كان مؤثر فسحب يعني 6 جم معاه علشان يروحوا يتصيدوا عند بحر طبرية. اوكي نيجي للي هو اخوه بقى، ايه رايكم زيه ولا يعني نقدر نقول العكس؟
العكس صح، يعني هو عادة اندروس، يعني هو بيحب يشتغل في الكواليس، يعني لو ان هو مثلا ايه يعني نمطه اكتر اس وسي، ان هو الاس قلنا ان هو يعني شاطر في العمل الفني.

فردي أول ما يعني كأنه يعتبر تلميذ ليوحنا المعمدان، فلما سمع عن المسيح وتبعه وقعد معاه شوية، لما قالوا أين تمكث، يعني كان هو يعني يوحنا قالوا أين تمكث وقعدوا معاه شوية، بعد كده هو جاب يعني اندراوس جاب بطرس للمسيح، فاللي هو عايز يتكلم معاه وجابه بعد كده للمسيح. فهو اندراوس من الناس الحلوة جدا اللي بتشتغل على الجانب الفردي، يعني يعني ايه خل يعني خلف ال يعني ورا الكواليس زي ما بيقولوا يعني. طيب وهتلاقوا ان اندراوس برضو من الناس اللي هي اللي لاحظت ان هو مثلا وقت قبل ما معجزة اشباع الجموع ان هو لاحظ الولد اللي كان عنده 5 خبزات وسمكتين، فيعني بس كان برضو لسه بيوزنها يعني برضو ان هو ازاي ان هو 5 خبزات والسمكتين يقدروا يعملوا ايه يعني. طيب نيجي لثالث شخصية اللي هو شخصية فيلبس. فيلبس هو في 2 فيلبس بس احنا قصدنا فيلبس اللي اتذكر في يوحنا الاصحاح الاولاني. تمام، فيلبس ده برضو من الناس اللي هي ايه يعني يعتبر إن اللي هو النمط بتاعهم يعني سي ليه، لان هو يعني كان برضو يعني لما اللي عرفنا ديت من طريقه كلامه مع نسنائيل قال له وجدنا الذي قال عنه موسى والانبياء، فهتلاقوا ان هو ده واحد كان بيضو يعني عارف ايه اللي قايله بالظبط اللي هو الناموس والانبياء، ولما شافه في يعني في المسيح لما قال له تعالى اتبعني يعني على طول اللي هو يعني يعني عارف اللي هو ان هو ديت من خلال اللي هو القرايات بتاعته. طيب نيجي لشخصية برضو كمان اللي هو صديق بقى فيلبس اللي هو نسنائيل. نسنائيل ده تفتكروا هيبقى ايه النمط بتاعه؟ هو اتعرض عامة. اوكي طب ليه هيبقى يعني ليه تفتكروا ليه هو ممكن يكون دي او سي؟ بالظبط كده، هو نسنائيل اول ما فيلبس جه كلمه قال له بالظبط كده، يعني قال له امانا ناصرة يمكن ان يكون شيئا صالحا، يعني اللي هو اصلا ما حتى ما يعني ما رعاش مشاعر فيلبس وهو بيتكلم معاه، قالها له كده في وشه اللي هو يعني اللي هو يعني اللي هو لا انا يعني زي مش مصدقك. عاده الشخص اللي هو الدي عاده لما بيجي يقول حاجه بيعبر عنها زي ما هي، عكس مثلا لو كان شخصيته اس عاده هيبقى يحاول يقولها باسلوب الطف شويه، يعني هيراعي يعني مشاعر فيلبس صديقه اللي هو جاي يكلمه، لكن الدي لا هيقولها له كده على طول اللي هو يعني لا يعني انت اللي انت بتقوله ده عاده مش بيخرج اي حد صالح من الناصره. طيب بس لان هو برضو يعني حته اللي هي السي ليه، لان هو يعني برضو اولا مهتم محتاج ادله وبراهين، يعني مش اي حاجه اللي هو هيقتنع بيها كده وخلاص، لكن لما المسيح قال له انا تحت التينه رايتك وان واسرائيلي لا غش فيه، فهو يعني يعني هو كده عرف ان هو ده المسيح اللي هو زي عرف التاريخ بتاعه ان هو كان يعتبر اتولد في نفس يعني نسنائيل كده وكان مولود في نفس الوقت اللي اتولد فيه المسيح، ومامته خبته اثناء اللي هو مقتل اطفال بيت لحم، فهو كون المسيح عرف معلومه زي كده ما يعرفهاش غير بس الاهل نسنائيل، فهو كده بالنسبه له دي كانت الحجه القويه اللي هو اللي عرف ان هو ده المسيح حقيقي، فما ترددش لحظه وقال له يعني انت ابن الله انت ملك اسرائيل، اللي هو على طول رد يعني رد عليه بشكل صريح برضو يعني حتى لما عرف الحقيقه. طيب اخر واحد معانا في التلاميذ، اخر واحد معانا في التلاميذ هو يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب احنا يعني في طبعا يعني غني عن التعريف، بس احنا عايزين نقول في يوحنا حاجه ان هو التست اللي احنا عملناه النهارده ديت، يعني هل هو ده خلاص النسب اللي طلعت لكم ديت هتبقى ثابته خلاص كده؟ يعني انتوا مثلا لو عملتوا التست ده كمان 10 سنين او كمان 5 سنين هل هتفضلوا بنفس نسب الانماط اللي عندكم؟ لا، يعني احنا بالخبره يعني احنا بخبره السنين يعني كل واحد هيكتسب حاجه جديده في شخصيته، سواء صلح العيوب بتاعه النمط بتاعه او اكتسب يعني اكتسب حاجات حلوه في الانماط الثانيه، فيعني يعني الشخصيه الغلبه بتاعتنا هتبقى موجوده، بس ممكن النسب في بقيه الحاجات تتحسن او النسب في الكاركتر اللي هو اللي موجود دلوقتي برضو يكون ايه افضل او يعني نتفادى بعض العيوب فيه. طيب العلاقه دي بيوحنا، يوحنا هتلاقوا كده ان هو المسيح وقت اختيار يعني وقت اختيار التلاميذ اتكلم عن يوحنا وقال هو ويعقوب ان هم ايه ليهم صفه كده ابني الرعد. بالظبط كده، فيعني بيتقال كذا كذا تفسير على ابني الرعد، في قال ان هو عشان هما الاثنين فصحاء، في اتقال وفي تفاسير ثانيه بتقول ان هو علشان الاثنين كانوا حادين الطباع. طب ازاي يوحنا اللي احنا عارفين عنه ان هو بيتكلم كله محبه يعني حادين الطباع، يعني بيقولوا برضو ان هو في موقف كده ان هو في قريه جم يبشروا فيها اللي هو قريه يعني السامريين، هما رفضوا ان هما يستقبلوهم، فيعني يوحنا مع يعقوب طلب كده من المسيح اللي هو طب ايه رايك يا رب نزل

0: نار من السماء يعني للقريه دي زي ما حصل ايام ايليا. فساعتها المسيح وقف لهم وقال لهم ان هو ابن الانسان ما جاش عشان يهلك. فده يعني هنلاقي مع الوقت ومع العشره مع المسيح ومع نضج يوحنا ابتدى اللي هي الطبع بتاعه ان هو يتلطف اكتر ويبقى يعني اللي هو الناس اللي هي يعني ترفض. لا هو هتلاقوا انه يوحنا بعد كده هو يعني رسالته عن المحبه او طريقته يعني طريقه كلامه بعد كده عن المحبه هتلاقوا ان هو يعني طباعه ديت ابتدت تتلطف. فده مثال ان هو قد ايه ان احنا يعني ان هو حد ممكن يعني العيوب بتاعه اللي هي النمط شخصيات معينه ممكن يعني يتغير ويتحسن مع مرور الوقت. يعني تقال عن يوحنا كده ان هو في نهايه حتى حياته يعني وهو لما يجوا دايما يتكلم في وعظاته كان دايما يتكلم عن المحبه لدرجه ان هو الناس قالوا له انت ما عندكش حاجه تاني غير يعني غير عن المحبه تتكلم عنها. بس هو قال لهم ان هو دي وصيه المسيح وانا مش هقدر ان انا اقول وصيه تانيه غير كده. ويعني ويتجلى مواقف كتير يعني ليوحنا عن المحبة وسعي ورا حتى أشخاص معينة حتى لو الأشخاص دول يعني رفضوا الطريق في الأول بس هو جابهم بعد كده يعني يعني يرجعهم تاني للطريق الصحيح. طيب احنا لو جينا نبص احنا ما خدناش كل التلاميذ خدنا بس عينه من الشخصيات. بس اللي احنا عايزين نقوله ان هو المسيح اختار الشخصيات ديت يعني بعنايه على اختلاف كل واحد فيهم. يعني كل واحد فيهم كان ليه طريق يعني شخصيه معينه ونمط معين بس كلهم كانوا مع بعض في فريق واحد. والفريق ديت المسيح كان حاط له قصد ان هو يخدم ويبشر بملكوت السماء اللي هو عشان يعني كل الناس ترجع لحضن الكنيسه وان هو المسيح يبني الكنيسه بتاعته بالشخصيات ديت. مش مشكلة ان هو يعني ان هو الفريق يبقى مش لازم نبقى شبه بعض مش لازم كلنا نبقى يعني زي بعض علشان نخدم مع بعض او نعرف ان احنا نتواصل مع بعض. بس طالما ان احنا في محبة بين الشخصيات ديت وفي رؤية المسيح جمعنا عشان الرؤية ديت فهم يعني على اختلافهم قدروا ان هم يحققوا قصد المسيح اللي كان مجمعهم علشانه. فيعني احنا هنختم بس بالآية دي ان هو ان كل واحد فينا بالظبط كده
1: بحس ان يوحنا لما جه عند الاب مع بطرس ما يوحنا كان عنده الدفاع ما رضيش يخش وعرف ان بطرس اكبر منه في السن ففضله عنه ووقف عند الباب وبطرس اللي دخل فتغيرت الملامح كلها بسيد المسيح ولكن الصفات كلها متكامله قبل ما يجيبها كانت متكامله. حس ان ربنا قال الجاهل منكم والمتعلم وبولس الرسول واللي بيفهم واللي ما يفهمش انا كل ده هيخش ببطاقه واحده اللي هي رسل المسيح.
0: بالظبط كده يعني المسيح برضو يعني رسائل بولس يقول كده مش كل الجسد عين ومش كل الجسد اذن لكن احنا كلنا اعضاء يعني كتيره في جسد واحد والاعضاء دي علشان يعني يدي شكل الجسد اللي هو الشكل اللي عليه دلوقتي فيقدر كل حاجه يعني كله علشان صالح ان هو الجسد ده يقدر يتحرك لازم يبقى كلنا يبقى زي يعني زي ما استاذ قال كده ان هو يبقى كلنا فعلا متكاملين مع بعض. تمام شكرا.

بسم الله ابو الابن والروح القدس لا اله الا امين. منورين يا شباب، طبعا كل اللي قدامي شباب. تشوزن، المختارون، صح؟ عشان الواحد يتاخد يبقى لعيب في الفريق القومي اللي هيمثل مصر في كاس العالم، ده لازم يبقى ايه؟ على الفرازه، صح؟ طبعا متاخد احسن لعيب، احسن لعيب، احسن على مدى سنين عمره، يعني بالعربي واخدها بجداره. واخدها بايه؟ بجداره. شخص ليه حق يكون براود بنفسه. ليه؟ لانه اختاروه علشان يبقى في الفريق القومي اللي هينزل كاس العالم والاضواء كلها هتبقى عليه. طب تعالوا بقى نشوف الماتش بتاعنا بقى يقول لك ايه بقى. قال لك المختارون كلهم معوقين، يعني واضح ان احنا هنلعب ماتش معوقين. ايش قال لهم؟ ايه بقى قال له؟ ايه؟ الجدع والعمي والعرج والايه والذين في السياجات. واخدين بالكم؟ فالاختيار بتاعنا مختلف جدا. اختار مين؟ لو عملت انترفيو مع بطرس الرسول بعد ما بقى رسول كبير قوي، قلت له كده انا عايزك تفتح قلبك كده معايا وبعد اذنك، يعني ايه احلى يوم في حياتك؟ يقول ده انا كنت حتى صياد اخري قارب وشبكة، أجيب السمكتين أكل فيهم عيش وأبقى كده الحمد لله. وفجأة مر بيا وقال لي هلمة ورأي وننسى، ونعمتي التي فيا ليست بباطلة. ده اختارني ومنساش أبداً ان انا ما زلت لغايه النهارده ولا حاجه. مين بطرس ده كمان؟ ده الانكر. قعد يتكلم كلام ومش قده، لاننا طبيعتنا ايه؟ ايه كلام. طيب لو عملت انترفيو مع بولس الرسول قلت له ايه احلى يوم في حياتك؟ يقول لك ده انا فضيحه، ده انا كنت رايح اقتل في المسيحيين، وفجاه احبني وابرق حولي نور اكتر من نور الشمس، ولقيت الحضن الواسع قوي.

دخلت جواه، دخلت جوه الحضن بتاعه، حسيته بيحبني قوي، فقلت له: أنا تحت أمرك يا رب، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ متى العشر ده كان آخره دفتر، تعالى بني آدم امسكه من قفاه ويدفعه ويكتب. شخص مكروه. وبعدين يجي يقول: هو أنا أنسى يوم ما كنت قاعد في مكان الجباء يعد بيا وقال لي اتبعني. عشان كده أنا وأنت ربنا اختارنا، متأكد. تقول لي: ده اختار الرسل. طب وانت؟ طب صدقني النهارده، يعني احنا النهارده قاعدين في الكنيسه في وسط البلايين بلايين اللي في العالم دول، كم واحد اسمه مكتوب في السماء؟ ده للخاصه بتاعته بس، للمختارين. فكل كلام ربنا يسوع المسيح كان بيتكلم حتى في صلاته الودعية يقول ايه: لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني لانهم لك. اللي هم مين؟ انا وانت. مين المسيح اختارهم؟ اختارني. فمش اختار بطرس بس، ولا اختار بولس بس، ولا اختار اندراوس وتوما، لا، ده اختارني انا شخصيا. وعلشان كده انا فخور جدا بان ربنا اختارني. سؤال، كلمه كتيره قوي بسمعها: ابونا انا بحتقر نفسي. اساله سؤال: تحتقر الشخص السماء اتفتحت ليه واتقال عليه هذا هو ابني الحبيب الذي به ايه سررت؟ جبت الكلمة منين؟ انا بحتقر نفسي، جايبها من اي انجيل؟ جايبها من انهي فكر؟ ازاي تستقل بالشخصية اللي ربنا اختارها اختيار محدد ودعاها زي ما بولس الرسول اختارني ودعاني بنعمته، أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومفتريا ولكني رحمت لكي يظهر في كل أنا للعتيدين أن ينالوا الخلاص. أنا أول الخطاة الذي أحبني أحب الخطاة الذين أولهم أنا. بيقول على الرغم أن أنا أول الخطاة بس هو حبني. معلش بقى انا ستايل، على الرغم ان انا اقل واحد انما هو احبني. عشان كده بولس الرسول يقول لنا على فكره الفريق بتاعنا معوقين، بس خد بالك اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم، ضعفاء مش اللي خدوها بجداره، لا احنا ما نستاهلش، اختار الله ضعفاء العالم وكله نقول له: يا رب اعني لان ما بفهمش، ضعيف العقل وضعيف الفكر، واقول له: ارحمني يا رب فاني ايه ضعيف. اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الاقوياء، اختار الله الادنياء والمصدره وغير الموجود ليبطل الموجود كي لا يفتخر كل ذي جسد امامه. وفي الاخر يقول كده: اذن من افتخر فليفتخر بالرب. فربنا جاب المعوقين دول عشان ايه؟ عشان لما يديهم نعمة هم عارفين نفسهم. لو اختار واحد مؤهل لما ربنا هيديه نعمة هيقول: ده على فكرة ده ذكائي، وعشان انا اصلي بني ادم متميز. طب لما ربنا يختار حاجات كده غريبة، واخد بالك؟ احنا كلنا عارفين نفسنا، كل واحد عارف نفسه بره الفورمه خالص، بره القصه خالص، بس ربنا اختارني هعمل ايه؟

بس خد بالك بقى، الاختيار بتاعه نعمة كبيرة قوي، كبيرة قوي. يقول لك كده: اختارهم ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. نقطتين في الاختيار. ها، اول حاجة يلزقوا له، ربنا دعاني لإيه؟ عشان ابقى استيكر لازق له. اختارهم ليكونوا ايه؟ معه. عارف بطرس ويعقوب ويوحنا كان مطرح ما يتحرك هم لازقين له. طب يعني اشمعنى الثلاثه دول؟ هم ما لهمش مكان تاني، هم اختاروه، هو اختارهم وهم اختاروه فلزقوا له، فكانوا بيتشربوا منه. زي ما قلت لنا كريستين ان طبع يوحنا اتغير. منين؟ قال ما شرب منه بقى، ده اللي كان بيتكئ على صدر يسوع اتغير طبعه. فاحنا اختارنا ليكون، اختارهم ليكونوا ايه؟ معه. نمرة اتنين، ليرسلهم ليكرزوا. المختارون، كلمة المختارون ده هتلاقوها في الرسائل في أول سطر في معظم الرسائل. بطرس كبير قوي يقول ايه؟ الى المختارين ها في المسيح يسوع، المختارين اللي هو اختارهم، المدعوين، اختارهم للطاعة ورش دم يسوع المسيح. واخد بالك؟ اختارنا لحاجة معينة اسمها، كلمة واحدة اسمها ايه؟ الطاعة. بس قال اه جبتك وقعدنا في المعسكر، جبتك من الشارع وقعدنا في المعسكر. الكنيسة دي اللي هي المعسكر، مش كده؟ ده المعسكر بتاع التدريبات بتاعنا، عشان كل واحد فينا في مدرب هيقول لي تاكل قد كده، تشرب قد كده، تعمل تمرين قد كده. فأنا أهم حاجة إيه؟ الطاعة. فقال اختارنا للطاعة ورش دم إيه؟ يسوع المسيح. ده الاختيار بتاعنا. ويرجع بطرس الرسول في نفس الرسالة يكملها برضو في الإصحاح الأولاني بتاعه، يقول إيه؟ كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير. وخد بالك من كلمة نظير دي، يعني ميرور ايمج، بل نظير القدوس، كونوا أنتم أيضا قديسين في إيه؟ في كل سيرة. الآية دي جميلة قوي، طلعوها وتحفظوها. يقول إيه؟ كأولاد الطاعة، يعني اختارني وأنا على الرغم أن أنا أي كلام، بس هو اختارني وفتح أبواب السماء قدامي، والآب السماوي بص علي في المسيح يسوع وقال هذا هو ابن الحبيب الذي بيسررت. مش هقدر أستقل بنفسي، مش هقدر أستقل بنعمة ربنا علي، لكن هقول زي بطرس، زي بولس الرسول: ونعمته التي في ليست بباطلة، نعمته التي في ليست بباطلة، ولست أبطل نعمة الله. ده تعبير بولس الرسول اللي حاسس بالنعمة، بالنعمة اللي ربنا مغرقه بيها. أنا ده أنا كنت مفتريا، كنت مفتري، ولكن إيه؟ ولكني رحمت واختارني. هيرجع بعد كده يقول على نفسه: اصل انا وحش، واصل انا هبعد. تبعد ايه يا عم؟ انتهز الفرصه، اختارك يا عم، ده السماء اتفتحت وتقال عليك هذا هو ابن الحبيب. فبيقول لنا ايه بقى؟ انتهز الفرصه. اعمل ايه؟ واحد اتنين تلاته. ايه؟ قال اول حاجه: كاولاد الطاعه لا تشاكلوا شهواتكم السابقه في جهالتكم. كنت زمان بتعمل كده وبتعمل كده قبل ما النعمه تلمس قلبك، والنهارده: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في ايه؟ في ايه؟ في كل سيره. يعني قاعد على الموبايل قديس،

بتاكل قديس، بتضحك قديس، ماشي، بتتفرج على الماتش قديس. قديسين في كل سيرة، بل نظير القدوس الذي الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. الآية دي جميلة أو مهمة. الآية الثانية يقول إيه؟ طهروا نفوسكم، ده بطرس الرسول بيقول الكلام ده، طهروا نفوسكم في طاعة الحق للمحبة الأخوية عديمة الرياء، عشان كده تحبوا بعضكم بعض من قلب طاهر بشدة. طهروا نفوسكم ازاي؟ طهروا نفوسكم ازاي؟ قال بكلمة الإنجيل، أحبوا أعدائكم، حاضر، طهروا نفوسكم في طاعة الحق. ربنا قال لك كذا، حاضر، أب اعترافك قال لك كده، حاضر، النعمة قالت لك كده في وقفة صلاة، قول حاضر. طهروا نفوسكم في طاعة ايه؟ طاعة الحق بالروح. بالروح للمحبة الأخوية عديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعض من قلب طاهر. بس الحب ده بقى ايه؟ بايه؟ بعنف، بشدة، مش محبة كده، لا. يبقى هم وصيتين كبار قوي، وصية الطهارة، وصية المحبة، كلنا عارفينهم ان دول اساس كل عمل صالح. سيدنا بطرس الرسول بيقول ايه؟ عيش معاه والزق له واشرب منه وقول له حاضر. دعانا، دعوتنا للطاعة ورش دم يسوع المسيح، ده المفتاح للدخول. والإنسان هيعمل إيه جوه الكامب، المعسكر اللي احنا عايشين فيه؟ احنا عايشين في خيره، وفخري وفرحتي ان هو اختارني واداني ذات، واداني جسد، واداني روح، واداني نعمته، اداني سكب علي حاجات كتير قوي. لو تقعد تفتكر من يوم ما اتولدت لغاية النهاردة نعمة ربنا عليك قد ايه، وخير ربنا عليك قد ايه، واعمال ربنا في حياتك قد ايه، وازاي ان هو لمس قلبك. يقول لك ايه بقى؟ الذين اختارهم هؤلاء دعاهم ايضا. فانا مختار، ماشي، انا مختار من امتى؟ قال من قبل تأسيس العالم، اختارنا فيه من قبل تأسيس العالم. مختارون في المسيح يسوع من قبل تأسيس العالم. بس في يوم من الايام دعاني. تقول لي بس انا مفيش حد في يوم من الايام دعاني للخدمة، اقول له لا مش دي. عارف دي ايه؟ ايه الدعوة دي؟ هقول لك، ده ربنا بيعملها بنفسه. ازاي؟ وانت صغير كده في التين ايجز وفي بدايات السن الجميل الحلو بتاع الانسان، يبتدي يبقى ايه؟ يبقى شخصية. هتلاقي في يوم من الايام كده نعمة ربنا لمست قلبك، ودي الاباء يقولوا عليها ايه؟ النعمة الاولى او المحبة الاولى. دي ايه؟ قال دي عبارة عن المسيح بيدعوك دعوة شخصية، بيقولك بحبك وانت بتاعي، بدعوك زي ما دعا الرسل بالظبط بجد. قال بيعمل ايه؟ قال

يخش جوه قلبك وبالروح القدس تاخد الفترة دي يوم شهر سنين وانت حاسس بفرحة الدعوة. وقتها تلاقي العالم كله صغير وبقى نفاية. دي الدعوة اللي لمست قلوبنا كلنا بدون استثناء. بس في مننا كتير قوي خد الدعوة وانتهز الفرصة وعاشها. وفي خد الدعوة وقال كانت أيام صدقني ما انساهاش. ايه ياما حضرت قداس وانا مش عايز القداس يخلص. وبعدين كانت ايام. عشان كده بطرس الرسول يقول لنا كلمه جميله قوي، اجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. دي في رسالته الثانيه. ربنا اختارني واختارك، بس بيقول لي ايه؟ اجعلوا دعوتكم واختياركم ايه؟ ثابتين، يعني ابديتد. خدوا بالكم، احنا الشخصيات المعوقة كل يوم ربنا بيدعوني دعوة جديدة. بيقول لي ايه؟ اذهب اعمل اليوم في كرمي. انا ده انا هبوظ الدنيا. يقول لي هديك نعمة. فبيقول لي اجعلوا دعوتكم واختياركم ايه؟ ثابتين. انتهز الفرصة وخد النعمة وقول له نفسي امجدك النهاردة، نفسي افرح قلبك النهاردة. اجعلوا دعوتكم واختياركم ايه؟ ثابتين، لأنكم إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا. ده الرسول بقى، بطرس الرسول اللي بيتكلم عن النعمة بقى. اجعلوا دعوتكم واختياركم. فأول حاجة زي ما شفنا ربنا بعد ما دعانا حطنا في كنيسته للطاعة علشان ناخد منه ونتغير ونبقى شبهه. بس بيقول لي الدعوة دي غالية قوي، اوعى الدعوة تفرط فيها واوعى نعمة الروح القدس تفرط فيها. اختارنا فيه. بعد كده المسيح زي ما بقول لكم كده ان هو اختار الرسل وبعد كده ايه؟ ليكونوا معه وليرسلهم ايه؟ ليكرزوا. فطلعوا هم حاسين بايه؟ شكرا لله الذي يقودنا في في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لأننا رائحة المسيح الزكية. هو مين اللي بيبشر؟ قال أنا. ده يعني أنا ولوقا وسيلة وتيمساوس ماشيين من بلد لبلد رايحين نبشر بالمسيح. أتاري القصة مش كده، مش أربعة أنفار ماشيين طالعين من بلد لبلد ومن دولة لدولة بيبشروا بالمسيح. قال لا لا، الموضوع مش كده. قال احنا شايفين أكتر من كده، شايفينه هو بجلاله ماشي قدامه بالظبط كأنها إيه؟ زفة. يقول ايه؟ موكب. شايفين المسيح ماشي قدامنا منتصر وشايل الصليب بتاعه واحنا ماشيين وراه في الزفة، عمالين نقول للناس تصالحوا مع الله، ننادي عن المسيح تصالحوا مع الله. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بينا ريحة معرفته لأننا رائحة المسيح الزكية لله. شفت بقى النعمة اللي احنا فيها؟ ربنا بيدعونا وبعدين بيقودنا. احنا مختلفين.

مختلفين زي ما انتوا سمعتوا في الكلمة اللي فاتت، مختلفين بس جمال الاختلاف بنكمل بعض، لأن في إيه؟ في ربطة اسمها العصب، اللي العصب ده السنسيشن اللي بيطلع، إحساس اللي بيطلع من المخ ويمشي في كل الجسم ويربط كل الأعضاء ببعض. فإذا تألم عضو تألم جميع الأعضاء معه. فالعصب اللي هو المحبة، أبونا بشوي كان يقول كده، العصب اللي هو إيه؟ المحبة. فالمحبة هي عصب الكنيسة، هل هيربطنا كأعضاء ببعض ويخليني أحس بيك إزاي؟ قال بالمحبة اللي في الروح القدس، حبة كبيرة قوي في الروح القدس، وأقول لك أنا حاسس بيك إزاي حتى لو ما كنتش أعرفك من قبل كده. في ربطة بيني وبينك، قال أصل الدم بيحن، قال أصل في عصب بيربط الأعضاء ببعض. فبقول لك مهما كان في تباين، أنا مش شايف اللي حواليا كلهم مش نفس طبعي، طب ما دي حاجة كويسة. شايف اللي جوايا مش أنا، لأ ده مش عارف بيفكر في خدمة إيه وده بيفكر في خدمة إيه، ونقعد نقول إن إحنا عبارة عن جزر. يعني جزر إيه؟ مش جزر. جزر لو قفلت على نفسي وما خليتش العصب هو اللي يحركني، انما احنا متباينين ومتختلفين جدا. يعني اتذكر الكلمه دي طول عمري، يعني عشت مع ابونا بشوي وابونا تدرس وابونا لوقا، التلاته متباينين كل التباين، كل واحد تركيبته وطبعه مختلف جدا ودماغه مختلف عن التاني، التلاته مفيش اتنين شبه بعض، واخدين بالكم؟ بس كان يجمعهم انهم شخص واحد، فعلا شخص واحد. هنا بقى التباين جميل قوي. فاذا كان في فريق زي ما احنا بنتكلم عن فريق بتاعنا، بقى الفريق بتاعنا في فيرود وفي باك وفي خط وسط وفي جون وفي كل حاجه، في تباين، بس التباين ده من غيره ما يبقاش جسد، ما يبقاش فيه نصره. الفريق ده مدعو ان هو يمشي كل يوم للامام. ازاي بقى؟ خد بالك بقى، بولس الرسول كتب رسالته الى اهل كورنثوس، وقتها كان كورنثوس دي البلد اللي بيتعمل فيها الالعاب الاولمبيه، ماشي؟ من زمان الالعاب الاولمبيه دي بالذات، من قبل المسيح يعني. فقال لهم بلغتهم، خد بالك بقى من الكلام، ألستم تجهلون أن جميع الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون ولكن واحد منهم يأخذ الجعالة؟ هكذا ارقدوا لكي تنالوا. فكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، ولكن أو أولئك لأجل إكليل يفنى، أما نحن فإكليل لا يفنى. قال لهم أنتوا ربنا اختاركوا وعملكوا فريق تحفة، حبكوا قوي، وقال عنكم هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، وعمل منكم جسد، ولكن هو دعاكم عشان يتمجد فيكم. عشان كده انتوا مش بتشوفوا اللعيبه، يقول لهم انتوا مش بتشوفوا اللعيبه، تشوف اللعيب هيقعد في وسط الماتش يقعد يريح، اصل انا مش في المود النهارده فهقعد اخد لي بريك كده على الرصيف 10 دقايق وبعدين هكمل، اصل مش قادر مش قادر مش قادر. ماشي؟ قال لك ده فريق، ده ماتش. فبيقول لي اتعلم من الاولمبيات، وتعلم من كاس العالم، وتعلم من الماتشات، يقعد يلعب وينهج وبعدين

0: والوقت قرب يخلص، لما لو هدى شويه الجمهور يقعد يقول له ايه، يلا يا اخي الكره قدامك شوت ليه؟ قال دي فرصه. الستم تعلمون الذين يرقدون في الميدان، الميدان اللي هو الايه؟ في الملعب، جميعهم يرقدون ولكن واحد منهم ياخذ ايه؟ الجعاله اللي هو ايه؟ الكاس. هكذا ارقدوا لكي تنالوا، بيقول لنا اتعلموا من الدنيا، اتعلموا الماتشات، ارقدوا لكي تنالوا. هتمشي برحرح؟ لنبدا بقى انا وانتوا بجد، انا عن نفسي كده نبتدي بايه؟ بحماس. نمشي ارقدوا لكي ايه؟ تنالوا. في هدايا متوزعه عليك طول ما انت ماشي، هتلاقي ايه؟ نعمه فوق نعمه. اركضوا لكي تنالوا. احبوا بعضكم بعض من قلب طاهر بشده، حاضر، حارين في الروح، عابدين الرب، غير متكاسلين في الاجتهاد. يلا ياخد بالك. فبيقول لي ايه؟ اركضوا لكي تنالوا. بعدين يقول لي بقى ايه؟ كل من يجاهد يضبط نفسه في ايه؟ في كل شيء، في مدرب وفي طاعه، في تدبير وفي قانون. بيقول لك لا احد يكلل ان لم يجاهد قانونيا. يعني ايه؟ ما تمشيش سبهلله، قول انا هصلي كذا واحاسب نفسي كذا واحب ربنا كذا، مش هستهتر بعمري ولا هستهتر بالنعمه، ولكن هتمسكن قدامه واتضع قوي، لان دي الطريقه ان انت النعمه تزداد فيك. هكذا ارقدوا لكي ايه؟ كي تنالوا. اما هؤلاء فايه؟ اكليل ايه؟ يفنى. بعد كده الكاس هيخطوه يعلقوا في الايه؟ في الفاترينا، صح؟ اما نحن فاكليلا لا يفنى. عشان كده يعني دعوتنا النهارده اول حاجه ان ربنا اختارني. اختار مين؟ قال المعوقين. انا وحش، احلى حاجه فيك انك انت وحش. عارف لو تقول انا كويس صدقني ما تنفع. احلى حاجه فيا ان انا ايه؟ وحش وما انفعش. من هنا نبدا. بس خليك شحات. مين الشحات؟ اللي عارف ان هو فقير. فقال له ايه؟ اشير عليك ان تشتري مني داب مصفى لكي تستغني، وثياب بيض لكي تلبس. قال له انا اديك بس تعال، ما تقولش انا غني وقد استغنيت، ولكن قول انا فقير. يلا لنبدا. ربنا يديكوا نعمه ونفرح اننا ايه؟ المختارون لالهنا المجد الدائم الى الابد. في اسئله؟ طيب اشكركم جدا، تفضل يا تسوى.
1: طيب بالنسبة للتنبيهات اللي هنقولها، عندنا تحت في بعد ما نخلص الاجتماع هيبقى في ألعاب في الحوش، في لعبتين وفي كازينو ألعاب، وهيبقى الصالة مفتوحة لحد تقريبا الساعة 10. ماشي، ممكن نرحب بالجدد. هيفضل مفتوح الصالة لحد الساعة 10:30.

نرحب بالشباب اللي جاء أول مرة، إميل، ملاك، شفيق، نورتونا، وهناخد هدية من أبونا، حلمي عبد الله خليل، بشوي جرجس يعقوب، يوستينا أمجد، ريمون رأفت، إيلينا ميشيل. نتمنى نشوفكم على طول بقى معانا كده كل اجتماع. احنا زي ما اتفقنا كده، اللي معانا من الاول واللي جاء متاخر، احنا المره اللي جايه هنيجي بس هنحتفل بعشيه مرجرج

0: مزاحم. اوكي يعني ما فيش اجتماع، بس هنحضر مع بعض العشية وبعدين هنكمل بقى السيم بتاعنا والراوند الجديد كاس العالم. عندنا كارت اصفر، عندنا اوف سايد، عندنا كل خميس حاجة ليها علاقة بكاس العالم. وزي ما تسوني سارة قالت لنا كده، احنا النهاردة بعد ما نخلص صلاة عندنا كده كذا بارتيشن لعب بتاعت، وفي صالة الالعاب مفتوحة على طول طول السيف. اول ما نخلص اجتماع هننزل على صالة الاجتماع، هنلاقيها مفتوحة ونلعب بقى ونطلع طاقتنا هناك. بالنسبة لرحلة الصيف بالنسبة للشابات، رحلة الغردقة، عايزين نخلص الحجز بسرعة علشان الأماكن محدودة وهنقفل الرحلة. والحجز مع تسوني آن سيمون هتبقى مستنياكو ورا، تسوني ماريا أميل وكارولين هتبقى موقفين ورا، اللي عايز يكمل الاشتراكات بتاعته علشان هو العدد محدود وهنقفل على طول. تمام، اعتقد المسج وصلت لكل الشابات الاسر، صح كده؟ طيب تمام. في تنبيه مهم كده نقوله. شوف
1: مساء الخير يا جماعه، انا مش هطور عليك خالص، انا فادي حكيم من كنيسه الانبا تكلا، فريق حمله التبرع بالدم. احنا عندنا ان شاء الله الحمله بتاعتنا اللي جايه يوم 23 و24 و25 6. الحمله هو يعني معلومه سريعه للي مش عارف، الحمله هو بيكون يوم انت بتيجي لمده نص ساعه او اقل. الخطوات بتاعتك انت بتخش من اول ما انت بتبتدي تسجل بياناتك، بيخش بعدها على ان انت بتعمل تشيك اب على جسمك. يعني ايه تشيك اب؟ بنقيس لك الضغط، بنقيس لك الهيموجلوبين، ونعمل او نسال على تاريخك المرضي. لو كل ده عدت منه هتخش بعد كده ان انت تستلم كيس الدم. التبرع نفسه مش بياخد اكتر من 10 دقائق، وكيس الدم الواحد ممكن ينقذ اكتر من 3 اشخاص. وغالبا احنا الفتره اللي فاتت للاسف شفنا ناس كتير قوي محتاجه للدم، والحمد لله عرفنا يعني نكون بنوفر لهم كل الدم اللي احنا محتاجينه، وان شاء الله يبعد عننا كل الحاجات دي. بعد كده انت بتكون في خلال الفتره دي بتاخد صوره، بتبقى معاك ذكرى كده بتكون مطبوعه، وبرده وانت بتتبرع بتاخد هديه مننا وبتاخد عصير، وفي الاخر بنلعب لعبه بسيطه قبل ما تمشي، ونتمنى نشوف حضراتكم كلكم. شكرا لكم.
2: تفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي لغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا التجربه. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لابد امين. شويس نينا نمينا الليل وياخن برام بيودنا مشير نمبا من مايثو امن وتنو تمين تسبحت النوم المبارك قدم المسيح ملكنا ولنا نرجوه يغفر لنا خطايانا.

ربي يا رب استمع صوتي لتكن أذناي. إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، وصبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محر الصبح إلى الليل، من محر الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم وخلاصه هو

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي أعلى مني. إن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل إسرائيل على

أعطيك ما أقسم للرب ونظر إلى يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفان نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب.

في أفراث وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكن ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا ربي إلى راحتك أنت وتابوت.

اعلنا من ثمرة بطنك على كرسي إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لمساكينها أشبعوا خبزان لكانت هؤلاء بس الخلاص أبرارا يبتهجون ابتهاجا هناك أقيم قرنا لداود هيأت سراجا لمسيح لعداي ألبس الخزي وعلى

اقساسي وثيوسي من قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري والبشيرة تلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان هذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعذية إسرائيل. الروح القدس كان عليه، كان قد علم وحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب. أقبل بالروح إلى الهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبواه حمله سمعان على ذراعي وبارك الله قائلا الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم واجنا لشعبك إسرائيل.

من كثرة ذنوبي، لأن العمر المقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح ولا في الجحيم من يشكر. بل إن هذه من رقاد الكسر تضرع إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحم.

عمري ثابتا وهذا العالم أبدا. لا كان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديعة شرورك القبيحة أمام الديان العادل، أي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة في إخضاع الجسد متهاونة. أيها المسيح لنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع، لمجل زينونتك أخشع ولنور شعاع لهوتك. أنا الشق المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي.

بليزلك السريع المعون على عبدك بأيدي أمواج الأفكار رضي عني وانهدي نفس المريضة للصلاة والسهر فإنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة نحن بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب متزايد بار اسم قدوس ومجد إلى أبد أمين. لتكن رحمتك علينا يا رب مثل اتكالنا عليك لأن عيوني الكل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعاما في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اقطار الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا منازل جيل إلى أبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك بارك أنت يا رب فهمني حقوقك بارك أنت يا رب أنير لي برك يا رب رحمتك دايما إلى الأبد أعمال يديك يا رب ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطيت إليك خلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعين النور لذات رحمتك الذين يعرفونك وبرك لمستقيم القلوب. لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكامل منذ البدء والآن جيد الأطراف للرب وترتيل الاسم.

0: يسون.
1: قدوس قدوس قدوس رب صباؤوت السماء والأرض ملؤتين من مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الرب إله القوات كون معانا، لأنه ليس لنا معيش دادنا ضيقاتنا سواك. حل اغفر اصفح لنا، لا صنعنا بإرادتنا لا صنعنا بغير إرادتنا، لا تفعلنا بمعرفة لا تفعلناها خفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسم قدوس الذي دعي

أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد، اغفر لينا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لينا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، أو بالقول أو بالفكرة أو بجميع الحواس، اصفح واغفر لنا مجد اسمك القدوس كصالح محب البشر. وإنم علينا اللهم بليلة سالمة، بهذا النوم طارا من كل قلق، احرسنا من كل شر، من كل ضربة، من كل تجربة العدو، من أمر وفاد محبة البشر لويت لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. هذا بك مع المجد والكرام والعزة مع الروح القدس المهم ساوي لك الآن كل وين دار دول كل أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة. مسيح لنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل الذي يحب الصديقين ورغم الخطاة الذين قالوا منه مثل ما يرجع ويحيى الداعي لكل خلاص لك المعد بخيرات منتظرة. سهل حياتنا، ارشدنا رب للعمل بوصايا، قدس ارواحنا، قوم افكارنا، نقي نياتنا، اشفي امراضنا، واغفر لينا خطايانا. جينا يا رب من كل حزن راضي، واجعل حوضنا يدك القديس لكي نكون معسكرا محفوظين مرشدين. نصر اتحاد الايمان لمعرفه مجد غير المحسوس غير المحدود. انت مبارك يا رب الى الابد امين.

بسم الله وبالمن الروح القدس الله الواحد أمين. إلهنا الصالح وراعي نفوسنا الأمين يا رب يسوع، ليك يا رب كل المجد وليك يا ربي كل الشكر، لأنك يا ربي اخترتنا، نظرت يا رب إلينا نحن يا ربي مصدرة وغير الموجود، لكنك يا رب بحبك تنظر يا ربي إلينا، ترفعنا، تختارنا، تقدسنا رب، تختار يا ربي أدنياء العالم تغزي بيهم يا ربي الحكماء والفهماء. أنت يا ربي ترفع البائس من المزبلة لكي تجلسه مع رؤساء شعبك يا رب، في الأوقات يا ربي اللي فيها ناس كتيرة يا ربي تنظر إلينا وتشوف يا رب إن إحنا ما ننفعش وإن إحنا يا ربي قليلين، لكن نسمعك تهمس في ودان كل واحد فينا وتقول يا رب كده: هذا لي إناء مختار ليحمل اسم. تقول للواحد، كل واحد فينا: قبل ما صورتك في البطن عرفتك، قبل ما خرجت من الرحم قدستك. تختار يا ربي كل واحد فينا رب لكي يا ربي ما تعمل فينا، تعمل يا ربي بينا وتظهر يا ربي بينا رائحة معرفتك في كل مكان. يا رب ليك يا ربي بالحقيقة كل المجد وكل الشكر، لأنك يا ربي بتختارنا ترفعنا لكي يا ربي ما نكون أولاد ليك، نعمل معك يا رب. يا رب صحيح يا ربي ما فيه الشكر نقدر يا ربي نقدمه لك، ولكن يا ربي محتاجين يا رب إنك تجذبنا ليك وإنك يا ربي ترفع أنظارنا ليك، علشان يا ربي ما فيش حد فينا يبص لنفسه بعينيه هو، ولكن يا ربي ننظر إلى نفوسنا من خلال نظرتك، من خلال حبك اللي لما ربي داود

0: النبي جرب ده، يقول لك كده: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا يا رب يسوع المسيح. فعلا يا رب نشكرك لأنك دعوت كل واحد فينا يا رب دعوة غالية قوي، دعوة كبيرة قوي، رغم ضعفاتنا، رغم خطايانا، رغم تكاسلنا، ورغم عدم أمانتنا، ولكنك يا ربي ما زلت تجدد لينا يا ربي دعوتك كل يوم، وتقول لنا يا رب حتى يا ربي إذا فسد الوعاء تعود وتصنعه وعاء آخر كما يحسن في عينيك أن تصنع. تعود يا ربي وتصنع كل واحد فينا إناء للكرامة. يا رب يسوع جايين لك النهاردة، نضع نفوسنا بين يديك، نقول لك يا ربي حتى لو كنا شوهنا الإناء بتاعنا ولخبطنا نفسنا، واثقين في أنك قادر تعود وتصنع من كل واحد فينا إناء آخر. تعود يا ربي وتخلينا ننظر لنفسنا من خلال نظرتك أنت، فنقدر يا ربي ساعتها نقول مع عروس النشيد: أنا سوداء وجميلة لأنك تنظر فينا يا ربي إن احنا أولادك وترفعنا لهذه النعمة العظيمة. يا رب ساعدنا، يا رب اجذبنا ليك، اجعل يا ربي عقولنا وأفكارنا وقلوبنا في حالة انجذاب ليك، ما تنجذبش ورا العالم وتتوه ورا العالم، لكن نبقى عارفين هدفنا، عارفين دعوتنا، نسلك بحسب الدعوة التي يا ربي دعوتنا بيها، نحملك في داخلنا، نظهر اسمك للناس. يا رب اسندنا لأننا بدونك لا نقدر أن نفعل شيء، تسندنا وتساعدنا وتقوينا وتتوبنا وتنقينا وتقدسنا يا رب بنعمتك وحسب وعدك فينا. ترأف علينا، ارحمنا يا رب وقبلنا أمامك، ادينا يا رب فعلا تكون وقفة الصلاة الآن أمامك هي فرصة للتجديد، فرصة للتغيير، فرصة يا رب للبداية الجديدة معاك. ترأف علينا يا رب، ارحمنا لأجل خاطر شفاعة أمنا العذراء وشفاعة الملاك ميخائيل شفيع هذه الليلة، شفاعة القديس يوحنا المعمدان وبركة ماري مرقس وماري جرجس، بركة جميع مصاف قديسيك، بركة أبائنا الرسل الأطهار، بركة أبونا بشوي، قبلنا أمامك، جعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي يا رب ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، اغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لينا، ولا يدخلنا يا رب التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: الاجتماع الأسرة يجي عندي ياخد البركة، واجتماع الشباب يروح ورا عند أبونا يوحنا هياخد البركة. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معاكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معاكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا

وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد صر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدن منه سارق ولا يفسده سوس، لأنه حيث

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق السورياني:

السماء والأرض مماتها من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجالس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة.

0: لكن أجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد إلى
0: إلى الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: Kyrie eflogison, ektoka talokan ageiu, evangeliu, to anarnosu. Tinu banib, eknaka begbog, evolchen o herin kata beksazi, je afnavin genaval, erebek nohem, vi etak septot, embeemso en nila ustiru. U oaini evechorb, evolenteha nesnos, nem u oo en tebek laos, besrail. Bi ohofa bin noti be, sha ene en teni ene, tiru amin.
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. آمين.

الهوس الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك أن أسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الخامس. يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ليس افتخاركم حسنا؟ ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة

ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنات، وليس مطلقا زنات هذا العالم، أو الطماعين، أو الخاطفين، أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم، إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. الأصحاح السادس. أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة. فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة، فأجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. لتخجيلكم أقول، أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ لكن الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين. فالآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للإخوة. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضل لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد. والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا. وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. اهربوا من الزنا. كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ لأنكم قد اشتريتم بثمن. فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. الأصحاح السابع. وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها، فحسن للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب،
وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل، إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرق. وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. وأما الباقون فأقول لهم أنا للرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها. والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون. ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام، لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل، أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة، غير أنه كما قسم الله لكل واحدة، كما دعا الرب كل واحدة هكذا ليسلك، وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس. دعي أحد وهو مختون فلا يصر أغلف، دعي أحد في الغرلة فلا يختتم. ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا، بل حفظ وصايا الله. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها. دعيت وأنت عبد فلا يهمك، بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري، لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبث في ذلك مع الله. وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ. ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن تكونوا بلا هم، غير المتزوج
يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب.

وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا، غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروح، وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقي عليكم وهقا، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت، وهكذا لزم أن يصير، فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوجا. وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته، وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه، فحسنا يفعل. إذن من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط، ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي. وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. الأصحاح الثامن. وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف، ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم، وأن ليس إله آخر إلا واحدا، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص. ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء، لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وثن، أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان فيهلك بسبب علمك، الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. وهكذا إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح. لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي.

0: أبونا غبريال، أبونا غبريال، سلام يا أبونا.
1: سلام ونعمة يا ابني، مالك يا بشرى؟ في حد من العمال جراله حاجة؟
0: اطمن يا أبونا، كلنا بخير. بس النهاردة حصلت حاجات غريبة ما شفت ازايها من أول ما بدأت عمليات الترميم في كنيسة أبو سرج.
1: خير يا ابني، باسم الصليب، حصل ايه؟
0: امبارح.
1: هو امبارح ولا النهاردة؟ اهدى يا ابني كده وفهمني بالراحة، في ايه؟
0: قدسك عارف ان احنا بدينا من يومين في عملية ترميم الإنبل الأسر اللي في الكنيسة، ومشرفين هيئة الآثار حذرونا واحنا بنشتغل من أي غلطة في الحفر، وفهمونا ان الإنبل ده كنز لأنه معمول من الرخام الخالص، وأي خطوة غلط في الحفر ممكن تكسر عمود رخام من الأعمدة اللي شايلاه. فبدينا نحفر حوالين الأعمدة علشان نعمل فرشة خرسانة كبيرة تربط كل الأعمدة ببعض من غير ما نحفر تحت كل عمود، ولما الدنيا ليلت علينا قلنا نروح بقى ونكمل حفر بكرة.
1: أنا عارف يا بشرى أنت تعبتوا قوي في موضوع الترميم ده، وربنا عوضكم ويقدركم، تحافظوا على كل حتة في الكنيسة.
0: مش القصد يا أبونا، ده احنا نبدأ الكنيسة بروحنا، لكن أنا آخر واحد خرج من الكنيسة امبارح، والنهاردة الصبح أول ما دخلت من الباب لقيت الإنبل مايل ومستريح على الأرض من غير كسر ولا شرخ في أي حتة رخام من جسم الإنبل أو العواميد.
1: اسم الصليب، وبعدين يا ابني؟
0: لميت العمال كلهم وفرشين الكنيسة علشان نقدر نعدل الإنبل ونوقفه زي ما كان، وكنا خايفين جدا لحسن حاجة فيه تتكسر، خصوصا إنه تقيل جدا ولازم نرفعه من على الأرض خالص علشان ما يحملش على واحد من العواميد فيتكسر.
1: أمال مين قدر يحركه من مكانه وينيمه على الأرض سليم؟ عجيبة.
0: والأعجب يا أبونا إننا بعد ما استريحنا شوية كملنا الحفر حوالين العواميد لحد ما وصلنا العمق حوالي متر، وأنا بحفر بحر الإنبل حسيت إن في حتة في الأرض ناشفة جدا زي ما تكون طوب أو دبش، مع إن أرضية الكنيسة شبعان من المية الجوفية زي ما قدسك عارف. كملت حفر فلقيتها زي أوضة صغيرة جدا حيطانها وسقفها من الطوب، ولقيت جواها
1: لقيت ايه يا ابني؟
0: لقيت جواها عظم ومش محصله ولا نقطة مية.
1: ده أكيد رفات حد من القديسين، دي بركة كبيرة يا بشرى، المجد الرب المجد، حصلنا على الكنيسة أوان.
2: وصلنا بسيدنا الأمة من تاوس من فضلك.
3: دقيقة واحدة يا أبونا. أيوة.
2: سلام يا سيدنا، ابنك غبريال جرجس كنيسة أبو سرجة مصر القديمة.
3: أهلا يا أبونا غبريال، سلام ونعمة. أخبار الترميم إيه؟
2: ببركة صلواتك يا سيدنا، الولاد النهاردة هم بيحفروا بحر الإبل الأسري، لقوا رفات مقدسة، وأول ما عرفت رحت الكنيسة وخرجتها بكل احترام وعناية وحفظتها في الفافة. تصور يا سيدنا إن أرضية الكنيسة عايمة في المية الجوفية، وربنا ما يسمحش إنها توصل للعظام المقدسة وتبوظ من الأملاح اللي فيها أو تتحلل، مع إن شكلها قديم جدا.
3: بركة كبيرة قوي يا أبونا غبريال، ربنا بيكافئ تعبك في ترميم الكنيسة من سنين طويلة، فأراد إن بركة القديسين تسكن مع شعبك.
2: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويديم كهنوتك.
3: استناني يا أبونا دقايق وهكون عندك، ناخد البركة ونفرح سيدنا البابا شنودة حبيب القديسين.
2: في انتظار نيابتك يا سيدنا.
3: ربنا وحبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، وبالأخص يا رب نشكرك على هذه البركة الكبيرة اللي باركتنا بها النهاردة من رفات قديسيك، لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. نسبحك يا الله في جميع قديسيك الذين قلت عنهم في المزمور يحفظ الرب جميع عظامهم، وها أنت يا رب قد حافظت هذه العظام من التلف والتحلل والماء كي نتبارك بها ونمجد اسمك. إذا كانت عظام أليشة عن النبي قد أقامت الميت، فيجب علينا أن نكرم تلك العظام، فارشدنا يا رب لصاحبها وعرفنا اسمه، ولا تتركنا ومشورة أنفسنا بشفاعة كلية الطهر والدة الإله القديسة مريم، وصلوات جميع القديسين، وصلات صاحب هذه الرفات، لأن لك المجد والإكرام والعزة إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كنا بنعطينا اليوم ولذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، وادخلنا في تجربة لكنك نشري المسيح صار ربنا لأنكم من قولكم والمجد إلى الأبد آمين.
1: تعيش وتصلي يا سيدنا.
3: النهاردة 25 إبريل 91 17 برمودا. افتح السنكسار كده يا ابونا شوف كده 17 برمودا والأيام اللي بعده فيها قديسين لهم علاقة بكنيسة أبو سيرجة أو مغارة العائلة المقدسة اللي اتبنت الكنيسة فوقها.
1: 17 برمودا شهادة القديس يعقوب الرسول أخو القديس يوحنا الرسول.
3: يا رب يسوع المسيح ارشدنا، يا رب يسوع المسيح اهدينا.
1: 18 برمودا 21 برمودا تذكار والدة الإله. 22 30 برمودا شهادة القديس مورس الرسول. 6 بشنس 7 بشنس 10 بشنس 20 22 24 اهو يا سيدنا 24 بشنس استشهاد الراهب القديس بشنونة المقاري. بص يا سيدنا اخر جملة في السيرة.
3: وريني كده وريني كده يا ابونا. فأخذ المؤمنون ما وجدوه من عظامه وحملوها إلى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة بقصر الشمع ودفن بها. صلاة تكون معنا ولربنا المجد دائما أمين.
1: نشكرك يا رب يسوع المسيح، يعني دي عظام القديس بشنون الراهب.
3: أكيد يا ابونا، لأن التاريخ القبطي ما ذكرش عن أي قديس تاني إن دفن في كنيسة أبي سرجة في مصر القديمة غير القديس بشنون المقاري، وربنا حفظ عظامه 827 سنة في المكان ده.
1: حليم يا سيدنا، خلي حد من ولادنا يبدأ فورا بعمل الأنبوبة الخشب اللي هنحفظ فيها الرفات المقدسة، وبإذن يفتك تطيبها بالحنوط والأطياب مع التماجيد والتسابيح الروحية وتتحط في مقصورة الشهادين سيرجيوس وواخس في الكنيسة.
3: الله يحلك يا ابونا، ربنا معك.
0: سلام يا ابونا.
1: سلام يا بشرى، ازيك وازاي الشغل على حسك؟
0: عالي يا ابونا، نشكر المسيح.
1: والإنبل الأسري ثابت مكانه
0: زي الصخر. اللي صحيح ابونا، الإنبل ده كان بيعمله في الكنيسة ليه؟
1: لأن زمان ما كانش فيه ميكروفونات، وعشان صوت ابونا يوصل لكل الكنيسة في الوعظة كان يطلع على الإنبل ده وكأنه بيكلمهم من الدور التاني وهو في وسطهم، فكل الناس تسمع.
0: عشان كده محطوط جنب المكان اللي بيتحط فيه كرسي البطريرك او الاسقف شمال الهيكل. اخطيت يا ابونا.
1: في ايه يا ابني؟
0: ابونا عبد المسيح الاقصوري مستني برا وعايز يقابل قدسك. اقول له اتفضل.
1: يزيد فضلك يا ابني. اجري اواه.
0: حاضر يا ابونا.
1: يا رب شعبك نفسه يعرف حاجات كتير عن القديس بشنونة صاحب الرفات دي، وانا مش عارف الا اللي مكتوب في السنكسار. اكشف لنا يا رب وليضيء علينا نور علمك الإلهي.
4: سلام يا أبونا البركة.
1: أهلا أهلا أبونا عبد المسيح، وحشنا خالص، وحشنا قداسك الملائكي.
4: مبروك يا أبونا البشرة الحلوة، أنا أول ما سمعت جيت على طول.
1: ما هو قدسك معروف بحبك للقديسين.
4: هو احنا نستاهل صلواتهم عنا يا أبونا؟ احنا مش بنقول عنهم بعد مجمع القداس الكرولوسي إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طباوية أولئك، بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا، يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا. كن غافرا لأثامنا لأجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك المبارك الذي دعي علينا.
1: يا سلام يا ابونا عبد المسيح، قدسك دايما تعلمنا ازاي نعيش القداس مش بس نصليه.
4: يا ابونا غبريال، دول الناس حبوا المسيح بجد مش بالكلام. طب احنا هو بنحبه وبنخدمه، بنديله ايه؟ شوية وقت وشوية صحة. لكن الشهداء والقديسين ادوله حياتهم كلها وهم فرحانين.
1: أقولك ايه يا ابونا، الحد الجاي اول قداس بعد اكتشاف الرفات المقدسة للقديس بشنونة، ياريت قدسك تصلي معانا القداس.
4: ناخد بركة يا ابونا. انا ليا عندك رجاء يا ابونا غبريال.
1: اؤمر يا ابي.
4: شعب كنيسة ماري جرجس بفم الخليج نفسهم في جزء من عظام القديس بشنونة عشان ياخدوا بركته.
1: يا ابونا دي كنيستك كلها

0: بركة، ومن كتر حبك لرفات القديسين بقت الكنيسة مزار ومليانة مقصورات لرفاتهم.
1: عشان خاطر المسيح يا ابونا، ما تردش ولادك اللي طالبين بركة.
0: لتكن مشيئة ربنا يسوع المسيح. حاضر يا ابونا.
1: متشكر خالص، ربنا يديم كهنوتك يا ابونا. يوم الحد هتلاقينا عندك في الكنيسة من النجمة عشان نصلي سوا.
0: صباح الخير يا بشرة.
2: صباح الخير يا ابونا. ده ابونا عبد المسيح لقصره جوه في الهيكل من بدري، وهو اللي جهز المسبح بنفسه عشان القداس.
0: مالك يا ستي بتبكي ليه؟
3: يوسف يا ابونا ابني عنده 13 سنه وعيان قوي. صلي له يا ابونا، اسمح له انه يتناول النهارده، يمكن تكون دي اخر مره.
0: هو عنده ايه بالظبط؟
3: سرطان في البطن وانتشر في المعده والامعاء. دكاتره قالوا ان مفيش فايده من العلاج، انه في ايامه الاخيره. بس انا مؤمنه يا ابونا انه لو قدسك سمحت له يتناول من جسد المسيح ودمه انه هيخف. بس انا خايفه يا ابونا الاحسن يطرد المناوله زي ما بيرجع اي حاجه بياكلها. ده بقاله فتره طويله قوي يا ابونا مفيش اي اكل بيفضل في معدته، حتى شويه الميه اول ما بيشربهم بيرجعهم. بس ارجوك يا ابونا ما تحرمهوش من المناوله وصلي له.
0: سيب الموضوع ده على ربنا، هو هيدبر كل شيء للخير. هاتيه وتعالي وراي.
3: حاضر يا ودسبونا. تعال تعال يا يوسف يا حبيبي علشان ابونا هيصللنا وهنخف. بإذن المسيح هتبقى زي الفل ومش هتحس بأي ألم تاني.
0: يا رب يسوع المسيح الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، أنت لو وعدتنا وقلت في الكتاب المقدس أنا الرب شافيك، اشفي هذا الطفل ابنك يوسف بصلوات القديس بشنونة صاحب هذه الرفات المقدسة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. يا قديس بشنونة، اعلن نفسك بعمل المعجزة دي وصلي للمسيح عشان يشفي ابنك يوسف والناس كلها تعرف قوة صلواتك قدام عرش النعمة عشان يتمجد اسم المسيح فيك وتكون شفيع ومعين للناس في مشاكلهم وطلباتهم قدام ربنا يسوع المسيح. أمين. هاتيه يتناول في آخر القداس وربنا يتمجد.

0: عرفت يا ابونا غبريال اللي حصل مع يوسف؟ اللي قدسك باركته برفات القديس بشنونه وخلتها تلمس بطنه مكان السرطان.
1: خير يا ابونا، فرحني.
0: اول ما روح البيت قال لهم عاوز اكل، جابوا له الاكل وقالوا دي حلاوه روح، واخر طلب يطلبه قعد ياكل بشراهه لدرجه انهم كانوا خايفين عليه من كتر الاكل.
1: اسم الصليب يا الهنا الشافي.
0: وفضلوا سهرانين معاه طول الليل مش مصدقين نفسهم وهو بيتصرف طبيعي جدا. وبعدين راحوا للدكتور بتاعه من كتر ما كانوا خايفين على الولد وقلقانين عليه.
1: صلواتك يا قديس بشنونه.
0: والدكتور طلب تحاليل واشعاعات، وبعد الفحص قال لهم يوسف ما عندوش اي اعراض مرضيه ولا حتى بوادر برد.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح القديس العظيم بشنونه المقاري. عارف يا ابونا عبد المسيح، ما دام المعجزه دي حصلت يبقى القديس بشنونه هيبتدي يعلن عن نفسه. انا بصلي من ساعه ما عرفنا انه صاحب الرفات اللي لقيناها ان ربنا يسمح ويعلن لنا تفاصيل عن حياته اكتر من الثمان سطور اللي في السمسار.
0: وايه اخبار الانبوبه الخشب اللي قدسك بتجهزها؟
1: باذن المسيح قربت تخلص، وسيدنا الانبا متاوس هيحط الرفات فيها ويطيب الانبوبه كلها بالحنوط والاطياب لتكريم القديس بشنون الراهب والشهيد العظيم.
2: سيدنا الانبا متاوس، ممكن اعطل نيافتك دقيقه لو سمحت؟
3: اتفضلي يا بنتي. خير؟
2: انا كان عندي فتق في بطني وعملت عملية لكن الجرح حالته سيئة جدا لأني مريضة بالسكر من زمان، وده اللي خلى التئام الجرح بعد العملية بطيء جدا، بيسبب لي ألم فظيع في بطني، وباستمرار بغطي مكان العملية بالغيارات الطبية عشان الجرح لسه مفتوح. طالبة من نيافتك حاجة.
3: ربنا معاك يا بنتي وأنا تحت أمرك.
2: نفسي أحضر تطيب عظام القديس بشنونة دلوقتي في الكنيسة، أرجوك يا سيدنا حتى لو أشوفها من بعيد.
3: طب تعالي واشتركي في الصلاة والتسبيح لربنا أثناء ما بنحط الرفات في الأنبوبة، وربنا معاكي.

0: معجزة يخلي جرحي يلتئم.
1: لو عندك إيمان بحسب إيمانك ربنا هيديكي.
0: شكرا جدا يا سيدنا، صلواتك. أنا فضلت واقفة طول الصلاة من غير ما أتعب أو أحس بأي وجع في بطني. دي أول مرة ما أقعدش في الكنيسة وأنسى نفسي كده ومن غير أي ألم. وطول السكة وأنا جاية حاسة بفرح غريب جوايا. معقولة؟ مش ممكن. لا ممكن، ممكن يكون القديس بشنون عمل لي معجزة. إيه يا مدلين أنت بتكلمي نفسك؟ هتروحي بعيد ليه؟ قومي شوفي الجرح وشيلي الغيار. وأنت تعرفي يمكن الوجع سكت شوية وحيرجع تاني. لا، الأنبا متاقوس قال لي بحسب إيمانك ربنا حيديكي. اسم الصليب، اسم الصليب. ايه ده؟ أشكرك يا رب يسوع، أشكرك يا رب يسوع. السلام ليك يا قديس بشنونة. الجرح التأم، التأم خالص، ما فيش أي إفرازات. أنا خفيت، أنا خفيت. أنا مش مصدقة، مفيش وجع، مفيش أدوية، مفيش مس على الجرح وقطن وشاش وغيارات وألم ملوش آخر. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. القديس بشنون عمل لي المعجزة، القديس بشنون عمل لي المعجزة.
2: أشكرك يا رب على عملك معانا، وأتوسل إليك أن تسمح أن القديس بشنونة يعرفنا أكتر عن حياته. وبعدين يا قديس بشنونة، برضه هم التمن سطور ما فيش غيرهم. نفسي أتعذب سيرتك وشجاعتك.
3: السلام ليك يا ابونا غبريال.
2: السلام والنعمة. القديس بشنونة،
3: بنعمة المسيح.
2: اتأخرت عليا قوي، نفسي من زمان أشوفك.
3: عايز تعرف إيه عن حياتي يا ابونا؟
2: كل حاجة. اسمك معناه ايه؟ طفولتك، شبابك، رهبنتك، قصة استشهادك.
3: حاضر حاضر يا ابونا، انا هحكي لك علشان تحكي لشعبك وتمجدوا اسم المسيح المقيم والمسكين من التراب، وتعلمهم ازاي يعيشوا مع ربنا. اسألني عن اللي عاوز تعرفه.
2: يعني ايه بشنونة؟
3: بعض الكتب ذكرت ان اسمي شنوفة، ودي مختصرة من الكلمة القبطية بي هي شنوفي، ومعناها البشارة. والفرق مش كبير بين نطق بشنونة وبي شنوفة، خصوصا في نطق أقباط الصعيد.
2: انا قريت مرة ان الأقباط زمان كانوا بيسمى اولادهم باسماء الاعياد زي صليب وغطاس وبشارة. يعني انت من الصعيد؟
3: من قرية بسيطة في الصعيد. اتولدت في أوائل القرن الاثناشر الميلادي، وتربيت في أسرة مسيحية حقيقية مرتبطة بالكنيسة الصغيرة اللي كانت في قريتنا، وكان فيها أبونا عجوز كان يلم كل عيال القرية علشان يعلمنا كل حاجة، القراية والكتابة والإنجيل والأجبية والقداس والصوم والاعتراف وكل أسرار الكنيسة وعقائدها الثابتة الأصيلة. علمنا نحب الكنيسة أمنا لأنها عروس المسيح أبونا. أبويا كان راجل بسيط، طويل، شجاع، صامت في الحق. وأمي كانت ست إيمانها بسيط وتحب قوي أعمال الرحمة والعطاء. كانوا قديسين بحب ربنا ليهم وحبهم لربنا. وارتبطت بالكنيسة من صغري والفضل ليهم. حبيت طقوسها وصلواتها المعزية وتسابيحها المفرحة، خصوصا ليالي شهر كياك. أما أسبوع الألام فصلواته كان ليها تأثير عجيب في حياتي. ألحان كلها خشوع وروحانية ونصرة. ومرة كنت بصلي في الكنيسة في أسبوع الألام يا سلام يا ربي يسوع الحبيب، إذا كانت اللحظات البسيطة اللي بقضيها في الكنيسة بتديني كل السعادة الروحية دي، أمال هحس بإيه لو كرست لك كل حياتي صلاة وعبادة وتسبيح؟ هبقى سعيد قد إيه وقتها؟ اسمعني لما أقول لك مع داود النبي: وحيدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله.
2: ياه

0: للدرجة دي كنت بتحب الحياة مع المسيح؟ من وانت صغير كان نفسك تكرس حياتك ليه؟
1: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. وفضل المزمور ده يرن في وداني وقلبي ولساني، وأنا بتمنى إن ربنا يحقق لي الأمنية دي وعيش معاه على طول، لدرجة إن زمايلي وأصحابي في البلد كانوا بيحبوا يتفسحوا ويغنوا ويهزروا ويضحكوا بصوت عالي ويلعبوا زي كل الشباب، وأنا كنت عارف إنهم ما بيعملوش حاجة تزعل ربنا، لكن ما كنتش بستريح وافرح بجد إلا لما أقف أصلي في البيت أو وسط الغيطان أو أقعد تحت شجرة أتأمل في كلمة ربنا ووصاياه وسبح اسمه بعيد عن الدوشة والإزعاج اللي بيخسروني هدوئي من جوه.
0: صلي لأولادك الشباب يا قديس بشنونة، دلوقتي الدوشة والخروج والضحك بقت مالية حياة كتير منهم، وقليل في عصرنا الشاب المحب للهدوء والتأمل والتسبيح الهادي من القلب الوديع المليان بمحبة ربنا.
1: الكنيسة يا أبونا لو ارتبطوا بألحانها وطقوسها وأسرارها ربنا هينعم عليهم بالهدوء والسعادة اللي بيدوروا عليها.
0: انت ما كلمتنيش عن رهبانتك.
1: ما كانش ممكن أدي لربنا كل حياتي زي ما كنت بتمنى، وسط اهتمامات العالم ومساعدة أبويا في الشغل والمسؤوليات والهموم، وكنت بطلب من ربنا بدموع في كل صلاة إنه يرشدني للوقت المناسب علشان أكلم أبويا في موضوع الرهبنة. وفي الكتاب المقدس كان ربنا بيكلمني وبيقول لي إنه مبارك أفكاري، كنت أحس وأنا بقراه إن آية معينة بتنور في فكري وربنا بعتها لي. مرة يقول لي لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، ومرة ألاقي آية الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك، بالرغم أني بقرأ الكتاب المقدس بترتيبه العادي ومش عشان الموضوع ده بالذات، لحد ما في يوم ربنا قال لي اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. فقررت فتح أبويا في الموضوع ده بعد ما خدت إرشاد أب اعترافي اللي بارك الخطوة دي وشجعني. سلام يا أبويا.
2: أهلا أهلا، إزيك يا بشنونة يا ابني؟ تعال أقعد استريح.
1: ربنا يخليك ويريح قلبك، كنت عاوز أكلمك في حاجة كده.
2: اتفضل يا ابني. هلا، أنت مكسوف مني ولا إيه؟ ده أنا أبوك حبيبك. إيه هي بقى الحاجة اللي كده ديات؟
1: أنا عاوز أروح الدير.
2: عين العقل يا حبيبي، وأنا مستعد أروح معاك، ناخد البركة ونطلب من الآباء يصلوا لنا، وبالمرة ناخد معانا شوية حاجات كده بركة للدير.
1: يا أبويا أنا كنت عاوز أقعد في الدير على طول.
2: تترهبن يا مشنونة؟ أنا افتكرتك هتقولي شوف لي عروسة عشان أفرح زي كل الشباب وفرحك أنت وأمي، لكن أنا كنت دايما بكذب نفسي. طول عمرك قريب من ربنا ونفسك تعيش معاه على طول، لكن يا ابني انت لسه عندك 20 سنة والرهبنة طريقها طويل وصعب، والكتاب المقدس بيقول كل واحد له موهبته الخاصة من الله،
1: وقبلها بولس الرسول قال في نفس الآية لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا.
2: أنا محبش يا ابني أقف في طريقك لملكوت السماوات بالشكل اللي ربنا عاوزه لك، لكن
1: أنا عارف يا أبويا أنت بتحبني قد إيه، ده انت اللي علمتني المسيح، واي عادة حلوة فيها اتعلمتها منك. كنت دايما اشوفك انت وامي بتصلوا كل يوم، ده اول منظر فتحت عيني عليه، مع اني ما كنتش لسه فاهم بتقولوا ايه او بتعملوا ايه، لكن لقيت نفسي بقلدكم وبحب اقف زيكم واعمل نفسي كأني بصلي معاكم. ارجوك يا ابويا باركني وسلمني.
2: هتروح فين؟
1: دير ابو مقار في بريد شهيد بوادي نطرون.
2: لكن دي سكة صعبة قوي لحد هناك يا ابني.
1: مش بقولك اني محتاج صلواتك انت وامي؟
2: امك ربنا يكون في عونها، تعارف بتحبك قد ايه، لكن انت مش هتكون اغلى عندنا من اسحاق لما قدمه ابراهيم ابو الايمان ذبيحة.
1: بعد اذنك ابويا انا هروح البيت اخد الحاجات الضرورية واجهز نفسي.
2: اوهم كده؟ هتوحشني قوي. هتبقى تيجي عشان نشوفك طبعا، ولا هتقول لي ما احنا هنتقابل في الملكوت؟ مع السلامه يا ابني.
1: مع السلامه. مع السلامه يا ابني.

0: يا أخوي، صلي لي كتير إن ربنا يقويني على الطريق اللي اختاره لي.
1: أكيد في مشاعر مقدسة وتأملات كتير كنت بتفكر فيها في رحلتك الطويلة من الصعيد لوادي النطرون.
0: كنت بتأمل في رحلة أبونا إبراهيم لما استجاب لدعوة ربنا وتغرب وصدق وآمن إن الله هيحفظه في غربته ويحقق له كل المواعيد، وقلت لنفسي ما هي الرهبنة برضه حياة غربة عن العالم للوصول للوطن السماوي. إبراهيم اتغرب علشان يوصل كنعان أرض الموعد، وأنا بتغرب عشان أوصل لأورشليم السماوية أرض موعد الرهبان وموعد كل اللي بيحبوا المسيح في الكنيسة في العالم أو في الدير. صدقني يا أبونا لو قلت لك إني ما حسيتش بمشقة الرحلة ولا طول الوقت بسبب مشاعر الحب اللي وضعها في قلبي المسيح له المجد ورغبتي في تكريس كل حياتي ليه.
1: وطبعا لما وصلت الدير الدنيا ما كانتش سايعاك من الفرح.
0: أول ما دخلت دير أبو مقار من الباب الضيق المنخفض افتكرت سيدي لما قال ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه، ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. وطلبت من ربنا يقويني في الجهاد إلا أراد لي بي.
1: وما كنتش بتفكر في أسرتك اللي سيبها وإنهم هيزعلوا جدا علشان مش هيشوفوك تاني؟
0: فكرت، لكن لقيت الرد في ذهني وبرضه من الكتاب المقدس. الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. فرحت جدا وفكرت في إن الرملة اللي أنا واقف عليها دلوقتي اتروت بدموع التائبين وعرق المجاهدين القديسين اللي عاشوا في البرية من أيام أبو الرهبنة قديس أبو مقار. وصليت لربنا وقلت له أنا هو يا رب يسوع المسيح بسلم حياتي بين إيديك وكل اشتياق إني أتمتع بحبك وأعيش ليك وأموت ليك.
1: ولما بقيت راهب كانت سيرتك وحياتك إزاي؟
0: أبدا يا أبونا، حاولت أسلك في الحياة الرهبانية بمحبة وأمانة، وبعد فترة سكنت في مغارة من المغاير اللي كانت منتشرة في الصحراء حوالين دير أبو مقار في الوقت ده عشان أتمتع بحياة الخلوة مع المسيح، لأن فكر الرهبنة قايم على مبدأ التحلل من الكل للارتباط بالواحد. وحاولت على قد ما ربنا قدرني أتمم قول بولس الرسول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون.
1: أولادك يا قديس بشنونة وضعفي محتاجين صلاة كتير عشان نعمل اللي احنا مش عايزينه، ومش أول ما حد يشجعنا على شهوة أو خطية أو فكرة احنا عايزينها نقع ونستسلم.
0: هو ده الجهاد يا أبونا، والمسيح حبيبنا ما بينسناش أبدا. المهم ننقي نفسنا باستمرار بالاعتراف والتوبة ويكون عندنا رجاء وإيمان إننا هننتصر بقوة المسيح على كل خطية وكل ضعف وكل شهوة. دي المبادئ اللي عشت بيها سنين طويلة في الدير، وعمري ما يئست من خلاص نفسي أو قلت ما فيش فايدة مش هعرف أبطل الخطية الفلانية واستسلم أحسن.
1: وفضلت حياتك في الدير بالهدوء ده لحد إمتى؟ دس مكسار بيقول إن استشهادك كان في مصر القديمة، يعني في القاهرة.
0: بعد صلاة ذاكر في أحد القداسات طلبني رئيس الدير علشان أقبله.
2: سلام يا أبونا بشنونة.
0: سلام يا أبانا، أنا جيت أخد بركتك لما عرفت إن قدسك عاوزني.
2: كويس إن أبونا متى لحقك بعد القداس قبل ما تروح جري على قليتك زي عوايدك.
0: مش أنت اللي علمتنا كده وقلتنا إن الأباء الكبار لما كانوا يشوفوا الناس بعد القداس واقفين يرغوا مع بعض كانوا يقولوا لهم فروا فروا عشان نعمة التناول من الجسد والدم تفضل ملكة كل القلب والكيان وما تفطرش حياتنا الروحية.
2: أنت اللي بتعلمنا كلنا يا أبونا، كل الرهبان لامسين محبتك واتضاعك وإيمانك وصبرك وعطائك. وحبك للزهد والتجرب لحد ما بقيت عامل زي الشجرة اللي كلها ثمر وتنحني لتحت. كل ما تكتر فضيلك تتضع أكتر.
0: أخطيت يا أبونا حللني. أنا بتعلم من المعلم الأعظم يسوع المسيح ومن قدسك ومن كل واحد في إخواتي الصغير قبل الكبير.
2: ربنا يحلك يا أبونا بشنونة وينفعنا ببركة صلواتك. أنت عارف أن الثورة اشتدت جدا بالرجال الأمير درغام ورجال الوزير شاور، والظاهر أن نهاية الخليفة العاضد الفاطمي قربت، ولازم حد من الدير يسافر القاهرة عشان يعضد شعب المحروسة المسيحيين ويشوفوا فيه قدوة حية تزود تمسكهم بالمسيح حتى لو تعرضوا للأكل. بس طبعا الموضوع خطر جدا لأن أي راهب أو كاهن ممكن يتاخد في الهوجة ويتقبض عليه ويتقتل من دول ولا دول، لأن كل فريق بيفكر إن الرهبان والكهنة بيحرضوا الشعب المسيحي ضده. قلت إيه يا أبونا بشنونة؟
0: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنا ما ترددتش أضحي ولو بحياتي عشان خاطر أولاد المسيح يتشددوا في المحنة دي.
2: أنا عارف إن قدسك راجل كبير ونور المسيح باين على وشك. لما ربنا أرشدني بعد صلاة كتير لاختيارك للمهمة الصعبة دي فكرت إن العساكر يمكن ما يفكروش يقبضوا عليك عشان شيخوختك لحد ما تتمم خدمتك في كنايس قصر الشمع اللي في وسط المحروسة، لأن نار الاضطهاد مشتعلة فيها والفتنة والقتل في المنطقة دي بالذات أكتر من أي حتة تانية.
0: صلوا لي يا أبي وربنا يعمل اللي فيه الخير.
1: أنا متشوق جدا أسمع قصة استشهادك وإزاي ما كنتش خايف بعد ما حذرك رئيس الدير من البهدلة والعذاب والموت.
0: كل يوم يا ابونا وانا بصلي التسبيحة كنت اسرح مع 49 شهيد شيوخ برية شهيد اللي ليهم كنيسة باسمهم في دير ابو مقار، واثناء صلاة المجمع وانا بقول اطلبوا من الرب عنا ايها 49 شهيدا شيوخ البرية ارفع قلبي للسماء واتمنى احفظ الايمان الارثوذكسي للنفس الاخير وافوز بنفس نصيبهم في الابدية السعيدة. وفي يوم 24 بشمس سنة 880 للشهداء كان ساعتها بيوافق 19 مايو 1164 ميلادية عيد دخول المسيح أرض مصر. دخلت مصر ووصلت منطقة كنايس قصر الشمع وشددت بعض المؤمنين بالمسيح عشان ما ينكروش إلههم مهما كان التمن، وأنا بتنقل من بيت لبيت ومن كنيسة لكنيسة والعساكر مليين الشوارع بيضربوا وبيقتلوا في أي حد قدامهم.
3: تعالى تعالى هنا، انت فاكرها ايه وكلا من غير بواب؟ انت مين وايه اللي خرجك من بيتك دلوقتي؟
0: انا الراهب بشنونة خادم المسيح.
3: قلتلي وانا اقول ايه اللبس الغريب ده؟ ده انت بقى نصراني وبتعبد الصليب اللي على صدرك ده.
0: انا بعبد ربي ومخلصي يسوع المسيح، والصليب ده هيفضل في قلبي مش بس على صدري لانه سبب خلاص وفدائي من الموت الابدي.
3: في ايه يا عم؟ انت هتخطب فينا؟ هي كلمة ورد خطاها، يا تنكر مسيحك ده وتعلن ايمانك بدين الدولة الفاطمية والخليفة يا اما هتموت.
0: مستحيل مستحيل انكر الهي ومخلصي يسوع المسيح اللي فداني على الصليب وامن الموت وقومني معاه من كل حزن وضعف وموت.
3: بقولك ايه، انت راجل كبير وعيب على شيبتك تتبهدل وتتهزق وتتجلد وفي الاخر برضو هتسمع الكلام.
0: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ من أجل كانوا ماتوا كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
3: ده راجل اتجنن. أنا أعرف أفصلك عن المسيح بتاعك ده إزاي، ولو هحرقك هعملها. ها هتنكر ولا لا؟
0: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
3: اللهم طولك يا روح يا مثبت العقل والدين. أنا أول مرة أشوف راجل عجوز كهنة بيتكلم بقوة وشجاعة زي الشباب الصغيرين.
4: راجع نفسك راجع نفسك عشان تعيش اليومين اللي فاضلك في أمان الله.
0: إن عشنا فللرب نعيش.

0: إن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.
1: حس إنك مصمم قوي، ما نفسكش في حاجة قبل ما تودع.
0: ممكن تدوني فرصة أصلي؟
2: صلي يا سيدي، بس ما تطولش عشان ورانا غيرك. صلي على ما يولعوا النار اللي هتشرف فيها.
0: أشكرك، أشكرك يا رب يسوع المسيح، لأنك أهلتني للكرامة العظيمة دي اللي ما كنتش أتصور أبداً إني أستحقها، إني أشهد لإسمك القدوس ولعمل نعمتك في حياتي، وأقدم حياتي ذبيحة حب ليك، وأسفك دمي من أجل إسمك القدوس. أنت الحب الحقيقي اللي بذلت دمك الزكي من أجلي على الصليب، وعلمتني ووصتني أحبك وأثبت في محبتك وأقتدي بيك في المحبة ليك وللآخرين. كنت بطلب منك المعونة في جهادي عشان ما أعش، ولما كنت بقع كنت بتوب وأطلب منك المغفرة. أطرد الخوف من قلبي في هذه الساعة، شجعني يا من سندتني نعمتك كل أيام حياتي. أطلب معونتك ونعمتك عشان أتمم جهادي، وأرجوك تقبل ذبيحة حبي ليك.

0: صدقني يا جودة، وانا بصلي وحاسس ان روحي في السماء، حسيت زي ما اكون عصفور انطلق من قفص كان بيأيد حريته. ما حسيتش بجسمي والعساكر بيضربوني وبيقتلوني وبيحرقوا جسدي، لان الملائكه جت وشالت روحي ودخلت بيها بين صفوف الشهداء والقديسين في فردوس النعيم.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح الشهيد العظيم بشنون الراهب. وجسدك وصل ازاي لكنيسة ابو سرجة في مصر القديمة؟
0: بعض المؤمنين اللي كانوا واقفين وحضروا استشهادي من بعيد استنوا لحد النار ما هديت وقربوا وجمعوا اللي فضل من عظامي وودوها كنيسة ابو سرجة وبلغوا ابونا البطرك، فجي وصلى على عظامي وامر بدفنها في اعظم مكان جنب المغارة اللي تبركت بسكن العائلة المقدسة فيها جنب الانبل في الكنيسة، لان الظروف ما كانتش تسمح بالسفر، ودفن العظام في دير ابو مقهر.
1: في عيد دخول المسيح ارض مصر احتفلت الكنيسة المنتصرة بدخول روح شهيد من اعظم القديسين والرهبان.
0: علم شعبك يا ابونا ان المسيح مشتاق لكل واحد وواحدة فيهم عشان يعيشوا في المجد الابدي، وقول لهم يجاهدوا بكل قوتهم، المسيح بنفسه هيعينهم في شدائدهم ويخليهم قديسين زي ما هو قدوس.
1: اذكرنا امام عرش النعمة يا قديس الله العظيم بشنون المقاري.
0: ربنا معاكم ودايما هصلي لكم.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يوم الخميس بنعمة ربنا عيدة الكنيسة لصعود ربنا يسوع، وعيد الصعود بيجي بعد عيد القيامة بأربعين يوم. ويبقى المدة اللي فاضلة ما بين الصعود وحلول الروح القدس هي 10 أيام. يقول كده الإنجيل في سفر الأعمال إن التلاميذ في المدة ديت ربنا يوم صعوده للسماء قال للتلاميذ لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. أنا عارف ربنا يسوع بيقول للتلاميذ، يعني أنا عارف إن أنتم فرحانين ومستعدين للخدمة وهتعملوا آيات ومعجزات كتيرة، ولكن ما تبتدوش غير لما الروح القدس يحل عليكم. ليه يا رب؟ قال عشان أنتم محتاجين قوة. طب ما الفرح اللي جوانا ده هو ده القوة، هو ده القوة اللي بتدفع الإنسان إنه يخدم ربنا ويضحي ويشقى ويتعب ويعمل المستحيل عشان يرد ربنا حاجة بسيطة قوي، زي ما كان داود بيقول ماذا أرد للرب من أجل كثرة حسناته. الإنسان لما بيحس بإحسانات الله ومحبة الله بيبقى مستعد مش يضحي، يبقى مستعد يموت من أجل المسيح. وده اللي عملوه الشهداء. تقول لي بس اتعذبوا عذابات صعبة قوي واتهانوا إهانات وحشة قوي وجرى لهم حاجات مفيش إنسان يستحملها. أقول كده محبة الله اللي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس تخلي كل صعب يبقى سهل، تخلي كل حاجة مرة تبقى حلوة. عشان كده أحبائي عطية الروح القدس هي قوة الكنيسة في العهد الجديد. بمعنى ايه؟ لما ربنا يسوع قال للتلاميذ ما تسيبوش أورشليم غير لما تاخدوا قوة من الأعالي، أكنه كان عاوز يقول لهم هتقابلكوا ضيقات كتير وهتتجلدوا وهتتبهدلوا وهتتقتلوا وكتير منكم هيستشهد، ولكن ايه القوة اللي ممكن تسندكم في كل الضيقات اللي ممكن تيجي عليكم؟ هي الروح القدس، هي قوة الروح القدس، هي تعزيات الروح القدس، لأن تعزيات الروح القدس ديت قوة جبارة ما نقدرش نتكلم عنها ولا نقدر نوصفها، لكن اللي بيدوق بيعرف. تقولي طب أدوق إزاي تعزيات الروح القدس؟ أقول لك إن الروح القدس نفسه

بدينة بشجعنا، بيورينا حاجة بسيطة كده في الأول قبل ما تعمل أي حاجة، يوري لك حاجة بسيطة أو يدوقك حاجة بسيطة كده من أفراح الروح القدس. تقول لي إزاي يعني؟ فيش كده حاجة مثل يوضح الكلام ده؟ أقولك، داود كان راعي غنم، محدش يعرف عنه حاجة خالص، حتى لما أبوه راح الوليمة بتاعت القرية اللي كان هيحضرها صموئيل النبي، حتى أبوه ما فكرش ياخد داود معاه. ليه؟ ده عيل ملوش قيمة، واحد كده ملوش قيمة، واحد كده حاجة ناخد اخواته الكبار. فياسا ابو داود اخد اخوات داود الكبار وما فكرش يقول لداود او يدعيه ان هو يجي معه. وربنا كان موصي صموئيل وقال له روح اختار لي واحد من اولاد ياسا البيت لحمي، من بيت لحمي يعني. صموئيل بيقول لداود فين ولادك يا ياسا؟ قام ابتدى يوري له ولاده، ده الكبير ده البكر وده اللي بعده وده اللي بعده وهكذا. وكل ما ياسا يوري لصموئيل واحد من ولاده الكبار يقوم ربنا يقول لصموئيل في ودنه كده، لا مش ده. حتى لما فاتوا قدام صموئيل اولاد ياسا كلهم وربنا يقول له لا مش ده، يقول له ربي ده نداب ده طويل وعريض وقوي وبين عليه يعني يقدر يخدمك. قال له لا صموئيل، ربنا يعني يقول لصموئيل لا صموئيل انا مش ببص زي ما انت بتبص، انت بتبص للعينين او تبص الانسان من بره كده، لكن انا ببص الانسان من جوه قلبه، ببص في جوه قلب الانسان، فانا عاوز واحد تاني غير دول. ام صموئيل بيسأل ياسا البيت لحمي بيقول له هو انت ما عندكش ولاد تاني؟ قال له في واحد صغير كده سبته مع الغنم عشان يرعى الغنم. قال له هاته. ان صموئيل بيقول يمكن هو ده اللي ملوش قيمة حتى في نظر ابوه. قال له هات، فجابه. فعلى طول ربنا اتكلم كده في ودن صموئيل وقال له هو ده. قام صموئيل بص كده تاني لداود لقى حتة عيل بتاع 16-17 سنة. ايه ده؟ هو ده رب؟ قال له ايوه هو ده، هو ده، امسحه ملك على اسرائيل. ملك؟ امسحه ملك على اسرائيل. تخيلوا ربنا، تخيلوا ربنا اختاركم عشان تبقوا ملوك وكهنة قدامه. تقول لي حتى الستات يبقوا كهنة؟ في عين الله كده يقدموا ذبائح تسبيح، مش كهنة بالمفهوم الرسمي يعني، مش كهنة يقف قدام المذبح يعني، لكن كهنة يقدموا صلوات وتسابيح وتمجيد. واخترنا ملوك وكهنة، ملوك. كل حد فيكم راجل او ست في عين ربنا ملك، ملك.

ملك عظيم، وأقول كمان أعظم من ملك. لو سألت حد من اللي عنده عيال أقول له إيه رأيك في عيالك؟ هم في نظرك إيه؟ يقول لك كل واحد فيهم أغلى من عيني، كل واحد فيهم أحسن من ملك أو ملكة في عيني. ربنا بيبص على أولاده كده، عشان كده هتلاقوا في القسمة بتاعت سم الرسل يقول اخترنا ملوك وكهنة. ليه؟ قال عشان الروح القدس في العهد القديم. ايوه نسيت اقول لكم ان صموئيل لما مسح داود فحل الروح القدس عليه، لما صب دهن المسحة على رأس داود ومسحه ملك على اسرائيل، اما الروح القدس حل عليه. فمعنى ان ربنا اخترنا ملوك وكهنة انه اعطانا روح القدس، اعطانا روح القدس اللي كان في العهد القديم يعطى بس للملك والكاهن والنبي. ملوك وكهنة وانبياء دول بس اللي كان يحل عليهم الروح القدس في العهد القديم، وكمان ايه؟ لمدة صغيرة قوي. الملك طول ما هو بيطاوع ربنا، الملك طول ما هو ماشي في طاعة ربنا زي داود كده، كان يبقى ملك عظيم ربنا يعمل بيه عجايب. مش عاوز اخش في تفاصيل عشان يعني نركز على كلمة ملوك وكهنة. طول الملك ما بيطاوع ربنا، طول الملك ما ودنه مفتوح بيسمع تعليمات الله ووصايا الله ويعمل بيها، يبقى ملك عظيم. واللي منكم بيقرأ صموئيل أول وتاني وملوك أول وتاني هيشوف يعني إيه ملوك وكهنة. هتبص تلاقي كده في صموئيل أول وتاني وملوك أول وتاني يذكر اسم الملك وجزء صغير من حياته، وبعدين يقول أرض الرب بأعماله الصالحة، كلمة صغيرة كده. أو ما أرضاش ربنا، ما فرحش ربنا. فأول ما يقول لك إن الملك الفلاني ده أرضى الرب بأعماله الصالحة، تعرف إن كل سيرته هتبقى ناجح ناجح ناجح ناجح، قوي وغالب باستمرار. لو ما أرضاش ربنا، أو لو ما سمعش ربنا، لو ما سمعش كلام ربنا وعمل زي ما مخه بيقول له، هتعرف ان كل اعماله هتبقى وحشة قوي قوي قوي. والانجيل اللي منكم بيقرا الانجيل هيلاقي الكلام ده. الروح القدس في العهد القديم زي ما كنت بقول لكم بيحل على الملوك والكهنة والانبياء بس، والفترة صغيرة. يعني الانبياء خصوصا كان الوقت اللي ربنا بيحب يقول كلمة لواحد من الانبياء يحل الروح القدس عليه ويقول له اكتب كذا كذا كذا وقول للناس كذا كذا، ويفرقه الروح القدس يفرقه. لكن احنا في العهد الجديد اخذنا قوة دائمة، اخذنا قوة الروح القدس من غير ما تتشال مننا. تقول لي بس انا ساعات مش بسمع لصوت ربنا، وساعات بزعل ربنا وبعاند الصوت الالهي، وساعات كمان بزودها شوية زيادة وبعمل خطية وحشة كده وغبية
تخلي روح ربنا يبقى حزين جواي؟ هل مع كل اللي أنا بعمله في ربنا ده هل الروح القدس ممكن يفارقني؟ لا، مش ممكن. روح القدس أيوة ممكن يحزن جوايا من أعمالي الوحشة أو من عدم طاعتي وسماعي الكلام ربنا،

حتى لو أخطأت، حتى لو أخطأت يفضل يشجعني. لما بقع في خطية أو لما بعمل خطية بإرادتي أو من غير إرادتي، الشيطان بقى يفرح فيا ويجي يقول لي ده أنت خيبة، ده أنت مش نافع، أديك طول عمرك عمال تحاول، أديك مش عارف إيه، أديك بتحضر الكنيسة وبتتناول وبتعمل من عارف إيه وبتسوي إيه وإيه وإيه، أنت مش نافع أبدا. يقوم الروح القدس يجي كده يقول لي إيه، اوعى تصدق كلامه، انت ابن ربنا. اقول له حتى مع كل اللي انا بعمله ده، كل الحاجات الوحشة اللي انا بعملها دي، قل لي ايوه انت ابن ربنا، قل له كده انا ابن ربنا، وربنا هيحيلني وهيوريني سك جديدة اتوب بيها وابتدي حياة جديدة افرح قلب ربنا، لان ربنا الروح القدس يقول لي كده في ودني، يقول لي ربنا اختارك، اختارك من ضمن الملوك والكهنة، ولاده كل ولاده ملوك وكهنة، وانت واحد منهم. اوعى تصدق كلامه، اتشجع كده وابتدي اعتذر لربنا وروح لابونا القسيس واعترف له، وهو ربنا هيغفر لك كل خطاياك وترجع تاني كأنك لسه مولود النهاردة من غير خطايا. إذا الإنسان سمع، إذا الإنسان طوع، بيبتدي بقى الروح القدس يدي تعزيات. شيء مهول، شيء مهول، حتى إن البعض يقول كده، مين يستاهل يا ربي، مين يستاهل يا ربي التعزيات والمراحم والغفران اللي انت بتديه لنا، مين يا رب يستاهل ده؟ انت بتعاملنا يعني بطريقة يعني فيها دلع كتير قوي كده. والانسان يبقى جاي الاب اعترافه يقول له اديني عقوبة، يقول له عقوبة ايه؟ يقول له عقوبة قدام الخطايا الوحش اللي انا عملتها دي، يقول له عقوبة ايه اذا كان ربنا اختارك من ضمن ولاده، من ضمن الملوك والكهنة ولاده، يبقى انا ادي لك عقوبة؟ يعني اقول لك ايه او اعمل فيك ايه؟ ما اقدرش اديك عقوبة. اذا كان ابوك بيحبك زي ما انت كده، زي ما انت كده، وهو هيقدر، ابونا السماوي هيقدر عن طريق عمل الروح القدس فينا وتنبيهه لينا باستمرار، هيقدر يعلمنا ويدربنا ازاي نقدر نمشي وسط العالم ده المليان اغراءات ومليان شهوات ومليان متاعب ومليان ضيقات، ازاي يا ربي نقدر نمشي وسط الكلام ده؟ قال الروح القدس يعلمكم ويرشدكم الى كل الحق، يعلمكم الطريق المظبوطة اللي تمشوا فيها من غير الشيطان ما يطول فيك لا يمين ولا شمال، من غير ما يطول فيك لا قليل ولا كتير، ما يطولش فيك حاجة أبدا. مدام الإنسان بيسمع لصوت الله اللي بيصرخ جواه وتعزيات الروح القدس اللي بتشجعه وبتعلمه إزاي يمشي وإزاي يعيش، الإنسان ده زي ما قال يوحنا الحبيب كده في رسالته الأولى، وكتير مننا مش بيصدق الآية دي. يوحنا الحبيب في رسالته الأولى كده يقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه، ما يقدرش يقرب له. الشيطان ده عدونا جديد، اوعى تفتكروا انه عدونا سهل، عدونا جديد. قال عنه بولس اسد، اسد وحش ما عندوش رحمة، عدونا جديد. لكن قوة الهنا اعظم بكتير بكتير، مش قادر اقول قد ايه، اعظم بكتير من كل قوات عدونا.

وكل شياطينه، أو زي ما بيقول أنبا أنطونيوس كل كلابه. الشيطان ده عنده كلاب كتير. أنبا أنطونيوس يقول عن الشياطين كلاب. فأنبا أنطونيوس يقول لأولاده اوعى تخافوا من حرب العدو، اوعى تخافوا من حرب الشيطان، لأن إلهكم قوي يقدر يطرد عنكم كل الكلاب اللي بتحاربكم واللي بتضايقكم واللي بتغريكم انه ممكن تخالفوا ربنا او ما تسمعوش كلامه. عايز اقول لكم احبائي ان روح ربنا اللي كان بيحل على الملوك والكهنة، اذا الملك ماشي في خوف الله روح الله بيسنده، اذا الملك مش ماشي في خوف الله روح الله بيسيبه شوية كده. في العهد القديم، لكن في العهد الجديد احنا اتفقنا او زي ما الاباء قالوا لنا ان روح الله القدوس لا يفارق. وكلنا شفنا في العهد القديم شاول الملك لما ربنا قال له روح حارب عمليق وحرم كل الشعب عمليق كبير وصغير حتى الإنسان والحيوان وكل حاجة في مملكة عمليق، وشاول ما سمعش الكلام، يقول كده أن روح الرب فارق شاول. لكن بالنسبة لنا في العهد الجديد لما ما بنسمعش كلام ربنا أو لما بنخالف كلام ربنا روح ربنا بيحزن. والإنسان لما يبقى حزين يبقى له نفس يتكلم. لاحظ نفسك كده، لما تبقى متضايق يبقى مالكش نفس تتكلم ولا تتكلم كلمة، لكن النفس الفرحانة يبقى عايزة تتكلم وتتكلم وتتكلم وتبقى مش عايزة تبطل كلام. نفس الفرحانة كده، عشان كده النفس الفرحانة تصلي كتير. النفس اللي بتطوع تعزيات الروح القدس او اللي بتقبل تعزيات الروح القدس او اللي بتسمع لصوت الله عن طريق الروح القدس الساكن فيكم، النفس اللي بتسمع لصوت الله تبقى فرحانة وتبقى عايزة تصلي وتصلي وتصلي وتصلي، ويمكن اللي حواليها يزهقوا من صلواتهم من صلوات الفرحانين دول، لكن انت عمرك ما تزهق، عمرك ما تزهق. حتى لو الشيطان هيج الدنيا عليك، حتى لو الشيطان هيج الدنيا عليك، يعني شوفوا مرجرجس، شاب صغير بتاع 25-26 سنة والشيطان يهيج عليه الدنيا، وحسب التاريخ 70 ملك وقف مرجرجس قدامهم واحد بعد التاني يتحاكم، وكل واحد يحكم عليه بعذبات شكل اشكال والوان. مرجرجس ده اتعذب عذبات أشكال والوان. لو أي حد فينا يجمع كل العذبات اللي مرت عليه في عمره تطلع كده ولا حاجة جنب يوم واحد من العذبات اللي تعذب بيها مرجرجس، ولسه ماسك في ربنا مرجرجس. أيوة، يعني يمكن كلكم فاكرين أيوب لما ربنا بعت له المرض الشديد ده، لما كان الدود بياكل في جسمه وهو حي كده، امراته زهقت من ريحته كده، ريحته منتنه والدود عمال ياكل فيه كده وشكله وحش، بعدين تقول له ايه؟ قول كلمه بقى كده على ربنا عشان تموت بقى يا اخي وترتاح من العذابات اللي انت فيها دي. يقول لها الرب اعطى الرب اخذ، ليكن اسم الرب مبارك. حتى مع العذبات دي يا أيوب، حتى لما أولادك كلهم ماتوا برضو أنت لسه بتحب ربنا. أيوة بيحب ربنا.

وما طلعش من بقه كلمة واحدة وحشة ضد ربنا. احنا عند اصغر حاجة حتى لما اخد شوية برد ولا حاجة يبتدي الواحد بقى يتزمر وينفخ ويزعل وليه كده وانا كنت كويس وليه بقى بقيت تعبان كده وعيان كده ومش عارف ايه كده، ويبقى زعلان من ربنا او ممكن يزعل من ربنا. وفي ناس كتير ما بتزعلش، لكن اقول لكم احبائي هي ديت قوة الروح القدس اللي كانت بتساعد ماري جرجس ان يصبر. هقول لكم كده ان انبا انطونيوس قال اذا النفس صبرت في طريق التوبة، لان طريق التوبة عاوز شوية صبر، طريق التوبة عاوز شوية صبر، لان انت لما هتبتدي التوب الشياطين مش هتقعد تتفرج عليك كده. انت لما تبتدي نعيش حياة القداسة وتعيش حسب الانجيل ما بيقول، الشياطين مش هتقعد تتفرج عليك كده، لازم هتحاربك، لازم هتضايقك، لازم هتقوم الناس عليك. ابسط حاجة تقوم الناس عليك، ابسط حرب. عشان كده انبا انطونيوس يقول اذا الانسان صبر على التجارب اللي بتجيله في طريق الله، إذا الإنسان صبر في التجارب، قال هنا تعزيات الله وعمل الروح القدس بقى يبقى شيء غير معقول. أنبا انطونيوس بيحط سلسلة جميلة كده قدامنا، بيقول إيه؟ بيقول إذا حبيت تقتني الحكمة، الحكمة السماوية يعني، إذا حبيت تقتني الحكمة فاقرأ الكتب. يقصد إيه يقرأ الكتب؟ قال يقصد الكتب اللي موجودة في الإنجيل، يعني سفر أستير ده كتاب، سفر التكوين ده كتاب، سفر المزامير كتاب. فيقول إذا حبيت تقتني الحكمة اقرأ الكتب، ومن يقرأ الكتب تنفتح أمامه باب الضيقات. لما تبتدي بقى تمشي في طريق ربنا وتقرأ إنجيلك وتعيش كما يحق الإنجيل المسيح، الضيقات هتجيلك. بعدين أنبا انطونيوس يقول إيه؟ من يقرأ الكتب، اقرأ الكتب، وبعدين يقول من يدخل باب الضيقات من أجل الله تنفتح عليه باب التعزيات. إذا أنت تشجعت كده وقلت له، أصل في ناس يقول لك إيه، طول ما أنا كنت بعيد عن ربنا كان حالي ماشي وكنت مبسوط 24 قران، ما كانش فيه لا نكد ولا تعب ولا أحزان ولا حاجة، وكأنه ندمان إن هو ماشي في طريق الله. لكن في ناس عندهم شجاعة كده واثقين في المسيح قوي، فلما تنفتح عليهم باب الضيقات يخشوا باب الضيقات وقولوا يا ربي من أجلك نمات كل النهار. فاكرين بولس؟ بولس لما فتحت عليه باب الضيقات والأمراض والأتعاب والنكد اللي ملوش أول ولا آخر والسجون، حاجات كتير مش هقدر أعدها بقى، لما فتح على بولس الباب ده دخل الباب بشجاعة وقال له يا ربي من أجلك نمات كل النهار. ده احنا ربي مهما استحملنا عشانك، مهما جه علينا من ضيقات وأتعاب، ما يجيش حاجة جنب الجلد والتف في الوش. فاكرين يوم الجمعة الكبيرة؟ فاكرين الفترة بس بتاعت أسبوع الآلام؟ لو بنتابع، لو فاكرين لسه الفترة ديت والقراءات اللي كانت بتتقرا فيها، تشوفوا الإهانات اللي اتصبت على راس المسيح ملك المجد من أجلي.
انا مهما جرالي شويه تراب، مهما جرالي يجرالي ايه شويه تراب، ولكن المسيح استحمل من اجل كتير قوي. عشان كده بولس كانت الام المسيح قدامه شيء غالي جدا، فلما جت له الالام قال له ربي دي حاجه بسيطه قوي، حاجة بسيطة قوي جنب اللي انت استحملته عشاني. فعشان كده احبائي اللي يدخل باب، يعني ان بنطونيس يقول لنا كده، اللي يخش باب التجارب بشجاعة تنفتح عليه بعد باب التعزيات، ومن يقبل تعزيات الله تحمل النعمة على كفها، النعمة تبقى شايلها كده، النعمة تبقى شايلك على ايديها كده زي الام اللي شايلة بيبي في حضنها كده، تبقى النعمة شايلك. مين يطول فيك حاجة بقى؟ مين يقدر يقرب لك؟ مين يقدر يلمسك؟ عشان كده يوحنا الحبيب يقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. مقدرش الشيطان، مقدرش يخاف لانك محمول على ايدين النعمه، فالشيطان ما يعرفش يقرب لك لان النعمه شايلاك. الفتره الصغيره ما بين الصعود وحلول الروح القدس، لو تبص كده في الاصحاحات الاولانيه في سفر اعمال الرسل هتلاقي الانجيل بيقول كده، كان الجميع اللي هم الرسل والمجموعة الصغيرة اللي كان بتأمل بالمسيح في الوقت ده، كان الجميع مواظبين على الصلاة بنفس واحدة. هل ممكن؟ هل ممكن كلنا في المدة الصغيرة اللي فاضلة دي، يعني نهاردة عشية السبت، نهاردة عشية الحد، وعشية الحد الجاي هتبقى عشية الروح القدس، عشية حلول الروح القدس، هل ممكن في الثمان ايام دول هل ممكن نواظب على صلواتنا كلنا كده بقلب واحد؟ هل ممكن نواظب ان احنا نقرا انجيلنا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، نقرا كلام الله ونشوف ربنا عاوز يقول لنا ايه، ونشوف ايه الرساله اللي ربنا عاوز يوصلها لكل واحد فينا عشان يعيش فيها؟ يا ريت احبائي نعمل كده. مدة الثمان ايام دول تجربة، اعمل تجربة، هتتعب شوية، هتقرا انجيلك وهتقرا اجبيتك، هتصلي صلواتك في الاجبية كل يوم، وقول له ربي الكنيسة بتكلمنا عن مواهب الروح القدس وتعزيات الروح القدس، دي تبقى ايدي يا رب. ولو ان انا عارف ان كتير منكم دقوا يعني ايه تعزيات الله وتعزيات الروح القدس، لكن قل له ربي عايز اكتر، مشتاق ان انا زي ما بسمع كده في الانجيل يقول ان فلان ده امتلأ من الروح القدس، مشتاق يا ربي ان روحك القدوس يملاني كده، ما يسيبش حتة الا لازم يعشش فيها ويسكن فيها وينور فيها ويخلي حياتي يا ربي كده تتغير، وابقى انسان جديد يعمل ارادتك ويعمل مشيئتك عشان انت تفرح يا رب وانا كمان افرح، كلنا صدقوني هنفرح اكتر. ايوه ربنا هيفرح، لكن انتوا هتفرحوا اكتر كمان. ربنا يدينا ان احنا في المدة الصغيرة اللي فاضلة ديت نواظب على صلواتنا كل يوم، صلوات الأجبية كل يوم، ونقرأ إنجيلنا كل يوم بكمية كبيرة. مش تقول لي إصحاح، لا، أيوة إصحاح حاجة كويسة، بس يعني لو واحد عطشان كده وحطيت على بقه على لسانه نقطة مية تعمل إيه؟ أيوة كويسة، إيه بتبرد شوية، لكن العطشان ده مش عاوز نقطة، ده عاوز يجي كده 10 نقط ولا 100، مش عارف. كل واحد يشوف ايه اللي يرويه بقى لما يفتح انجيله كده ويقعد قدام الله وربنا يقول له او يكشف له الاسرار.

الأسرار الجميلة اللي موجودة في الإنجيل ده. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نستفيد من الفترة الصغيرة لحد حلول الروح القدس لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.